0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنت تستمع إلى جدة اف

0: اللي اعادت تعريف العنايه بالنفس.
1: لمسه جمال مع ريهام قبوري، الاربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: قد تظن ان التغيير يحتاج الى خطوات كبيره، لكنه يبدا من ابسط العادات: اطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
4: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق، صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13000 متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة. الآن مع سيما أول

0: منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: لون سيفك، وجهة سياحية على مدار العام بسبب جمالها الخلاب ومناخها البارد وأنشطتها الترفيهية. الهدى منطقة جبلية بتقع بالقرب من مدينة الطائف على ارتفاع حوالي 2500 متر فوق مستوى سطح البحر، اللي بيخلي مناخها معتدل وبتكون درجة الحرارة فيها أكثر برودة من المناطق المحيطة. عادة ما تكون درجة الحرارة الأعلى خلال فصل الصيف، يعني بتتراوح ما بين 20 و25 درجة مئوية. تتميز الهدى بالكثير من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب التلفريك إلى أعالي الجبال، الاستمتاع بإطلالات بانورامية على المناطق المحيطة، استكشاف الأودية والشلالات والكهوف المحيطة بها، المشي المسافات طويلة في أرجاء المنطقة، الاستمتاع بالمناخ البارد والجمال الخلاب. لون صيفك.
2: أنت تستمع إلى جدة اف

0: جدة اف ام على هواك. كن حذرا، الأصدقاء لهم دور كبير في تعاطي الأبناء للمخدرات. بادروا إلى معرفة أصدقاء أبنائكم، فهم أمانة في أعناقكم. مع تحيات جدة اف ام.
1: جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك. قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً. جدة اف ام على هواك.
1: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
2: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لقد وصف الله جل وعلا كتابه فقال: إنه لقرآن كريم. وقال: قاف، والقرآن المجيد. والغرض هنا الإشارة إلى جمال النظم القرآني وإعجازه، وعذوبة اللفظ، وجلال المتلو، فهو كلام الجليل سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم حسن جميل على كل حال، في تركيبه ونظمه، في روعة بيانه ولذة سماعه وأنس وانشراح قراءته. فحسن القرآن وكماله ومحتواه من جمال وجلال وحلاوة يزيده بيانا وروعة، حتى إن عقلاء الجن ليلة استمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه خارج مكة، قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. فلم يبرحوا مجلسهم حتى آمنوا به وأثنوا عليه قائلين: يهدي إلى الرشد فآمنا به. لما سمع البراء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاته: والتين والزيتون، قال: ما سمعت أحدا أحسن صوتا وقراءة منه. وصدق البراء. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى تحسين تلاوة القرآن، فقال مرغبا في ذلك: زينوا القرآن بأصواتكم. وأثنى عليه الصلاة والسلام ذات مرة على أبي موسى رضي الله عنه، ووقف يستمع إليه وهو يقرأ القرآن، فقال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير

لداود. من جمال القرآن أن جمع الحسن والبلاغة للكلمة والآية، فاكتمل جماله بلاغة وبيانا ومعنى، فالقرآن حسن.

مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل

يسخرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها

نافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون

تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين

يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض

ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون.

ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى.

الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى

العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.

ذواتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى

أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر

الذكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر.

ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر

0: حسيبًا. صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك.
3: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
4: حين تفتح صنبور الماء، تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة، وواجبنا أن نحافظ عليها. لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معاً نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة، لا مجرد نصيحة عابرة.
5: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
6: لون صيفك هي عروس البحر الأحمر وبوابة الحرمين. جدة وجهة سياحية تزخر بالعديد من المواقع في حاضرها المجيد، وتفخر بتاريخها التليد اللي يتجسد في جدة التاريخية. في عام 2014 تم تسجيل منطقة جدة التاريخية لدى اليونسكو. هذه المنطقة ليست فقط مباني قديمة.

0: بل ذاكرة وطن وهوية شعب. وإن تمشي في شوارعها كأنك تمشي بين صفحات كتاب يحكي تاريخ عراقتها. في جدة التاريخية كل زاوية تحكي قصة، ورواشينها الخشبية تنطق بتراث الأجداد. أسواقها القديمة مثل سوق الندى وسوق العلوي ما زالت تنبض بالحياة كما كانت قبل قرون. لون صيفك.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
3: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك. التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

تفرقنا السنين ونجتمع والجرح نفس الجرح على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا شرحت ظروفنا للوقت لكن ما فهمنا الشرح تعبنا والصبر جمره ورا الأوراق.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.
3: لون صيفك هي عروس البحر الأحمر وبوابة الحرمين. جدة وجهة سياحية تزخر بالعديد من المواقع في حاضرها المجيد، وتفخر بتاريخها التليد اللي يتجسد في جدة التاريخية. في عام 2014 تم تسجيل منطقة جدة التاريخية لدى اليونسكو. هذه المنطقة ليست فقط مباني قديمة، بل ذاكرة وطن وهوية شعب. وإن تمشي في شوارعها كأنك تمشي بين صفحات كتاب يحكي تاريخ عراقتها. في جدة التاريخية كل زاوية تحكي قصة، ورواشينها الخشبية تنطق بتراث الأجداد. أسواقها القديمة مثل سوق الندى وسوق العلوي ما زالت تنبض بالحياة كما كانت قبل قرون. لون صيفك.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM. لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات، وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: مستمعينا، وصباح الورد وصباح الجمال وصباح التفاؤل وصباح السعادة اللي نتمناها لكم أكيد في ابدأ صح.
1: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، انطلاقة جديدة وبداية جديدة في يوم جديد زي ما تعودتوا دائما. انطلاقتنا من الآن وعلى مدى 3 ساعات حنكون في معاكم في مشاويركم الصباحية، نرافق دربكم، واللي يسمعنا من البيت كمان حنعمل معاكم صبحية 3 ساعات ونص إن شاء الله تكونوا تستمتعوا فيها زي ما إحنا دائما نستمتع معاكم، نتلقى بين فقراتنا المنوعة اللي تعودتوا عليها دائما.
0: صباح الخير، يقول لكم هي فريق العمل من علياء الهذلي وفاطمة شرف، ومن خلف المايك دينا سعد وإيمان بحيدرة، وأكيد المايسترو سارة خوجة من الإخراج.
1: أكيد طبعاً تقدروا تشاركونا على أرقامنا وتتواصلوا معنا عن طريق الواتساب على 800-244-28-28. أما بالنسبة للاتصال على 012-647-7154 أو 012-647-5444 أو 012-647-78، قلنا هذا 012-647-9514. وأكيد ما راح ننسى منصة إكس، حسابنا الرسمي جدة أندرسكور ريبديو، حتشوفونا صوت وصورة، وأيضا على تطبيق الإذاعة السعودية سعودي بلاس أو سعودي راديو بلاس، حتلاقونا أيضا إذاعة جدة، حتشوفونا أيضا صوت وصورة.
0: أكيد ما في أجمل من صباح الخير نسمعها منكم عن طريق رسائلكم المكتوبة واللي بنبدأ بيها تصبيحاتنا في هذا اليوم. كل اللي حابب يقول صباح الخير أو يرسل لنا كلمة حابب يقولها على 800-244-8828. أول وقفة وبعدها حنبدأ تصبيحاتكم، ومن بعدها حنبدأ فقرات ابدأ صح.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة.

0: بالتطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أخبار الطقس على جدة إف إم.
2: نتعرف على طقس المملكة ليوم الاثنين الموافق 3 أغسطس. بمشيئة الله تعالى يبقى الطقس حار شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض، المدينة المنورة ومكة المكرمة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية الجوف وتبوك، وتصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحل الواصل لجازان، في حين لا تزال تأثير العوالق الترابية على المناطق الغربية والجنوبية غربية من المملكة، ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات تلك

0: الجنوب يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية في المساء بسرعة 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، أما حالة البحر فخفيف الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: حياكم من جديد، أكيد بداية مشوارنا معاكم ما يكمل جمال المشوار إلا بأنه نبدأ بتصبيحاتكم الحلوة، وإحنا أكيد بنقول لكم صباح الورد من ابدأ صح. ونبدأ برسالة سعيد الدوسري يقول: ابدأ صباحك بابتسامة، ودع كل من حولك يبتسم، ودع الحياة تشرق بألوانها الزاهية، وانعش روحك بالفرح والتفاؤل، وصباحك خير يا سعيد الدوسري.
3: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من محمود أبو رقية يقول: أسعد الله صباحكم بكل خير، وصباحك يا رب، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك.
2: غازي شولان: صباح الخير والرضوان، وصباحك ورد،
3: يا هلا وسهلا فيك. أيضا نخدها من مين عندنا؟ عبد الرحيم التبيتي يصبح علينا ويقول: صباح الورد والياسمين للناس الطيبين، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك.
2: صباح الخير وصباحكم طاب بالمسرات بيقولها سعيد القحطاني من أبها، ويقول: لا يمازحك إلا من يحبك، ولا يعاتبك إلا من يعزك، ولا يسأل عنك إلا من كان وفيا معك.
3: قل لي يحبك بعد يسأل عنك، اللي ما يحبك
2: قال أظن
3: لا، يعني هو حددها، بس اللي يحبك يسوي
2: يسويهم كلهم. بس لا يمزح مزح
3: بقى. أيوه بايخ، لا يوقف
2: يعني يمزح مزح معقول، ويريت ما يمزح لأنه المزح أحسه يخرب العلاقات.
3: لا مو دايم
2: والله،
3: لا يعني في مزح بس بحدود. عرفتي يعني ما أمزح مثلا على شكل، على لبس، على كذا، هذا يخرب العلاقات.
2: ولا أمزح باليد، ولا أمزح بالتجريح،
3: ما أمزح
2: أي، ولا بالمقالب.
3: بالضبط، المقالب مصيبة. المقالب
2: لا أقول لك تخرب العلاقات.
3: لا أيوه من جد المقالب تخرب العلاقات فعلا. طيب عندنا الصادق آدم العاقب علي صبح علينا أيضا يقول: صبحكم الله بالخير، أصبحنا وأصبح الملك لله، صباح الورد والياسمين، يعطيك العافية، يا هلا وسهلا فيك.
2: عماد بيصبح علينا وبيقول: في هذه الحياة لا تبحر كثيرا في نوايا الناس، أنت لا ترى إلا ظاهرهم، أما ما يخفون في صدورهم لا يعلمه إلا الله. من جعل عمره غارق في تفسير النوايا أتعب قلبه، أرهق عقله. يكفيك من الناس أفعالهم، هي أصدق من ألف نية تظنها. صباحك خير يا عماد.
3: أهلا وسهلا فيك. طيب عندنا أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من سعيد البيشي صبح علينا ويقول: هكذا الحياة، لقاء بلا موعد وفراق بلا سبب. ليه يا أخوي؟ صباح الخير، أصبحنا وأصبح الملك لله، وليه فراق؟
2: والله ساعات في ناس فراقهم عيد. عيد
3: أي والله
2: عيد، كل سنة وانتو طيبين.
3: احنا جايين نفضفض على الصباح واضح.
2: علي بركات بيدعي لنا دعوات حلوة، وصبحكم الله يقول براحة البال وصلاح الحال.
3: ايضا عندنا علي النجعي صبح علينا ويقول: صباح البدايات الجميلة لأوائل الأشخاص الذين يرسموا الابتسامة، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك يا علي.
2: طيب صباح الخير من روبن،
3: يا هلا وسهلا فيك. ايضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من فؤاد قطان صبح علينا: لا تلوم نفسك على ما صنعته بنيتك، بل امنح نفسك فرصة لتصنع ما تستحق، ازرع الأمان في داخلك واستثمر روحك، خيرا مهم تحصد الحصاد، مهما تأخر الحصاد. يعطيك العافية يا فؤاد، يعني لا نروح للفلسفة الواجد، نيتك مو دائما واضحة، لو تعبر أفضل من أنه نحطها في النية ونقول والله نيتنا حسنة.
2: نوار العتيبي بيدعي لنا دعوات حلوة وبيصبح عليكم بالخير، شكرا يا نوار.
3: أيضا حمود يصبح علينا ويقول: صباح أسعد الله صباحكم، هذه كلمة الشهيرة.
2: إيه؟
3: يعطيك العافية حمود.
2: طيب عبد العزيز عسيري بيقول أسعدكم الله بكل خير وصحة وسعادة وصباحكم خير وصباحك سعادة.
3: كعادته فهد العتيبي يقول صباح الخير، صباحك أنوار، يا هلا وسهلا فيك.
2: صباح الورد والفل والياسمين على أجمل إذاعة بالمملكة، شكرا لك يا عبد الله الرايق، وصباحك رايق وصباحك جميل.
3: أيضا عندنا تصبيحة من سليمان الدبيان، يا هلا وسهلا فيك يا سليمان، صباحك أنوار.
2: هادي سيف من اليمن يقول مع كل إشراق الصباح تشرق معها أمال جديدة، فرص قادمة، لننسى الأمس وما حمل ونستقبل اليوم بقلوب صافية ومطمئنة. جميل يا هادي،
3: أيضا يعطيك العافية هادي. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا يزيد يصبح علينا ويقول اللهم ارزقنا من العافية أكمله ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
2: أحمد الدهمشي يصبح عليكم بالخير ويقول يطيب الصباح بذكر الله وطاعته. شكرا
3: العافية.
2: يا أحمد
3: عندنا تصبيحة بس أخيرة نبغى نقولها، متأخر يعني عديناها لأنها للأسف هي فويس نوت، ولكن التصبيحة من أود أصبح عليكم مشارك
2: بشير محمد
3: بشير. أوكي بشير يعطيك العافية، أهلا وسهلا فيك يا بشير، ولكن إحنا ما نسمع الرسائل وإن شاء الله نشوف. هذه هو كاتب لنا
2: رسل لغز، لنا لغز نحلو.
3: يبغى أيوة يبغانا نشوف اللغز، ما عندك مشكلة إن شاء الله خلينا نشوف آخر الحلقة نقدر نساعدك في الموضوع، أو إنه نحنا يعني نأخذ فعلا اللغز ونشارك مع، بس الفويس نوت ما نقدر نسمعها، اكتب لنا كتابة.
2: جاتنا تصبيحة بس إحنا سبق واتفقنا إنه التصبيحات اللي من غير اسم إحنا ما حنقرأها. صباحكم ورد، هذه كانت تصبيحاتكم، يسعد صباحكم أكيد. هنروح لمحطة غنائية ونرجع نبدأ لغزنا.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد. طيب عندنا مسألة من أول شيء خلينا نقرأ تصبيحة مهيب وبعدين عاد المسألة الأخرى إيمان تصرف معاه. طيب عندنا مهيب يقول: صباح الخير لمن اشتاق لوالديه وهو في الغربة، صباح الخير إخواتي نور عيوني وإخواني، صباح جميل لكل من اشتاق لأهله، عند كل صباح فلم يجد وسيلة تطفئ شوقه غير الدمع. يعني نحن أول شيء عورتنا قلوبنا، بس يعني تقنيات كثيرة يا مهيب. أي نعم مو نفس الإحساس إنه أنا قاعد وشام ريحة الوالدة جنبي وإخواتي وهم بيمسحوا معايا، ولكن يعني التقنيات فعلا سهلت على الكثير والكثير والكثير والكثير. أنا ما أدري أنت وين يا مهيب، ولا أدري أنت من أي بلد، ولكن أنت إن شاء الله في بلدك الثاني.
3: هو يعني اليوم يا مهيب نقول إنه حظك أفضل من ناس كثير. أيوة زمان ما كانوا يقدروا يتواصلوا حتى بالهاتف، كانوا يعتمدوا مثلا إنه وصل لي سلام لأهلي لو أنت رايح، أو يكتب رسالة. اليوم تقدر تشوفهم صوت وصورة، فيعني ما أقول لك صح، هو مثل ما قلنا أنه مو زي لما تكون معهم، بس حظك حلو كتير أنه اليوم تقدر تشوفهم 24 ساعة في الكاميرا قدامك. ربي يجمعك بيهم على خير ويطمنكم على بعض. خليني بس عندنا
2: تحت شوي كمان
3: عندنا ترى رسالة. أيوة حلوة.
2: أيوة هنا بالضبط. أيوة هنا.
3: طيب في رسالة جيتنا من بشير محمد أود، بيشاركنا لغز ويقول: أنا حابب أشارك معكم في اللغز، ولدي عنده ألغاز، تحية لك ولدك أكيد، وحنستعرض اللغز، لكن اللغز هذا ما يتماشى مع نفس نسق ألغازنا، لكن حنقوله ونقول لك الحل وانت شوف صح وخطأ. يقول هذا اللغز يقول: طاسة صفر، طاسة في البحر، غطاسة من جوا لولو من برا محاسة، فاكهة تؤكل بشحمها لها الكثير من الفوائد للقلب، منها الحلو ومنها المالح الحامض عفوا. أنا أقول لك هذه يعني من صغري أنا أسمع اللغز ده من ستي رحمة الله عليها، والحل أعتقد أنه الرمان، لأنه حتى شحم الرمان القشرة الخفيفة اللي بداخل الرمان تؤكل ومفيدة لصحة القلب. فقل لي صح الرمان ولا لا، وإذا عندك جائزة أعطيني.
2: لا فعليا اللغز ما يصلح معنا، بس يعطيك العافية، شكرا لك، وأكيد نرحب بأي محتوى ممكن يتناسب معنا أكيد حناخده. عندنا صالحة عندها تصبيحة وتقول: صالحة اللهم إنا نسألك في هذا الصباح هدوء النفس والطمأنينة وطمأنينة القلب وانشراح الصدر. يعطيك العافية، شكرا لك يا صالحة.
3: في تصبيحة من أشرف أبو محمود يقول: ابدأ يومك بابتسامة، بكلمة طيبة، بنية صافية، الأيام الجميلة تبدأ من القلب. 100% كلام سليم. صباحكم سعادة ما تنتهي، ورزق وفير وتوفيق من الله للجميع، ولك المثل يا أشرف أبو محمود، شكرا لك. يلا ندخل على
2: اللغز،
3: ندخل على الكلام الكبير.
2: ركزوا كويس عشان يعني إن شاء الله تجيبوا، إن شاء الله. أنا أسأله كثير، أسأله لا حد يجاوب كذا، أسأله عشان يعني أنا أتوقع أنكم ما حتقدروا توصلوا. لا والله
3: سلام.
2: مش تحدي
3: يا سلام.
2: لا والله مش تحدي، بس فعليا سلام. أتوقع أنها ما توصلوا لا بسرعة.
3: أنا لا
2: صعبة، سارة قالت صعبة، سارة اللي هي تجاوب دايما علينا.
3: أنا لا تسألوني لأنه أنا عمري ما حليت لغز عندي، عمري. لغاية في الآخر
2: الإيمان صراحة تكتيكي.
3: لا خلاص ما بدي أوجع راس دينا من الصبح.
2: ها شفتي
3: أنا معتمدة عليهم أصدقائنا هم الأبطال هم اللي علموني كيف التفكير السليم يمشي. والله ما شاء الله عليهم
2: هذا ما يسموه
3: ما شاء الله عليهم الله يزيدهم.
2: هذا اسمه الهروب التكتيكي.
3: لا هذا اسمه رحم الله
2: بعرف قدر نفسي.
3: أنا محدودة عقلي محدود هالقد خلاص.
2: لا لا لا لا فيكي خير وبركة فيكي خير وبركة وتعقدينا ونوصل لمراحل فيها
3: هذا جوي
2: بس عقدكم بس إنه ما
3: بكرة إن شاء الله استعدوا للتعقيد
2: بس لا بس لا تعقدوني.
3: طيب اليوم يعني ما شاء الله مديتنا هي
2: لا والله سهلة شوفي موية. لا هي سهلة ترى ولكن يعني أنا يمكن كتبتها بطريقة وصفية أكثر من إنها
3: أنا عجبتني طريقة الكتابة وسجلت لك إعجابي
2: على طول
3: وسجل إعجابي
2: الحل ما في حل بس
3: لا خلاص ليش هوجع راسي لو قلت حل حتقولوا لي غلط فمن الأساس أقول تسلم يدي اللي كتبت اللغز الأسلوب
2: يعني
3: رائع
2: سارة سارة مثلا تحاول دايما.
3: ما شاء الله يا جماعة تبارك الله سارة
2: دائما تجيب اللغة
3: كل ما نكتب الألغاز ويعني ساعات حتى بضيعها ما
2: لا لا ما تقدري لا
3: ما أقدر
2: لا لا سارة ما شاء الله دائما تجيب الألغاز وبعدين أقول لها لا واضح تقوم تقول لي أنا اللي ذكية هو ما هو واضح أنا اللي ذكية
3: ما شاء الله عليك سارة
2: أمس سارة فحطت فانتبهوا
3: ما شاء الله على الآن في الهيل
2: أيوه في هذا اليوم أمس
3: بس جبتي بن جبتي كذا جبتي زعفران مثل
2: لا مو في لغز أمس أقصد اللغز حق اليوم حق لما اليوم. كتبته أمس بالليل سارة شوية وقفت يعني عنده
3: طيب ربي يحميك يا سارة وربي يحميكم متابعينا
2: ما شاء الله
3: تبارك الله ما شاء الله
2: ما شاء الله اللي
3: بس الآن برضو ما شاء الله. سارة ما جبنا لها هدايا يعني الحال واحد
2: سارة خلاص يعني الإحساس فيها يكفي أنت لو ما تجي بسيرة الهدايا إحنا بخير يا إيمان
3: وأنا كده بديكم
2: لا
3: انتعاشة
2: لا تديني
3: انتعاشة على اعتبار ما سيكون
2: شكرا لك
3: صندوق رمان
2: شكرا لك طيب يعطيك العافية شكرا لك طيب يلا نرجع للغزنا ركزوا كويس تمام واسألوا كثير هذه أول نصيحتين أعطيكم إياها أنا جماد ظهوري له علاقة بحضارات قديمة كنت بابا للعوالم الخفية كلما تمعنت بي تغيرت الحكاية تطورت بطريقة عجيبة وصلت للقمة لكن أخذت استراحة لأجد نفسي خارج اللعبة فمن أنا؟ هنعيد اللغز من جديد أنا جماد ظهوري له علاقة بحضارات قديمة كنت بابا لعوالم خفية كلما تمعنت بي تغيرت الحكاية تطورت بطريقة عجيبة وصلت للقمة لكن أخذت استراحة لأجد نفسي خارج اللعبة فمن أنا؟
3: أكيد متحمسين نسمع أصواتكم الحلوة ومشاركاتكم الأجمل على الهاتف 01-264-77-154 و012-64-95-154 و012-64-87-544 وكل اللي حابب أكيد يشارك على الواتساب 800-242-8-8 وأكيد كل اللي حابب أيضا يشارك على هاشتاغنا في منصة إكس هاشتاغ برنامج ابدأ صح وأيضا من خلال تطبيق الإذاعات السعودية تشاركونا وتشوفونا صوت وصورة بدأت الرسائل تجي بالإجابات
2: رغم أني أنا نصحت بس أسألوا. ما في أحد
3: أسألوا
2: نصيحة أبدا
3: كتير راحوا ناحية حاجة كده بس يلا نشوف إجاباتكم أوكي. نحللها نستقبل الأصوات نعيد اللغز يلا. عشان نسمع الإجابات
2: يلا اللغز يقول أنا جماد اللي كتبتوه كله غلط فركزوا كويس من دحين بقول لكم عشان يعني لا تتحمسوا أنا جماد ظهوري له علاقة بحضارات قديمة كنت بابا لعوالم خفية كلما تمعنت بي تغيرت الحكاية تطورت بطريقة عجيبة وصلت للقمة لكن أخذت استراحة لأجد نفسي خارج اللعبة الكتب ما هي خارج اللعبة الكتب موجودة وما هي خارج اللعبة ركزوا يلا نطلع فاصل وراجع

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة، رجعنا لكم من جديد. حنعيد اللغز، ركزوا كويس، اسألوا كثير. أنا جماد، ظهوري له علاقة بحضارات قديمة، كنت باب لعوالم خفية، كلما تمعنت بي تغيرت الحكاية، تطورت بطريقة عجيبة، وصلت للقمة لكني أخذت استراحة لأجد نفسي خارج اللعبة. خارج اللعبة يعني خارج اللعبة تماما بتاتا. اوكي، يلا نبدا ناخذ اتصالاتكم.
2: نقول يا هلا وسهلا بعبد الله.
3: صباح الخير.
2: صباح النور والجمال.
3: كيف الحال؟
2: الحمد لله. كيف حالك عبد الله؟
3: كله كويس
2: دائما يا رب. صوتك شويه بعيد، لو تعليه شويه بس.
3: حاضر.
2: اصرخ في العربيه. عادي، ما حد سامع غيرك.
3: بقول ايوه انا في العربيه.
2: ايوه، من عارف انك في العربيه. انا بقول لك علي صوتك، اصرخ، ما حد حيقول شيء. المهم نسمع. احنا ايه؟
3: خايف على ودانكم.
2: لا معلش، دوس يا معلم.
3: اه صباح الخير يا استاذه دينا.
1: يا اهلا وسهلا. يا اهلا فيك يا عبد الله.
3: يا هلا.
1: طيب
3: سؤال هنا، الحضاره دي حضاره عربيه ولا حضاره اوروبيه؟
1: الحضارتين.
3: حضارتين ازاي؟
1: الحضارتين يعني هو ظهر هنا وظهر هنا، ولكن في العربية يمكن أقدم، ظهر عندنا في العربية أقدم وبعدها وصل للحضارات الأوروبية.
3: طيب الحضارة ديت من الحضارات اللي هي عمرها كبير؟
1: اللي عمرها كبير
3: يعني قديمة.
1: قديمة قوي. قديمة قوي.
3: لا أنا كده إن شاء الله أقدر أقول إن هي في مصرنا الحبيبة أهرامتنا الغالية إن شاء الله.
1: نحن نقول في كل مكان، في كل مكان، مش مكان ثابت. والأهرامات مكان الأهرامات. نحن بنقول حضارة قديمة، يعني اخترع وجماد وشغلة نشيلها، شغلة معانا نشيلها، موجودة في كل مكان. بدأت من الحضارة العربية والحضارة الغربية، بدأت معاهم، طوروها، كبروها.
2: الأهرامات ما هي حضارة عربية صح؟
3: الأهرامات حضارة عربية طبعا.
1: الأهرامات مكان مش جماد. مكان
3: جماد. أيوة.
1: نحن بنقول حاجة جماد تمسكها بإيدك، حاجة موجودة تاخدها معاك في كل مكان.
3: لا مش حاضر أجاوب، لو عندي إجابة.
1: ما أنا قلت أسأله وأنت سألتي أسئلة مش
2: بس أسئلته حلوة برضو يعني.
1: أسئلتك حلوة بس أنا قلت حيجيبها، من الأسئلة حيجيبها. فكر وارسل لنا على الواتساب، لأني أنا شفتها على الواتساب اللي أنت كاتبها.

0: ولا أحد ثاني كتب لي الأهرامات كمان؟ أحد ثاني كتب لي الأهرامات. يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك. خلينا نروح لفهد.
1: هلا يا فهد.
2: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا هلا وسهلا.
2: صباح الخير استاذينا.
1: صباح الورد يا فهد.
0: هذه إيمان.
2: كيف حال ديما؟ ديما ودينا كلكم.
1: ولا ديما ولا دينا، واحدة اسمها دينا وواحدة اسمها إيمان.
0: ركز ركز يا فهد، أنت جبت العيد.
1: الحماس ألف.
0: صباحك أنوار.
2: أنا أول مرة أشارك معكم في هذا البرنامج.
1: يا شيخ أحلى من يشارك معانا. أنا اسمي إيمان. دينا سمعي صوتك.
0: أنا اسمي ديما.
1: يلا.
2: طيب إيمان ودينا، صباح الخير.
1: صباح الورد. فهد من فين تكلمني؟
2: أكلمكم من الطائف.
1: من الطائف، يا عيني على الطائف وأهل الطائف. طيب
2: جونا براد الحين.
1: ايوه عارفين حتى. ما شاء الله، الله يبارك لكم.
2: انا على حسب الرؤية حقتي اظن انها العملة.
1: العملة، حلوة اجابتك. ذكية.
2: العملة.
1: نثبت العملة؟
2: ثبت العملة.
1: ما تفكر اكثر؟
2: لا خلاص، ما في الا هي الحضارة اللي تمسك باليد وفي جميع في اوروبا وفي
1: تفكير وفلوس.
2: كل
0: تفكير وفلوس. ايوه بس فهد، العمله الحين تستخدم العمله ولا لا؟
2: ايوه كل العالم.
0: طيب انا اقول في اللغز اللي احنا بنقول خارج اللعبه، طلعت بره يعني صرت ما استخدم،
1: يعني شيء ما صار يستخدم،
0: صرنا ما نستخدمها العمله الا الان نستخدمها.
1: ايوه
0: شفت،
2: سلم عاد نستخدمها.
1: لا
0: ايوه، الشغله اللي نحن نتكلم عنها بطلنا نستخدمها.
2: ما ادري.
1: طب اسمع، احنا عندنا حل يرضي جميع الاطراف. اللي حابب يغير اجابته
0: على
1: يرسل لنا على الواتساب 800.
2: طيب انا اقول ممكن. طيب الهاتف.
0: الهاتف. شكرا. شكرا لك.
1: اكمل لك الواتس عشان ينفعك بعد شوي.
2: طيب
1: 800-244-2828. ويسعدنا جدا انك كلمتنا اليوم يا فهد، ورب تكون صديق دائم لنا. وإذا بدك تعدل الإجابة من العملة لإجابة أخرى مع مشاركات الأصدقاء تقدر تشاركنا على الواتساب وتكتب اسمك أهم شيء.
2: شكرا لكم، هذا الشرف لي.
1: شكرا لك.
0: يا هلا يا هلا وسهلا فيك. خلينا نروح لمحمد الحربي. صباح الخير.
3: ايوه صباح النور والياسمين على جميع المستمعين ذا جدة وطاقم البرنامج ومن يسمع محمد الحربي.
0: يا هلا فيك، اعطينا اجابة يا محمد.
3: انا اقول ممكن يعني هو يعني الان يعني حاليا ما تستخدم نهائيا الجمال.
0: صحيح.
3: او انه موجود يعني بس ما هو مستخدم زي ما
0: قلنا. ما يستخدم خلاص خلاص، تعيد الفكر. خلاص ما يستخدم،
1: خرج من اللعبة.
0: خلاص ما يستخدم.
3: نقول الكتاب مثلا.
0: خلاص الكتاب، الكتاب نستخدمه بس خلاص.
1: الكتاب كيف خرج من اللعبة واحنا بنستخدمه؟
0: ما اعرف.
1: عبد الله لا تتصل علينا على الواتس، ما
0: في احد اسمه عبد الله بيتصل.
3: لا خرج من عشان على الالكتروني كان الحين نقرا عادي من.
0: خلاص نخلي الكتاب. خلاص
3: نقول الكتاب مثلا.
0: خلاص اوكي، انا قلت غلط الكتاب بس محمد يبغى الكتاب. خلاص يعطيك العافيه، شكرا لك. طيب. يا محمد
1: عدل عدل على الواتس،
0: عدل محمد. على الواتساب. يلا نروح لمحمد.
1: هلا وسهلا بمحمد النجار.
0: يا هلا وسهلا فيك.
2: صباح الورد والفل. صباح الخير استاذ ايمان.
1: صباح النور يا محمد، كيف حالك؟
2: على ايمان على كوكب الارض.
1: اهلا محمد نجار بيكلمني. يلا ايش اخبار اللغز معاك اليوم؟
2: اصب عليك وعلى ساره وعلى دينا وعلى كل من اسمه محمد نجار.
1: صباحك ورد يا محمد ودائما بخير وسعاده.
2: صباحك ورد وياسمين. صباحك بهجه وفرحه ان شاء الله.
1: تسلم يا محمد. طيب فكرت في اللغز محمد؟
2: والله انا فكرت بس
1: استفدت من اسئله السابقين.
2: طبعا طبعا الجماد هذا قديم قديم. ها
1: نعم.
2: انا اقول الفخار.
1: الفخار.
2: ايه
1: حلوه اجابتك كمان ذكيه.
2: يلا
1: يلا
2: ادم شيء سلام. والله يسعدكم يا رب جميعا.
1: الله يسعدك يا محمد، شكرا لك. محمد ما شاء الله طاقه بهجه، الله يسعده. طيب الفخار محمد يقوله. اكيد كل اللي حابب يشارك على 012-647-7154 او 012-649-5154. دينا. طيب.
0: انا اقول اللي اسمه عبد الله اللي بيتصل على الواتساب.
1: الحين اديك الرقم.
0: الرقم اسمعوا. على الاتصال نحن بنقوله بس انت بصلتك محروق الله يهديك. 012-647-7154 او 012-649-5154.

0: أو 0124-6478-544 ولا تتصل على الواتساب يا محمد.
1: خلاص رسلت لك الرقم يا عبد الله.
0: طيب يلا نرجع نعيد اللغز ونطلع فاصل
1: صغير. طب قبل لا نعيد اللغز في سؤال، هو صغير ولا كبير؟
0: له أحجام، لأنه في منه صغير وفي منه كبير، له أحجام. يعني بداية أول ما طلع صغير أكيد، ما هو ما له علاقة بالشعوذة.
1: لازم هذا السؤال أقوله لأنه أنا تفكيري راح، شفتي لما قلت
0: البلورة
1: قلت لي دينا البلورة اللي تيجي في أفلام الكرتون اللي الساحرة تقعد تشوف فيها الحياة،
0: تخيلي.
1: قلت لي ضحكت علي طبعا،
0: أكيد حضحك علي.
1: وهنا في سؤال، يعني أشكرك إنك سألت نفس السؤال اللي أنا قلته.
0: عبد الله يقول
1: عبد الله
0: أيوة عبد الله
1: يقول له دخل بالشعوذة والمشعوذين؟ طبعا لا
0: أكيد لا، يعني ليه
1: أقول لك ضحكت علي وأنا أقول لها البلورة حكيت أفلام الكرتون؟
0: ترى شيء يعني كلكم يعني حتحبوه إن شاء الله بإذن الله. نروح لأبو عبد الله أفضل، خلينا نروح لأبو عبد الله. صباح الخير.
2: صباح النور، الله يعطيك العافية.
0: يا هلا، صباحك أنوار.
2: بس الله يسلمك، أنتوا يعني من ضمن اللغز قلت إنه حاجة كانت تستخدم قديمة.
0: صحيح.
2: أيوه، أنا أقول يمكن الطوابع.
0: أيوه. خلاص ولا تحب تسأل؟
2: والله
0: تطورت بطريقة عجيبة، فيها تطور،
1: عوالم خفية تقول،
0: فيها عوالم.
2: لأنه أنت قلت إنه يعني خلاص الآن ما عاد.
0: أيوة، أنت لا تركز على معلومة وتنسى معلومة، ركز في كل المعلومات على بعض. يعني يا أبو عبد الله اسمع اللغز من جديد. أنا جماد ظهوري له علاقة بحضارات قديمة، حضارات قديمة بين العربية وبين الأوروبية. في أحد سألني وجاوبته بين العربية والأوروبية، ولكن العربية أبدعوا فيه أكثر. أوكي، كنت بابا لعوالم خفية، كلما تمعنت بي تغيرت الحكاية، تطورت بطريقة عجيبة، وصلت للقمة، لكن أخذت استراحة لأجد نفسي خارج اللعبة.
2: طيب خلاص اعطيني فرصه انا بالواتساب ممكن ان ارسل.
0: طيب اوكي تمام، يعطيك العافيه. شكرا لك،
1: اسعدتنا. يا هلا بك،
0: يا هلا وسهلا فيك. حنعيد اللغز ونعيد الارقام عشان تسمعوا.
1: خليني اعيد الارقام.
0: يلا
1: 0126477154 و0126495154 و0126478 544. وأكيد على هاشتاغ إكس وعلى تطبيق الإذاعات السعودية وعلى الواتساب 8002442288.
0: حايد اللغز، ركزوا كويس، اسألوا كثير. أنا جماد ظهوري له علاقة بحضارات قديمة، كنت بابا لعوالم خفية، كلما تمعنت بي تغيرت الحكاية، تطورت بطريقة عجيبة، وصلت للقمة، لكن أخذت استراحة لأجد نفسي خارج اللعبة، فمن أنا؟

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: ابدأ صح مكمل معاكم، والحماس مليون مع أجمل متابعين وأصدقاء لبرنامجنا. حتى اللي بيسمعنا الأول مرة صدقوني إن شاء الله حتكونوا أصدقاء دائمين، لأنه كل اللي عندنا أشياء ما تتفوت، فرجاء لا تفوتونا، لا تقفلوا الموجة، شاركونا في لغز اليوم. مين معانا؟ هلا بضيف الله.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا.
3: صبحكم الله بالخير جميعا.
2: صبحك الله بالنور والسرور، كيف حالك يا ضيف الله؟
3: أنا بقولك أول مشاركة، وفعلا والله أول مشاركة معاكم.
2: أحلى من يشارك معانا، سعيدين جدا بأنك تكون معانا، وإحنا كمان نتشرف أكيد أخويا، وإن شاء الله دائما تكون متابع لإبدأ صح في إذاعة جدة
3: بمشيئة الله سبحانه وتعالى.
2: طيب سمعت اللغز ضيف الله؟
3: أي والله سمعته، وعندي سؤال عندي.
2: اتفضل.
3: هل الشيء ذا ممكن يكون يتعلق أو يركب في اليد ولا لا؟
2: لا
3: لا
2: لا، يعني طيب. حجمه مو لدرجة يركب في اليد.
3: اها انا راح بالي على الساعة والله.
2: الساعة
3: اي
2: لا. طيب نثبت الساعة، ولو عندك اي تغيير على الواتساب
3: طيب يكون افضل.
2: شكرا شكرا ضيف الله، شكرا
4: يا
2: لك.
4: يا هلا يا وسهلا فيك. خلينا نروح لحسين. صباح الخير يا حسين.
5: صباح النور.
4: يا هلا وسهلا.
5: شو أخباركم؟
4: الحمد لله منيحين. يلا يا حسين.
5: أحلى إذاعة.
4: الله يسعدك، يا هلا وسهلا فيك.
5: شوفي يعني عندي خيارين.
4: قل لي.
5: هو الاستقطاب.
4: الإيه؟
5: الاستقطاب البيورو في الفلك.
4: استقطاب اسمه استرلاب، مو استقلاب، مو استبر. استرلاب.
2: استرلاب مو استقطاب.

0: ايوه يا
1: أوكي.
0: الساعه الرمليه
1: يا الساعه الرملية. الرمليه. طيب انت رايح لمين اكثر؟
0: الاثنين
1: 50-50 لازم نوقف عن يعني.
2: طب استنى استنى،
1: على القليله واحد فيهم يصير 51، على القليله واحد فيهم يصير 51.
0: الساعه الرمليه.
1: الساعه الرمليه خلاص.
0: ايوه
1: اكيد
0: اكيد ان شاء الله.
1: طيب تمام، يعطيك العافيه، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك، يا هلا فيك. والله لا افضحكم دحين على الهواء،
2: لا لا انا وساره بيننا اسرار.
1: لا لا لا لا, لا, لا, لا. انت ليه حاطه لا تقول لك حطيت ميك اب ليه؟ عندها مضاربة،
2: رايح تضارب.
1: عندها مضاربة، قالت والله لا أندر ما... وأنا قلت أندر مت تحت الهواء، مت ماني قادرة
2: أندر شري فيهم،
1: أندر شري فيهم. الله أكبر، أندر شري.
2: بعد الدوام إن شاء الله رايح أجيها ما تخانق معهم،
1: رايح تخانق. طيب
2: وحطيت لهم مسكرة
1: عشان تتخانق وهي أنيقة وهي حلوة. طيب نروح لحمود. صباح الخير يا حمود.
3: صباح المدينة وسارة وإيمان.
1: يا هلا وسهلا، يا هلا وسهلا فيك. ها يا حمود،
3: أنا بقول التمثال.
1: التمثال
3: إن شاء الله.
1: تمثال إيش؟
3: سواء كان حيوان تمثال يعني كبير
1: هذا، سواء كان لا لا يعني. وتمثال قصدك تحسنها ايش؟ انت رايح للأصنام؟ رايح لشبك يا محمود. حمود معقولة؟ ايش تمثال؟ شيء له علاقة بالحضارات، بفتح باب.
2: محمود ماله نفسي يفكر.
1: أيوة أيوة، قال تمثال كذا بس.
2: يا الله خدي تمثال وروحي.
1: لوحي لو إذا إذا إذا إذا استخدمته أو ركزت فيه تتغير عندك الحكاية، تطور بطريقة عجيبة، وصلت للقمة. لكني يعني لما أخذ كذا وقت استراحة فيه طلع من اللعبة خلاص، يعني بطلنا نستخدمه. نحن نستخدمه مو تمثال نتفرج عليه. انتبه يا حمود، حتودينا في داهية، ودينا ورا الشمس، انتبه
2: يا حمود.
1: ها آخر كلام،
3: خلاص ثبتي هذا وانا ضايع.
2: خلاص ثبتي،
1: يلا يعطيك العافية
2: وحلي عن سمايا.
1: اي والله
2: ماني فاضي لك.
1: نروح لإبراهيم.
2: هلا إبراهيم.
4: هلا، السلام عليكم.
2: يا هلا ومرحبا. عليكم السلام.
4: صباح الخير.
2: صباحك ورد إبراهيم.
4: صباحك.
2: كيف أجواءك؟
4: والله بخير.
2: فين تكلمني؟
4: من الطائف.
2: يا عيني على روقان أهل الطائف. طيب بما أنه رايقين وأجواءكم حلوة إن شاء الله تجيبها صح.
4: إن شاء الله.
2: يلا إبراهيم.
4: أنا أقول الساعة الرملية
2: برضو؟
4: نعم.
1: ليش قلت الساعة الرملية؟
4: زمان كانوا يستخدموها.
1: أوكي.
4: وتطورت.
1: وبعدين؟
4: والآن
1: بطلوا حطوا الساعة.
2: لحظة، الآن اتطورت وصارت إيش؟
4: احنا
2: صارت ساعة.
4: ايوه بس
2: طيب
4: إيه.
2: ما احنا بنقول خارج اللعبة. انا
1: احنا
2: خارج
1: احنا
2: اللعبة
1: اللي بنتكلم عنه طلع من
2: يعني خلاص ما هو موجود في الحياة،
1: خلاص بطلنا نستخدمه،
2: اتطور لدرجة ما صار موجود في الحياة، النسخة الأصلية. فاش رايك؟
4: والله انا
2: في جنبك واحد بيدي اجابات.
1: اي به به
4: هو قلت له
2: ايش يقول؟
4: جوال النوكيا.
2: جوال بدون ذكر اسماء.
1: كمان
2: إيش
1: كمان
2: ماركات عشان يثبت له اجابته. خليه لا. يشارك يعني اديله سعاده المشاركه.
1: لا يقول لك ما سمع اصلا اللغز اللي جنبه بس كذا بيطلع يعني.
2: خلاص ادينا اسمه. ايش هو؟
5: ايش هو السؤال؟
2: ايش اسمه اللي جنبك؟
4: اعطيني. طيب
2: يلا السؤال. انا جماد ظهوري له علاقه بحضارات قديمه، كنت باب لعوالم خفية، كلما تمعنت بي تغيرت الحكاية، تطورت بطريقة عجيبة فوصلت للقمة، لكن أخذت استراحة لأجد نفسي خارج اللعبة، فمن أنا؟ بنتكلم عن جماد.
4: جماد. طيب
5: أعطيه. هو
2: جوال. إيش اسمك أنت؟
5: هو صار جمال. هو صار
1: على السريع يا شباب، على السريع.
5: هو قلت لك انا
1: خلاص الساعة الرملية. يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك. نروح لعمر. صباح الخير يا عمر.
6: السلام عليكم. صباح الخير.
1: صباحك انوار، يا هلا وسهلا فيك.
6: هو عندي سؤال. هو يستخدم يعني عشان نعرف الاماكن فيها الاشياء،
1: له استخدامات تفتح لنا أبواب، يعني فعلا نستخدمه يفتح لنا أبواب معينة.
6: أتوقع بتجه زي الأخ اللي قبل، يمكن اللي قبل هذا الاسترلاب.
1: الاسترلاب.
2: عمر من فين تكلمنا؟ أول مرة تشارك معنا؟

0: أول مرة شارك.
1: من فين تكلمنا يا عمر؟
0: أنا في الدمام.
1: أحلى تحية للساحل الشرقي.
2: طيب أنا ما عندي أحد قال الاسترلاب، في واحد قال وبعدين غير الإجابة، أنت خلاص ثابت على الاسترلاب.
0: على الاسترلاب
2: نعم. تمام، يعطيك العافية. شكراً لك
1: عمر.
0: شكراً
1: يا تسلم، سعدنا بسمع صوتك، إن شاء الله دائم تكون معنا صديق لبرنامجنا.
2: يا هلا وسهلا.
1: مين معنا؟ مرفت.
3: مين معنا؟ السلام عليكم.
1: عليكم السلام مرفت، وطول الله يسعدك الراديو، واسمعيني من التليفون لو تكرمتي.
3: صباح الخير.
1: صباحك ورد وسعادة يا مرفت.
3: شكراً، الله يحفظكم. الإجابة هي الاسترلاب.
1: الإجابة الاسترلاب. من فين تكلمينا مرفت؟
3: احنا من بيشة.
1: من جدة؟
2: من بيشة.
1: من بيشة. بيشة.
3: ايوه.
1: حياكي وحيا أهل بيشة.
3: الله يبارك، والله دائما متابعين لكم، احنا حتى دائما اشارك معكم في الواتساب.
1: احلى من يشاركنا. مرفت مصطفى انت؟
3: ايوه.
1: يا هلا بك يا مرفت.
3: الله
1: يعطيك. سعيدين بسمع صوتك.
3: يا هلا يا هلا دائما والله مستمعينكم.
1: شكرا يا مرفت.
3: الله يعطيك.
2: خلينا نروح لراشد. صباح الخير يا راشد.
4: صباح النور والسرور.
2: اهلا وسهلا يا راشد، شلونك؟
4: يا مرحبا، خير يسلمكم.
2: يا هلا وسهلا فيك. ها يا راشد.
4: والله تقريبا الإجابة هي السيف.
2: السيف.
1: حلو.
4: اي نعم.
1: حلو طريقة تفكيرك.
2: ايوه السيف.
4: اي نعم، هو اللي فتحات ولا.
2: حلو حلو.
4: والبلاد تطورت على طريق السيف.
2: طيب. تطورت على السيف، يعني قصدك قعدوا يتضاربوا لين ما طوروا البلد.
4: اي نعم.
2: طيب. يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك.
1: مهند. هلا بمهند.
5: هلا فيك. هلا والله.
1: يا هلا ومرحبا.
5: الله يحييك.
1: كيف أجواءك الصباحية؟
5: والله الحمد لله تمام.
1: حماس مليون؟
5: إن شاء الله.
1: طيب يا مهند، حابب تسأل؟
5: حابب أجاوب على اللغة.
1: تفضل.
5: أنا أقول إن شاء الله البريد.
1: البريد. حلو يا مهند، شكرا لك.
5: العفو. أوكي.
1: يسعد صباحك.
2: يا هلا وسهلا فيك. طيب عندنا يزيد يسألني سؤال. يقول من أمس الراديو مشوش في تشويش، يا أستاذة دينا هل أنا مهندس؟ هل أنا ميكانيكي؟ هل ما حلا.
1: طيب
2: أطبخ أدخل التطبيق وهذا.
1: أدخل التطبيق، عندك تطبيق سعودي راديو. أيوه. بلاس.
2: يعني حاول تتصرفوا. حاول تتصرفوا.
1: ايوه بالضبط. اسهل لك، اسهل لك التطبيق واوضح، وتقدر تشوف انا صورة
2: او صورة. صحيح.
1: نسوي لكم باي باي.
2: وإيمان هوية، يعني عنده هواية تسوي باي باي، فسووا يعني
1: من صغري أسوي باي باي للطيارة وحسهم شايفين.
2: شفتي؟ يعني إيمان شاطرة تسوي باي باي دائما. طيب خلينا نروح نطلع فاصل، ولكن قبل الفاصل نتذكر لغزنا. لغزنا يقول أنا جماد، ظهوري له علاقة بحضارات قديمة، كنت باب لعوالم خفية، كلما تمعنت بي تغيرت الحكاية، تطورت بطريقة عجيبة، وصلت للقمة، لكني أخذت استراحة لأجد نفسي خارج اللعبة، فمن أنا؟

0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة FM.
1: تمام، عودة ورجعنا لكم من جديد. يعني انتبهوا لأنه بدأ الوقت يمشي، خلاص بدأ الوقت يروح مننا، فركزوا كويس، اسألوا كويس عشان تقدروا تجيبوا الإجابات. ترى في إجابات يعني جات بس على مضض. يعني اللغز يقول: أنا جماد ظهوري له علاقة بحضارات قديمة، كنت باب لعوالم خفية، كلما تمعنت تبي تغيرت الحكاية، تطورت بطريقة عجيبة، وصلت للقمة لكن أخذت استراحة لأجد نفسي خارج اللعبة، فمن أنا؟ نروح لروان.
2: هلا يا روان.
3: أهلا، السلام عليكم.
2: عليكم السلام، يا هلا ومرحبا. الصوت الحلو ده إحنا بنسمعه أول مرة؟
3: أيوة أول مرة.
2: يا جمالك يا روان، صباحك ورد. من فين؟
3: من الخبر.
2: من الخبر، تحية لك والأهل الخبر. روان متحمسة تشاركي؟
3: والله جت على بالي إجابة، ما أدري إذا هي صح أو
2: طيب
3: لا.
2: طيب تحبي تسألي عشان تتأكدي، لأنه إحنا لأنك أول مرة إحنا ممكن يسألونا عشان يصلوا للإجابة أو يتأكدوا.
3: طيب سؤال، هي لعبة؟
2: لا.
1: قلنا جماد دي روان.
2: جماد
3: لعبة يعني جماد يعني.
1: لا ما حقول لك في اللغز خارج اللعبة، ما حقول لك كذا، يعني ماني سهله لدي الدرجه.
2: ايوه آه. عشانك لسه جديده علينا يا روان، ما تعرف انه احنا ايش.
3: طيب انا بقول جوابي وبغير برسل في الواتساب.
2: طيب يا روان يا حلوه، ايش جوابك؟
3: الشطرنج.
2: اي على فكره بقول لك شيء روان، احنا كل يوم عندنا لغز، يعني يوم نبات، يوم حيوان اللي هو كائن، يوم جماد، يوم مهنة. يوم الخميس دائما هو ألعاب، إما رياضية إما ألعاب من نوع الشطرنج وغيره. يوم الخميس.
1: يوم الخميس يعني اليوم ما هي الشطرنج أبدا،
2: اليوم عندنا جماد.
1: جماد، شغلة لها تاريخ.
3: أنا قلت الشطرنج لأنه حسيت أنها يعني من زمان. طيب
1: لا بس لعبة في النهاية.
2: خلاص تابعينا للنهاية ونتمنى إن شاء الله دائما تكوني بتسمعينا كل صباح.
1: يلا يعطيك العافية يا روان، شكرا لك. يخلينا نروح لأبو زياد. صباح الخير.
4: صباح النور، السلام عليكم، سعد صباحكم.
1: وصباحك يا رب، يعطيك العافية.
4: المقدمين والمعدين والمستمعين.
1: شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك. هاي يا أبو زياد قل لنا.
4: الإجابة الاسترلاب.
1: الاسترلاب.
4: اختفت ويوم ظهرت الأجهزة الحديثة.
1: أيوة.
4: ما أعتقد عاد الفلكيين والبحارة
1: يستخدموها.

0: إيه وجهة نظر. تمام، يعطيك العافية أبو زياد، شكرا لك. يا هلا،
1: أهلا يا إسلام.
2: هلا وسهلا،
1: إزيك؟
2: الحمد لله، عاملين
1: أمورك تمام؟ طيب دائما الحمد لله. علي لي صوتك بس لنا يا إسلام.
2: عايز أسأل بس، هو إيه الاسترلاب اللي الناس بتقول عليه؟
1: إيه الاسترلاب اللي الناس بتقول عليه؟ الاسترلاب كان أداة قديما يشوفوا بيها النجوم.
2: عندي
1: اجابتين. طيب يلا قول لي اجاباتك، انا بس يعني وضحت لك ما معنى كلمه استرلاب.
2: المنظار او الخرائط.
1: المنظار او الخرائط، انت قصدك المنظار التلسكوب؟
2: لا مش التلسكوب، اللي هو مثلا البحار كانوا بيستخدموه عشان يشوفوا ايه.
1: الدربيل،
2: اللي كل ما بتنظروا فيه بيفتح لك عوالم جديده،
1: انه
2: مثلا
1: انت قصدك الدربيل، المنظار اللي يتمسك بالايد كده وفي عدستين ونشوف بيه البعيد.
2: الدربيل.
1: طيب يا اسلام، اثبت على الدربيل ولا اثبت على ال
2: ولا الخرائط؟
1: الخرائط. انهي واحد؟
2: ممكن خلينا في الدربيل.
1: في الدربيل،
0: تمام.
1: شكرا يا اسلام،
0: يا هلا. يا هلا وسهلا فيك، يا هلا فيك. طيب حنرجع
1: للواتساب. قرأنا ولا
0: شيء،
1: ولا كلمه من الواتساب.
0: طيب خلينا بس نقول، امس كان ايش حل اللغز؟
1: الهيل.
0: الهيل، تمام، عشان الناس اللي بتسأل، عشان طيب حنقول كل الإجابات.
1: نبدأ بإجابة فهيد، وعجبتني الإجابة جدا، المرأة.
0: حلو. طيب عندنا العنود سعيد تقول الجريدة. حلوة الجريدة،
1: تحياتنا لك ولأهل الإمارات. طيب أبو تهاني يحيى أحمد من جازان بيسأل عن اللغز، حتسمعنا نقوله إن شاء الله يا أبو تهاني.
0: طيب نحن يعني اللي يتكلم او رساله فيها كلام كذا ما حنقراها، عشان على السريع حناخذها. عبد الرحمن قال ريشه الكتابه، الريشه نفسها.
1: عندي ابو بكر من الرياض قال الفخار.
0: ايضا سيف، السيف هذا اجابه احمد حسين.
1: حنان الغامدي قالت الخريطه.
0: ايضا عندنا باسم احمد قال البيجر. معقوله؟
1: البيجر. أوكي. بيجر. أوكي. كان من زمان، ما هو حلو. من زمان. أيوة. أبو ريناد قال السيف.
0: أيضا عندنا أثار القديمة، الأثار القديمة صارت أماكن سياحية أصلا،
1: للأسف ما في اسم
0: أصلا، ما حناخذ الإجابة،
1: وهنا ما في اسم، ما حتعدى الإجابة.
0: أوكي.
1: حسين أحمد قال أدوات القلم.
0: حلوة أدوات القلم،
1: ما والله فاهمة إيش يعني صراحة،
0: اللي هي الحبر والوقفة وكذا. طيب. أدوات هذه حدوث القلم. طيب عندنا إجابة من عبد الله من البرتغال، صح؟ عبد الله. أيوة. من البرتغال قال الجهاز اللي يراقبوا فيه النجوم. طيب ماشي،
1: قصده الاسترلاب.
0: أوكي. طيب
1: الاسترلاب هو الجهاز اللي يراقبوا فيه النجوم.
0: أوكي.
1: يوسف ترابي أيضا يقول الاسترلاب.
0: أيضا عندنا إجابة من أحمد عبيدان قال المصباح السحري.
1: أحمد ترى اسمها دينا. أيوة. مو ديما، ديما اسمها دينا اللي جنبي، دينا سعد. مربط مصطفى أيضا كلمتنا وشاركتنا وقالت الاسترلاب.
0: أيضا عندنا إجابة من هنادي الفرج قالت الفانوس. حلوة.
1: وشدة من الرياض تقول البوصلة.
0: أيضا عندنا إجابة، قلنا هذا الكلام. طيب عندنا إجابة من الوافي النجمي قال الفانوس. أيضا
1: في إجابة من إبراهيم من جازان يقول الساعة الرملية.
0: أيضا عندنا البوصلة، عبد الله الناشري قال الفخار أو البوصلة، أعطيني واحدة منهم.
1: خلاص آخر واحدة ناخذ البوصلة. آخر واحدة. ردينا الشيري تقول ممكن يكون البيجر.
0: أيضا عندنا أحمد السعيد قال المفتاح.
1: عندنا أبو إجابة. سامي، أكتب اسمك بوضوح يا أبو سامي، يقول الاسترلاب.
0: أوكي. كمان عندنا إجابة من عبد الهادي عمران قال الاسترلاب.
1: وعندنا أيضا إجابة من محمد مطر قال السقة.
0: أوكي. كمان عندنا إجابة من محمد الفريجي قال الساعة الرملية. أوكي.
1: عبد الرحيم الثبيتي قال الاسترلاب.
0: أوكي.
1: في سؤال، هل تدخل في حسابات رياضية وخوارزميات؟
0: نعم. نعم. نعم تدخل. نعم. فيه. عندنا فهد التيبي قال البوصلة.
1: وأصيل قال الفخار.
0: أيضا عندنا أحمد البكري قال، أو بكري، أحمد بكري قال الاسترلاب.
1: ودكتور صحابي يونس، صحابي بونس، يونس. دكتور صحابي يونس قال الاسترلاب.
0: أوكي. كمان عندنا إجابة أحمد راشد قال المجهر. إحنا جبنا المجهر؟
1: جبنا. بس عادي، إحنا اتفقنا أنه
0: نعيد. صحيح.
1: فاطمة زوية تقول الأساطير.
0: طيب اللي يقول قولوا اسمي انت مين؟
1: انت ما انت
0: مكتوب لنا اسمك نعرف مين انت عشان نقدر نقول
1: اللي قايل
0: اسمك.
1: قولوا اسمي ومجاوب الاسترلاب اكتب اسمك اهو الان بيكتب اسمه عبد الله.
0: عبد الله طيب عبد الله او يعني الله يهديك ويصلحك. اتوقع انت اتصلت علينا على الواتساب على الاتصال صح؟
1: بالتساهيل
0: بالتساهيل على قولك.
1: عبد الله المطوع يقول الفانوس.
0: ايضا عندنا
1: حبيت.
0: ابو نواف قال النجر. حلو
1: حبيت النجر.
0: حلو النجر كمان.
1: حنان الغامدي
0: قلنا اجابتك ولا
1: حنان الغامدي تقول الخريطة.
0: طيب فهد. عندنا فهد قال الاسترلاب ما ادري كيف تنطق من
1: انا مع الناس بس الاسترلاب نطقها صح. انت كما كتبتها تنطق
0: صح بس شيل الالف الزايده وامورك تمام. طيب
1: خلاص عبد الله يقول الاسترلاب كتبنا اسمك هادي سيف الخريطه قالت حنان الغامدي
0: شويه بس هنا ايوه اوكي طيب خلاص هنرجع اوكي تمام. عندنا عبد هادي هادي سيف قال الاسترلاب ايضا.
1: طيب عبد الله الحربي قال الساعه الرمليه.
0: برافو. ايضا عندنا يزيد قالت قال الآلة الفلكية
1: وقالها اول يحيى احمد قال عربة الحصان ولكن ثبت على الاسترلاب.
0: ايضا عندنا ابو
1: احمد عمر قال ايش هو الاسترلاب بيسال ايش هو الاسترلاب.
0: اتوقع احمد قبل شويه نحن
1: قلنا آلة يستطيع قديما بها رؤية النجوم.
0: ايضا عندنا احمد الحجي قال البوصلة.
1: ابراهيم
0: الحجي.
1: فاطمة زويد رجعت قالت قصص الحضارات بالتحديد.
0: فاطمة عشان نختصر شغلة تمسكيها بيدك قصص الحضارات في الكتب يعني لو قلنا لهذا يكون الإجابة الكتاب.
1: أحمد راشد قال التلسكوب.
0: حلو جميل يعطيكم العافية شكرا جزيلا لكم. خلونا ننهي إجاباتنا كلها عندنا
1: خلاص خلصنا
0: خلاص خلصناها يلا.
1: طيب
0: يعطيكم العافية شكرا جزيلا لكم. خلينا نرجع للغز. اللغز هو أنا جماد ظهوري له علاقة بحضارات قديمة. أنا قلت حضارات قديمة يعني حضارات إسلامية وعربية حضارات أوروبية أخذت منا. عندنا علماء كثير أبدعوا في هذا المجال وكنت بابا لعوالم خفية. عوالم خفية هي عوالم الفلك. كلما تمعنت به تغيرت الحكاية وهي رصد النجوم. كلما طالعت في التلسكوب حتشوف ترتيب النجوم مختلف فيصير الفصول تصير مختلفة وقت الشهور يصير مختلفة كيف نحن نتبع مثلا طرق معينة مختلفة. تطورت بطريقة عجيبة. كانوا علماء الفلك اللي هم النجوم والفلك ورصد النجوم ورصد الفلك كان لهم شأن كبير ولكن أخذت استراحة لأنه استبدل بأجهزة أخرى وخرجت من اللعبة. ما في أحد يستخدم الاسترلاب حاليا. فاليوم حل اللغز هو الاسترلاب. شرحنا اللغز من علماء الفلك اللي كانوا يعني مهمين في هذا المجال وهو ابن الرازي كان من ضمن الناس اللي كانوا مهمين في هذا الناس هذا المجال. ابن الرومي أيضا كان من ضمن المهمين في هذا المجال. فبدأت من عندنا الحضارة ولكنها يعني وصلت إلى أماكن أخرى. طيب
1: خلينا نقول للي جاوبنا على الهاتف أول شخص جاوب إجابة صحيحة على الهاتف هو عمر من الشرقية وبعد كده مرفت وبعد كده أبو زياد. هم الثلاثة فقط جاوبوا الاسترلاب. للأسف حسين خيرتنا بين الاسترلاب وبين الساعة الرملية وثبتها الساعة الرملية مع أنها كانت إجابتك الصحيحة هي الاسترلاب.
0: حسين كان طعنة في القلب.
1: إيه صراحة كان طعنة وكان هو أول واحد
0: القلب. إيه والله كان أنت المفروض أنك أول واحد. طيب
1: خلينا
0: نروح لإجاباتكم اللي على على الواتساب. عندنا يوسف الترابي أول واحد وأول إجابة وفاجأني لأنه من أول لينك على طول جابها. لولو أحمد عبد الله من البرتغال كان كمان إجابته صحيحة. عندنا ميرفت مصطفى أيضا وأبو سامي، عبد الهادي عمران، عبد الرحيم التبيتي، أحمد بكري، دكتور يونس، دكتور صحابي يونس، وأيضا عندنا مهند عبد الله، وأيضا هادي فهد، سوري فهد وعبد الله وهادي سيف، هذول اللي جاوبوا إجابات صحيحة. مين اللي يقول لنا لو سمحتوا؟ شكر
1: لو سمحتوا. يبغى
0: فاطمة. فاطمة
1: فاطمة زويد، شكرا يا فاطمة لطفك والرسائل ولتفاعلك الدائم يعني.
0: أيوة بس يعني إجابتك مو صحيحة،
1: بس هي متفاعلة
0: التفاعل أبدا. الحين نعطيك الأرقام ودايما شاركينا يا فاطمة، حنعطيكي أرقام ودايما شاركينا في الاتصال أيضا. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد نكمل باقي فقراتنا في إبداع صح.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM، نكمل معكم. وصلنا لفقرة أخبارنا من مناطق مملكتنا الغالية، واليوم خبرنا عن الخبز المقناة، هذا التراث اللي يثري تجربة زوار صيف منطقة الباحة. تستقطب الخبز المقناة اهتمام زوار مهرجان الأطاولة التاسع بمنطقة الباحة بوصفها أحد أبرز الأكلات الشعبية اللي توارثها أهالي المنطقة، وأصبحت ركيزة أساسية في الموروث الغذائي المحلي لما تجسد من أصالة في طرق الإعداد وارتباط وثيق بالعادات والتقاليد. يشهد ركن الخبز المقناة إقبال متزايد من الزوار اللي بيحرصوا على متابعة مراحل إعداده بالطريقة التقليدية، بدءا من تجهيز العجين باستخدام دقيق البر، ثم فرده ووضعه داخل المقناة وتغطيته بالجمر حتى ينضج، في مشهد يعكس الموروث الشعبي اللي حافظ عليه أهالي المنطقة عبر الأجيال. تقدم الخبز المقناة بعد نضجها مع السمنة البلدي والعسل إلى جانب المرق واللبن، وبتمنح الزوار فرصة تذوق أحد أشهر أطباق المنطقة الشعبية واللي اختارتها هيئة فنون الطهي طبق رئيسي للمنطقة، وذلك تأكيد لقيمتها التراثية وارتباطها بمظاهر الضيافة. في هذا السياق يقول صانع الخبزة التراثية أحمد الشيوخ أنها تحضر من دقيق القمح الخالص ويعجن بالماء حتى تتماسك هذه العجينة، ثم تبسط على هيئة قرص دائري وتوضع على صخرة ملسة رقيقة سخنت مسبقا بإيقاد النار تحتها، بعد ذلك تغطى العجينة بالمشهف، هو غطاء يشبه الصحن مصنوع إما من الفخار أو الحديد الرقيق، ويغمر بالكامل بالرماد الحار والجمر مع إبقاء نار خفيفة تحتها حتى تنضج تماما. هذا الأسلوب التقليدي بيمنح الخبز نكهة مدخنة وقوام هش، وعادة تقدم مع السمن والعسل أو اللبن في مزيج يرضي الذائقة ويستحضر ذكريات الطفولة في القرى. مهرجان الأطاولة التاسع بيواصل تقديم العديد من الفعاليات والأركان التراثية والثقافية والحرفية اللي بتبرز الهوية الثقافية لمنطقة الباحة وتسهم في الحفاظ على الموروث الشعبي وتعزز الحضور لدى الزوار ضمن فعاليات الباحة وصيف الباحة في 2026.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
1: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد مشوارنا الصباحي، ونقول أهلا وسهلا في كل اللي توه يفتح الراديو، توه يكون معنا وتوه يسمعنا. احنا مستمرين في فقراتنا في برنامج ابدأ صح. بدأنا معاكم مشوارنا من

0: 6:30 ولسه مكملين إلين الساعة 10 بإذن الله. وصلنا لموضوع حلقتنا اليوم ودردشتنا الصباحية. متهيأ لي أتوقع أنه موضوعنا اليوم يهم أغلب الناس إذا مو كلهم، أنا أشوف كلهم، لأنه المال دائما يهم الناس كلها حسب درجة الاهتمام، ولكن مهم للمصاريف، للوسائل، يعني وسيلة للعيش في الحياة.
1: المال عصب الحياة يا دينا،
0: عصب الحياة،
1: خذي هذه الحكمة وانطلقي.
0: بالضبط. لا، يقول لك في ناس أنا مش مهم بالنسبة لي، أنا ما عندي مشكلة. حتى لما تقول مش مهم، أنت تحتاجه في النهاية لوسائل الراحة.
1: حياتي كلها حتمشي بالمال،
0: حتمشي بالمال كوسيلة. أما بالنسبة لي هو مهم مرة بالنسبة له، تعال نتكلم شوية مع بعض. إذا زاد راتبك أنت في وظيفة معينة، نقول مثلا أنت قاعد تستلم 5,000 مثلا، وجاء والله من نصيبك أنه زاد راتبك وصار والله 8، هل تزيد مصاريفك ولا لا؟ يعني ولا حتخلي المصاريف زي ما هي، ولا حتزيدها؟ إذا والله عندك أولاد مثلا، نقول حتغير المدرسة مثلا حقتهم، حتبدأ تاخذ بيت أكبر، لا هنا تحاول تشتري بيت مثلا، لا تغير سيارتك موديلها قديم، لا تستثمر، هذه شأن آخر، يعني شوية شأن آخر. بس أنت فعليا إيش تفكر؟ إيش تفكر؟ تزيد وترتاح ولا تدخر وتستثمر زي ما قالت؟
1: وهل
0: أنت أيت؟
1: هل اليوم لو زاد راتبك أنت تبدأ، يعني أنت لما كان راتبك مثلا محدود، خلينا نقول مثل ما حطينا مثال 5,000، أنت محدود في أمور وأساسيات معينة، جاتك هذه الزيادة، هل تفكر أنك تزيد الأشياء اللي كنت تقول لو عندي فلوس أعمل، لو عندي فلوس أجيب؟ يعني أنت برضك شايف أنه تظل في دائرة الأساسيات والأشياء المهمة، أم لا والله بمجرد ما جاتك هذه الزيادة تبدأ تروح ناحية الكماليات اللي طالما أنت تمنيت أنك تعملها
0: أو ترتاح؟
1: وهذه الكماليات يعني دائما الكماليات هي أشياء مو أساسية.
0: نعم.
1: بس في ناس مثلا ايش يقول لك دينا؟ انا لو عندي فلوس اسافر بدون اي تخطيط.
0: ما أكيد.
1: طب سافر وتدين وزاد على نفسه وصرف الزياده وزياده عليها ديون، طب هل انت كده كنت منطقي في تفكيرك؟ يعني المصاريف دي اللي زادت هل انت شايفها اساسيات؟
0: صحيح.
1: ولا اشياء مهمه ولا كماليات انت نفسك تعملها من زمان ولكن ما حسبتها بطريقه مضبوطه او طريقه فيها تقدير للعواقب؟ لأن أنا أقول أنت لو صرفت كل هذه الزيادة ودينت عليها أنت كده ورطت نفسك بالسالب، يعني حتى الخمسة الشهر الجاي ما حتوفي معاك. فكيف تكون آلية الصرف هذه؟ هل أشياء مهمة ولا أشياء أنا نفسي أسويها وخلاص؟
0: طيب خلينا نشوف آراءكم ووجهة نظركم في الموضوع. يعني إيمان عطتكم كل الـ فتحت لكم كل الأساليب وغششتكم في الإجابات. أنا والله ما كنت،
1: لا في لسه في أساليب
0: تانية. طيب
1: إحنا نبي نسمع.
0: هو صراحة إيمان هوشتكم.
1: أنا بتطم لأنه أنا بشوف إنه في ناس والله يا دينا تروح تتحمل فوق
0: شوفي ما نقدر
1: إمكانياتها.
0: لا ما
1: عشان بس تبى تسافر،
0: خلينا
1: عشان بس يجيب سيارة مرة غالية هو ما هو قادر على صيانتها.
0: شوفي أنا والله راتبي 5 أبغى أسافر حسافر. يعني خلينا نكون واقعيين، نحن بنتكلم في مسألة أنا زاد راتبي وراتبي هذا الدخل حيزيد كل شهر، يعني مو مسألة أنا جاني لفترة معينة، لا أنا راتبي أنا ضامن أنه حيكمل معايا. فمسألة مو مسألة سفرة فقط، المسألة مو مسألة يعني هل أنا فعلا حزيد فواتير يعني تكمل معايا، هل أنا والله حياة حسويها، حستثمر مثلا.
1: هذا الفكر المنطقي العاقل.
0: لا في ناس، لا في ناس، لا في ناس تقول لك لا أنا بس أزيد مصاريفي أريح أهل بيتي بس، يعني من غير ما أستثمر، من غير ما أسوي ولا شيء. مثلا أنا والله الباقة حقت النت كانت قد كذا، لا أنا حكبرها عشان ما ينقطع علينا.
1: في حد يقول لك والله حشتري سيارة مرة غالية.
0: أيوة
1: يعني أنت ورطت نفسك.
0: مش ضروري، يمكن أنا غالية لأنه مجتمعي يجبرني أنه أكون أجيب سيارة غالية مثلا، لأنه كل واحد له ظروف حياتية، فأنا ما أقدر أحكم على الناس. فقط أنه نقول زاد راتبك، نقول بضعف راتبك اللي موجود مثلا، زاد ضعف أو زاد نص الضعف مثلا، هل حتزيد مصاريفك ولا حتستثمرها ولا إيش حتسوي فيها؟
1: ولا حيحوشها؟
0: ما هو يحوشها يستثمرها
1: مثلاً.
0: يعني شوف أنت إيش خطتك، إيش فكرتك، فين رايح؟ ولا نتكلم على شيء لحظي إنه سفر بس وخلاص. نتكلم نحن حياة كاملة، كيف حتتصرف في هذه المصاريف؟ هل أنت تشوف إنه أيوة أزيد وأريح أهل بيتي ولا لا فعليا حنبسط فيه بس وخلاص، حنبسط في دي الزيادة وخلاص وانتهينا.
1: طيب
0: خلينا نذكر أرقامنا.
1: حنذكر أرقامنا ويسعدنا تواصلكم معنا وأصواتكم الحلوة، تشاركونا هذه الدردشة الصباحية على 0-1-2-6-4-7-7-1-5-4. رقم ثاني 0-1-2-6-4-9-5-1-5-4. ورقم ثالث شفت كيف مدلعينكم 0-1-2-6-4-7-8-5-4-4. وأكيد اللي حابب يشارك مشاركة مكتوبة على الواتساب 8-0-0-2-4-4-2-8-2-8.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة، رجعنا من جديد. إذا زادت راتبك فعلا تزيد مصاريفك؟ إيه ولا لا؟ والله شايف العالم كلها تقول حيزيد مصاريفها، بس خلينا ناخذ إلهام. صباح الخير.
2: يا هلا وسهلا إلهام. عليكم السلام.
3: بالنسبة للموضوع ممكن تزيد المصاريف بطريقة معينة.
1: أهلا وسهلا يا إرهام، كيف حالك؟ إيش أخبارك؟ صباحك
3: النور.
2: الحماس الحماس إرهام اسم الله.
1: كيف حالك؟
3: لا لا، ثاني اتصال على جوال ثاني
1: قطعت عشان كذا. يعطيك العافية
2: إرهام، كيف حالك؟
3: صباح الخير.
2: صباح الخير.
3: مواضيعكم جدا جميلة.
2: شكرا. أنتوا اللي حلوين وأنتوا اللي بتزيدوها جمال. إرهام شكلك ماشي في الطريق، إن شاء الله تصلي وجهتك بكل سلام وأمان. لا، لو زاد راتبك إلهام حتزيد مصاريفك؟ لا حتحوشي؟ لا حأجيب أشياء كانت
3: خاطئة. بما أني أنا مش المسؤولة الأساسية عن الأشياء الكبيرة جدا، يعني زي البيت والأشياء هذه.
2: نعم.
3: المصاريف تجي طبعا بنسبة معينة، لازم يعني في أشياء مثلا تكون تكتبي تتبينها، ضيقت على نفسك بما أن المصروف أقل، بس أني أنا بالنسبة لي لا، أنا استثمرت في أولادي صراحة. يعني دورات، دخلت دورات في الصيف، أني صيفية، حسيت أنه فرق كثير معي. يعني لما زاد الراتب فعلا.
2: إذا أنت تشوفي إنه زيادة الراتب هذه لازم تروح استثمار في الأبناء، ربي يحفظهم.
3: أيوة، يعني ممكن واحد طبعاً حسب خطته يعني رؤيته هو.
2: إيه، إحنا نبغى نشوف وجهة نظر إلهام.
3: أي أنا بالنسبة لي صراحة استثمرت في الأولاد، لأن لما أبني شخصيتهم هذا بيساعدنا لما يكبرون ويعتمدون على نفسهم في كل شيء، ما راح أتدخل أنا في حياتهم.
2: صحيح.
3: كثير يعني.
2: ربي يبارك فيهم إلهام.
3: الله يعافيك.
2: شكراً. يا أسعدتينا.
1: يا هلا يا هلا يا هلا. أنا والله أشوف هذا أقوى استثمار.
2: حلو.
1: أنا أشوف أقوى استثمار. بعدين أقول لك مقولة، بس خلينا نأخذ أبو عدي. صباح الخير.
4: صباح النور والسرور.
1: أهلا وسهلا يا أبو عدي.
4: الله يحييكم، كيف أحوالكم؟
1: والله بخير وبنعمة الحمد لله. ها يا أبو عدي.
4: والله أنا لو زاد ربي أحسن تجارة في الدنيا هي التجارة مع الله.
1: يعني
2: خير عمره
4: على يعني لا لا العمر العمر ده احنا على طول بالراحه، التجاره مع الله. اطعم المسكين.
1: يعني اكثر شيء اذا زاد راتبك حتتصدق اكثر او حتعمل خير.
4: التجاره مع الله ما فيش احسن منها.
1: طيب حلو جميل. انا عندي راتب، صار عندي راتب، صار عندي وفره وزياده، والصدقه او العمل الخير ترى ما يسحب من راتبك، سبحان الله ما ينقص من راتبك. فنحن بنقول صار عندك هذه الزياده، ايش حتعمل فيها في حياتك؟ هل حتغير بيتك؟ حتصرف على أولادك أكتر؟ لا، حتسوي تجارة معينة مثلا أو شغل معين خاص فيك؟ إيش حتعمل؟
4: والله اللي أنا كل اللي أعمله أبني مسجد.
1: تبني مسجد
2: بإذن الله.
1: أوكي. تمام.
4: اللي بتمنى من ربنا يعني.
1: تمام، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك.
2: هلا يا عبد الله.
5: على السلام عليكم أخواتي.
2: عليكم السلام أخويا، كيف حالك؟
5: الله يسلمك يسعدك إن شاء الله.
2: طيب يا عبد الله، أول شيء
5: أول شيء طال عمرك، إذا أنا علي دين أول شيء أسدد.
2: حلو
1: حلو، هذا كلام، هذا حلو. كلام صحيح.
5: أيوه. أوكي. ثاني شيء
2: نعم،
5: بدلا هذا أبدأ أستثمر في باقي المبلغ.
2: حلو جميل. على قد المبلغ، استثمار صغير استثمار كبير. نعم جميل جدا عبد الله. وبعدين
5: أقول لك يعني أستثمر بعض المبلغ بعض منه، والباقي يعني أرفه نفسي فيه شوية.
2: حلو
5: يعني.
2: والله
1: حلو
2: ترفيه.
1: حلو حلو
2: جميل. والله أنا كله أخذه أرفه نفسي فيه.
1: لا خلينا نكون منطقيين عبد الله، يعني أنت مثلا رتبت الأمور هذا على أساس أنه كأنه مبلغ واحد، أنا عندي مبلغ حيجيني كل شهر فعليا، فهذا الشهر سويت كده. الشهر اللي بعده ايش حتعمل، الشهر اللي بعده ايش حتعمل.
5: انا اكثر شيء يهمني
1: إيه؟
5: الاستثمار للمستقبل.
1: حلو جميل.
5: بدل من رفع المصاريف
1: بدل من رفع المصاريف يعني ما حتشتري مثلا بيت مع
5: إذا كان عندي بيت الحمد لله.
2: خطر في بالي حاجة
1: إنه
2: يعني نبي نشارك عبد الله فيها، خطر في بالي، هل الرجال حيقولوا الحريمة ومزاد الراتب؟
1: أوه يا ويلكم يا ويلكم من إيمان. عبد الله حتقول
5: أنا إذا زاد راتبي ما راح أعلمها.
2: صح.
1: ليه؟
5: لأنها تبدأ تطلب.
1: لأنها حتبدأ تطلب. طيب أنت زاد راتبك يعني.
2: لا تعلم، لا تعلم، خذ مني.
5: لازم يعني أفتح نفسي أقول لك أفا. زاد راتبي كذا.
2: أنا معاه لا يعلم.
1: ترى مو كويس ذا الكلام.
2: لا تعلم يا عبد الله أنت و
1: كل يعني الرجال.
2: كل الرجال.
1: يا معشر الرجال لا تعلم.
2: حيدلعهم وحيجيب لهم وحيسعدهم.
1: وإذا ما دلع وإذا ما جاب وإذا ما سوى
2: حقه برضو.
5: لا أنا بعطيهم ووديهم.
1: والله ما يندرى يا عبد الله.
5: لا ما أعلمهم، بس ما أعلمهم.
1: إيه ما تعلمهم عشان كل شهر نلاقيك مسافر.
2: لا تعلم، تذكر إيمان دائما.
1: مصيبة
2: دائما إيمان تقول لك لا تعلم، دحين يزعلوا مني النسوان.
1: طبعا يزعلوا مني.
2: أنتوا كمان ما ترحموا يعني مش الكل سلامة اللي يرحم واللي يضحي واللي
1: الأمور إن شاء الله طيبة.
2: بس مو كل الحريم كذا.
1: طيب عبد الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
5: أول شيء
1: هلا هلا
5: خيركم لأهلي.
1: صح
5: أي نعم. وأنا ما رح أقصر معهم.
2: صحيح
5: إن شاء الله.
1: ما أما يبارك لك فيهم، بس أنه ما علم بس ما حقصر.
2: أيوه ما علم.
1: أنا هذه المعادلة ما هي ضابطة.
2: لا لا دينا ما يعلم.
1: تمام يعطيك العافية عبد الله، شكرا جزيلا لك. خلينا نروح لامتنان. صباح الخير يا امتنان.
6: أهلين، يا صباح السعادة عليكم.
1: يا أهلاً وسهلاً، يعطيك العافية.
6: الله يعافيك يا رب.
1: امتنان، زاد راتبك إيش حتسوي؟
6: والله أنا بسوي لي صندوق للطوارئ.
1: برافو.
2: حلو
1: والله.
2: حلو.
1: برافو.
6: أيوة والله يعني
1: يصير دايماً تستقطعي من الراتب وتحطيه بذا الصندوق.
2: حلو.
6: أيوة متى ما حبيت أسوي لي مشروع، متى ما حبيت أدخل مثلا اروح اسوي لي شغله مهمه، يكون هذا الصندوق حق الطوارئ موجود.
1: يعني بس خلينا كمان نكون منطقيين. انا والله عندي فلوس زياده، تمام، حطيت منها يعني على جنب اللي هو الادخار، ولكن الباقي ايش هعمل فيه؟ حصير اروح الصالون اكثر، حروح اشتري ملابس اكثر، هحاول
6: اعتقد اني بروح الصالون، ممكن اشتري ملابس اكثر، ممكن
1: اجيب، حيصير خلاص بطريقه دوريه كل شهر.
6: ايوه يعني ايه. ممكن اجيب الشغلات اللي كنت اقول لو كان عندي.
1: اوكي ايه. يعني حتزيد المصاري.
2: شوفي
6: حتزيد اكيد
1: حتزيد. جميل، يعطيك العافيه.
2: شكرا امتنان. شفتي النقطه اللي قالتها امتنان؟ صندوق الطوارئ.
1: حلو.
2: المفترض على كل ميزانيه شهريه عند الاشخاص، في بيت، في عائله، في شخص لوحده، لازم يكون في ذا البند. احنا للاسف ساعات نصرف بدون وعي ونجي على هذا البند. صح. ما فينا الكثير انا متاكده
1: إيه
2: انه ما عمره حط طوارئ او تحويشه من راتبه وتصميمه. كلنا مدينة مو بس انت. يعني نجي نشوف يا جماعه هذا البند مهم جدا في اساسيات ميزانيه الصرف. للي بعد كده تعلم وصار يعمل ميزانيه عشان ما يدخل في ديون وما تتخربط المصاريف ويقول والله جاء نص الشهر وما عاد عندي معاش. خلونا نرجع فعلا نفكر بجدية في موضوع صندوق الطوارئ.
1: طيب خلينا يعني نطلع فاصل. قبل لا نطلع الفاصل، إذا زاد راتبك هل تزيد مصاريفك إيه ولا لا؟ وإيمان أضافت نقطة، هتعلمه
2: صندوق
1: ولا
2: الطوارئ؟
1: لا لا مو صندوق الطوارئ، هتعلمه زيادة الراتب ولا لا؟ لازم نلاحظ أنه مو وقت معين، ترى راتب هذا بيجيني كل شهر. فنحن بنتكلم أنه حياة حتمشي معايا، مش والله حروح السفرة وأرجع وخلاص.
2: يعني فعلا دينا لازم له خطة للصرف. هذه الزيادة من أجل مصلحتك.
1: ما هي هذه الخطة اللي فعلا حتحطها وحتقول لأهل بيتك إنه زاد راتبك ولا لا؟ حتى البنات حتقولوا لرجالكم إنه زاد رواتبكم ولا لا؟ ما تقولي له عشان برضه هو يعطيكي مصروف. هذه كمان خطة
2: حلوة.
1: خلينا نطلع فاصل وراجع لكم من جديد. لا تروحوا بعيد، جايين نخرب البيوت اليوم.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: ابدأ صح على جد أف أم.
2: حياكم من جديد، مكملين دردشتنا الصباحية لما تحلل بيكم بسماع أصواتكم مشاركاتكم حتى لو كانت مكتوبة على الواتساب وعلى الاتصال. لا ترى لو زاد راتبك تزيد مصاريفك ولا لا؟ وهل هناك خطة لهذه الزيادة؟ نقول هلا بإبراهيم.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام، يا هلا ومرحبا.
3: تحية طيبة من الساحل الشرقي للساحل الغربي وإلى الإذاعة الجميلة.
2: أحلى تحية
3: طيبة الحبيبة، أحيي الجمهور المستمعين وفريق العمل.
2: أحلى تحية لك ولأهل الشرقية. تعرفوا أن أنا عشت 4 سنين في الشرقية، كانت سنين جميلة. أجمل تحية لأهل الشرقية. طيب تسلم إبراهيم. إبراهيم، زاد راتبك، الله أكرمك وزاد راتبك، هذه الزيادة بالنسبة لك هل تتبع فيها خطة لصرفها؟ لا والله عندك أمور معينة تهمك أنك تحطها فيها، حابين نعرف كيف ممكن تتعامل معها.
3: طبعا أنا مشارك لكم من زمن طويل معاكم.
2: أحلى من يشارك هلابك.
3: وتوي مشارك قبل نصف ساعة، وموضوعكم جميل هذا واجتماعي.
2: شكرا لك، يسعدنا نسمع مشاركتك.
3: بالنسبة لو جاني رزق أو بركة زي هذا، أول شيء راح الأساسيات اللي عندي راح أقوم بإصلاحها على يدين.
2: حلو.
3: أقوم بالسداد.
2: حلو.
3: أدخل هذا المبلغ اللي جاني الرزق في أشياء أساسية.
2: حلو.
3: فرار، تكوين بيت، توسيع على الأهل.
2: حلو.
3: توسيع عبارة شنو أساسي.
2: طيب حلو يا إبراهيم.
3: طلب علم حق علاج.
2: تمام.
3: هذا بالنسبة لي أنا.
2: تمام حلو إبراهيم. شكرا لك إبراهيم. شكرا لك.
3: تفضل. أحلى وإلى السادات الجديدة إيمان.
2: تسلم. شكرا لك أخوي إبراهيم، يسعدك ربي.
3: شكر لله.
2: هيا
4: نروح لزين. صباح الخير يا زين.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة. يا هلا يا زين.
5: أفضل عليكم جميعا فرد وفرد.
4: يا هلا وسهلا فيكي. زين، زاد راتبك إيش تسوي فيه؟
5: والله أدخر في الدخار، يعني مثلا أول
4: يا ناس خشوا في عيني كلكم تدخروا. مين اللي هيصرف؟
5: سوي لي مشروع.
4: سوي لك مشروع.
5: ما سوي بضل
4: بس. أيوة تسوي مشروع. حلو، تسوي مشروع. ايش بتسوي مشروع؟ ايش رايك؟
5: تاجر يدور يعني عامة، يعني مثلا يقول لي عندي والله بسوي يعني اي حاجة، يعني
4: تسوي دوري فكرة
5: ناقصة يعني ولا شيء، يعني اساعده مثلا.
4: يعني
5: كان عندي زوج. واسوي بجمعية،
4: يعني حتسوي جمعية وحتسوي مشروع وحتساعدي العامل.
2: تبي تشتري جمعية؟ تبي تسوي جمعية لإيش في بالك تشتري؟ علميني.
4: بس يزيد
5: تسوي جمعية يعني المشاريع يبقالها.
4: ما نحن قلنا راتب يا زين، يعني كل شهر بيجيكي.
5: يعني خلاص، يعني أنا ما بذل، يعني مثلا جاني راتب خلاص استقنيت، يعني مثلا زاد منه ما سوي جمعية.
4: لا ما نقول كذا، نحن نقول انه دحين انت زاد يعني صار راتبك زيادة، فصار عندك فلوس زيادة. تمام، مثلا انت تاخذي 5000 راتب، صار عندك زيادة وصارت صار راتبك 12000 مثلا. تمام، يعني زيادة كبيرة. تقوم ايش تسوي فيها؟ نحن بنقول كل شهر بتجيكي هذا ال 12، فما انت محتاجة جمعية، يعني خلاص صارت
5: اليوم الاسود ما بقدر فيه.
4: برافو. حلو.
2: طب ما تبغي تروحي تشتري؟ اسمعي زين،
4: حلو اليوم الاسود.
2: ما تبي تشتري فساتين، شنط، تسافر؟

0: اللي انت قلتي
1: اي صندوق بس كل طيب. الفلوس حطتها في صندوق الطوارئ
2: خلاص هي حره بقى تحطها كلها وتحطها نصها انت بس تشتري فستان وتشتري
1: والله ايوه انا دائما
2: انت مهم بالنسبه لك الفستان والشنطه
1: دائما في الكماليات اللي ما لها داعي
2: صح
1: فلوسي أيوه. كلها ضايع
2: واضح انه ايمان يدها وساره كمان يدها مخرومه انت
1: ايوه ايوه ساره تعالي نتصاح
2: والله انت وساره ويدكم مخرومه الله يعينكم وكذا
1: شوف مين يتكلم اتحدى اذا هي مصمده فلوس
2: خلينا نشوف المسجات
1: طيب
2: يعني منعا للاحراج والفضايح اللي على الهواء اللي مو كويسه احنا يعني
1: قديش برضه كريمه وصريفه وتعملي
2: شوفي انا اقول لك شغله يعني يعني يعني انا يخلص الراتب في وسط في اول
1: أيوه
2: يوم
1: عارف
2: في اول يوم صراحه أيوه. يلا فهيدة نقول أيوه صباح الخير سهلة. لفهيدة
1: هلا يا فهيدة
3: هلا بطلينا عندينا
1: هلا ومرحبا وحشتينا كيف حالك
3: والله الحمد لله والله انت كثير وحشتونا
1: تسلم يا فهيدة طيب فهيدة الزيادة في المال في الراتب في الفلوس اللي بتجيكي كيف ممكن تتعاملي معاها
3: اكيد استخيرها يعني مشتري حاجة صالحة زي الذهب مثلا لو محتاج ببيعه إذا جاتني زيادة فلوس اشتري ذهب
1: حلو
2: حلو حلو هذا ادخار بطريقة جميلة أمس قال لنا أمس أيوه خبير الذهب أمس قال لنا لازم نشتري ذهب
1: صحيح
2: بس في عندنا مشكلة يا فهيدة لأنه إيمان قالت للرجال إذا زاد زيادة عندكم لا تقولوا لحريمكم
1: إيش رأيك؟ يقولوا لحريمهم ولا ما يعلموا؟
3: لا ما يعلموا
1: تعجبيني يا فهيدة
2: يا فهيدة ما يصير
1: تعجبيني
3: والله
2: وليه يا فهيدة ليه يا فهيدة أبغى أعرف أنا ليه الحين أنت سيدة معانا المفروض معانا في الفريق ليش ما نقول؟
3: لا أنا شوفي أنا ماني مع لا البنت ولا الولد بس إنه يعني للبنات لا شاف ان الفلوس يعني خصوصا مع الزوج ما هي فلوسه تحب تبذر
2: اي على تنهبل على طول تنهبل خلاص نبغى الصالون ونبغى الشنطه
1: قالت لك تبذر
2: تبذر أيوة.
3: لو كانت فلوسه ما كانت كذا يعني
1: صح
2: طيب لا شوفي حتى البنات ترى حتى فلوسهم رواتبهم تخلص بسرعه لانهم هم مبذرين البنات صراحه
3: دايم والله بس ما
2: ايوه يعني ما يعرفوا يدخروا اصلا
1: ايوه لانه نرجع في هذا انت معانا في نقطه انه اغلبنا يروح يحط فلوسه في كماليات ما هي اساسيات
3: اي بس سرعان ما يندم يعني تكون له تجربه خلاص
1: صح أيوة صح المشكله اني اندم وارجع اسوي نفس الموضوع
2: يعني ما تتعلم من الدرس يا ايمان
1: ما في ماشي
2: طيب يعطيك العافيه في هذا شكرا جزيلا لك يا هلا وسهلا فيك يا هلا وسهلا فيك
1: هذا تشتري ذهب
2: انا والله
1: هذه من النصايح اللي نصحتني فيها احدى الصديقات قالت ايمان اسمعي مني ايش ما زاد معك فلوس ان شاء الله 300 500 700 اللي هو 1000 جيبي قطعه ذهب وخبيها جيبي قطعه ذهب لانها هي دائما تسوي كذا
2: انا كل شهر اقول بروح اشتري ذهب
1: انا ما عندي اصلا ذهب ما احبه
2: انا ما احبه
1: يعني أحب
2: بس هو لا هو هو استثمار
1: هو صح
2: لازم هو
1: هو
2: صح
1: كلام سليم أيوه وامس الدكتوره المنهالي نبهنا على هذه النقطه
2: لازم نشتري ذهب يعني لانه هو برضو
1: يعني مثلا استثمار. وقالها امس الدكتور انه انت تقدري تشتري قطعه ذهب
2: صح
1: بقد اللي معاكي لكن ما تقدر تشتري شقه عماره
2: صح
1: لانه هذا صح. اللي في المتناول تستطيع انك تشتري
2: صح.
1: الذهب
2: 100% الشهر الجاي
1: ان شاء الله
2: الشهر الجاي نبدأ نشتري ذهب ويا حريم
1: هناخدك نشتري ذهب أيوه
2: كل السيدات اعرفوا كم ياخذ زوجكم
1: نسيب الحريم في حاله
2: لا طيب كيف يشتروا ذهب كيف يشتروا
1: يشتري من فلوسها
2: ما عندها طيب
1: تحوش من المصروف اللي اعطاها الرجال أيوه. وتشتري شيء لها
2: طيب عندنا بس سعيد القحطاني من اول هو يرسل لنا يقول ايش حل اللغز الاسطرلاب الاسطرلاب يا سعيد اوكي الاسطرلاب هو حل اللغز طبعا عندنا اجابات على موضوعنا اليوم ولكن خلونا نطلع فاصل صغير وراجع لكم من جديد نكمل باقي فقراتنا وحنرجع اكيد لمسجاتكم

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة FM.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد، وصلنا لفقرة حدثة في مثل هذا اليوم، اليوم الموافق 3 أغسطس. نبدأ أحداثنا من عام 1900، تأسيس أول شركة عالمية في صناعة إطارات السيارات بالولايات المتحدة الأمريكية، مما أسهم في تطوير صناعة النقل الحديثة.
2: في عام 1949 أعلن رسمياً تأسيس دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA بعد اندماج رابطتين، ليصبح لاحقاً أشهر دوري كرة سلة في العالم.
1: افتتاح أول مهرجان للموسيقى الجاز في الولايات المتحدة، والذي تحول مع مرور السنوات إلى واحدة من أشهر المهرجانات الموسيقية في العالم، واستضاف أبرز نجوم الجاز، وذلك في عام 1958.
2: في عام 1997 انطلاق مهرجان إدنبرا الدولي للكتاب في اسكتلندا، ليصبح أكبر مهرجان أدبي في العالم، ويستضيف سنويا مئات الكتاب والمفكرين من مختلف دول العالم.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: ابدأ صح على جدة FM، مكملين معكم وسعيدين أكيد بالتواصل معكم عبر رقم الواتساب 800-244-8828، وأكيد اللي حابب يشاركنا على 012-64-77-154، وبنتكلم عن لو زاد راتبك هل تزيد المصاريف. حناخد إجاباتكم اللي على الواتساب. طبعا شكرا لكل اللي شاركنا بكريم إجابته. أكرم طبعاً. سليمان
4: أوكي، أكرم يقول كل ما زاد راتبك يزيد مصروفك، ما تقدر توفر إلا إذا بدأت مشروعك الخاص. وجهة نظر صحيحة صراحة.
3: هادي سيف من اليمن بيقول بالنسبة للراتب ما في، يعني إذا ما في زيادة أو ما في راتب لا تفكر في سفريات إلا في أساسيات الحياة. يعني هو يشوف إنه أهم شيء الآن نفكر في أساسيات الحياة. شكرا يا هادي سيف.
4: وأيضا أبو رهف يقول صباح الخير، بالنسبة لي حتى لو زاد الراتب أكيد حتزيد المصاريف، ما أعرف أوفر. معقولة كلكم يدكم مخرومة مزينة؟
3: أيوة للأسف إحنا كثير كرماء
4: مرة زيادة على اللزوم.
3: خلينا نشوف هذه الإجابة من علي راجح. يقول كلما زاد الراتب زادت الصرفة.
4: أوكي.
3: من حقها أنها تطلب إذا كثر الراتب، لأنها هي من قبل كانت تقدر ظروفك، لأنها كانت تخجل أنها تطلبك وانت راتبك قليل، دحين راتبك زاد فمن حقها تطلب أكثر.
4: يعطيك العافية.
3: يعني نبغى نسمع وجهة نظر زوجة علي راجح.
4: شكرا لك. لا صراحة يرفع لك القبعة علي، لأنه أنت الوحيد اللي قلت حتقول لها يعني، ومن حقها. يا سلام عليك،
3: يعني تدعي له إن شاء الله يزيد راتبه.
4: إن شاء الله يزيد 10 أضعاف وبتبغدد في الفلوس. طيب
3: يا رب للجميع ولك الدين والسامعين.
4: طبعا عندنا مشاركة من غير اسم للأسف، ولكن تقول السلام عليكم، احنا 6 أخوان واخوات عندنا صندوق طوارئ، كل شهر كل واحد يحط 300، اللي يحتاج منها الشهر اللي بعده يضع بدالها 600 لنا. دبل 5
3: يدبلوها.
4: والله مرة حلوة مرة الفكرة. روعة الفكرة، حبيتها.
3: يعني ما شاء الله، الله يبارك لكم. يا ريت تكتب لنا اسمك، لأنه
4: أخاف أقولها لإخواني يأكلوني. صح تخوف.
3: خلينا نجرب.
4: أنا والله
3: خلي صندوق طوارئ للعائلة.
4: ها لا يعني أخاف أقول لهم أنه نعمل كذا ويصيروا يحطوا معايا، حيقولوا لنا مصاريفنا كثير. عرفتي يعني أقصد أنه يعني حيعتذروا يعني عن الموضوع.
3: خلي الصندوق عندينا،
4: أنا ما عندي مشكلة. هم مو حيخونوني، بس أقصد المبدأ يمكن ما يحطوا يعني. هذا
3: بس عجبتني الفكرة.
4: الفكرة روعة صراحة.
3: إبراهيم من جازان بيسلم على الجميع، يقول لو زاد راتبي يسوي مزرعة ويشتري حلال ويستقر في بلاده الأم. ربي يريح قلبك ويحقق لك كل ما تتمنى يا إبراهيم من إبراهيم. جازان
4: جميل. طيب عبد الله بركات يقول أنا لو إني متوظف وزاد، أنا جاء في بالي شيئين، أوفر مبلغ وأقدر وبقدره، بحيث لو خلص الراتب أرجع للمبلغ. والشيء الثاني إذا كان اللي من حولي يحتاجون مثل الأهل راح أساعدهم. تمام، يعني هذه كذا أشياء. وين الخطة؟ أعطينا يا عبد الله الخطة. هذه ما هي خطة.
3: يوفروا يعني، بس توفروا توفير.
4: ما حتعمل مثلا دخل ثاني، حتزيد مصاريفك تشتري أشياء مثلا تحتاجها أساسيات. بنتكلم طبعا.
3: أم عبدالله من الشرقية تقول أولا إن أحد الطرفين لو زاد راتبه لازم يعلم الطرف الثاني.
4: شكرا.
3: ما يعتمد على شخصية الطرف الثاني لو كان إنسان عاقل. أبوها رحمة الله عليه لما جاته ترقية وزيادة بالراتب، أول شيء بشرهم ومن أول راتب بعد الزيادة اشترى لأمي يعني يشتري لأمه هدية لأمها رحمة, أيوة رحمة أيوة. الله الوالد, يعني تعود أنه بهذه الزيادة لازم يجيب للأم هدية اللي يسميها حلاوة زيادة الراتب. وبعد كده هذا الشيء بيأثر على الشريك وبيأثر على الشخص
4: صحيح.
3: بطريقة حلوة
4: صحيح.
3: إنما هي لو زاد الراتب جربت تستثمر بالأسهم ولقيت نفسها مو قادرة تكمل
4: حلو.
3: بعد كده بعتهم تعوذت من الشيطان وأعادت تقسيم الزيادة ما بين زيادة بسيطة بالمصاريف حسب اللي يناسبها, وغيرت السكن, طورت هوايات أبنائها, بدأت تحسن في حياتها وحياة أبنائها. تبي تتكلم كمان أم عبدالله عن مبلغ الطوارئ, كانت تخلي دائما مبلغ فعلي للطوارئ من راتبها سواء ب الزيادة ومن غير الزيادة, فاعتادت إنها تحط مبلغ الطوارئ بعد التقاعد. طبعا قل الراتب لكن ما عاد صار فيه مبلغ طوارئ لأنه الراتب نقص, فصارت معتمدة على تقسيم حياتها بطريقة ورواتبها يعني حسب اللي عندها الآن بعد التقاعد. ربي يبارك لك ويبارك للجميع يا أم عبدالله.
4: طيب عندنا فهد يقول بالنسبة للراتب أوزع راتبي على أجار وفواتير جوال ومصاريف أكل وشرب وبنزين, والباقي أدخر بالعكس لو تجي زيادة أدخر أكثر. أوكي. أوكي
3: يعني هو شايف أنه الآن فلوسي ما تحتمل
4: حيكمل في الادخار,
3: حمشي
4: يعني
3: بنفس طريقتي وتقسيمتي حلو. والزايد أدخره فقط
4: حلو.
3: كمان
4: جميل.
3: حلو عبدالله رجع زاد قال ممكن بالادخار أسوي مشروع. هذه فكرة حلوة
4: أيوة أنه يعني أزيد الدخل, يعني حكاية بس أساعد وكذا طيب وبعدين والنهاية ما استفدت منه ولا شيء, علما أنه يعني المبلغ حيجي كل شهر بس يعني يعني المفروض أنه نعمل في شيء.
3: فكرتي إيش تسوي بالزيادة لو جاتك؟
4: أنا لو أنا لو حيصير عندي زيادة حبدأ أشتري ذهب صراحة أيوة, ولا يمكن أبدأ أشتري ذهب من دحين, ولكن إذا فعلا صار عندي زيادة في الراتب حصرف كثير إيه أنا أتوقع أني حصرف أكثر
3: وتستمر حياتك بنفس النسق
4: بنفس النسق بس يمكن أصرف أكثر يعني ما يمكن لأنه

0: ما عندي أو مسؤولة، أنا ما عندي التزامات معينة، بس إنه خلاص التزاماتي أنا قادرة أقفلها براتبي هذا، بس يمكن يكون عندي مصاريف ثانية، يعني ممكن أجيب سيارة ممكن. مثلا أنا ما عندي سيارة حاليا، ممكن أجيب سيارة مثلا ما حسوق،
1: بس أنا عجبتني فكرة استثمار الذهب ولو كان صغير،
0: صح؟
1: أنا حلوة. أفكر
0: حلوة، حبيت أنا الفكرة،
1: أنا أفكر أحوش عشان يمكن الواحد فعلا في يوم من الأيام يبدأ له مشروع حتى لو صغير. اليوم ما شاء الله صارت المشاريع حتى لتديريها من البيت، صح، خصوصا للسيدات، ما شاء الله ناجحة جدا،
0: مرة ناجحة،
1: يعني أقول لو أحوش مبلغ من المال بعد كده أفكر في هذه المشاريع اللي تجيب يوميا.
0: أعطيني خلينا نشوف مسج جانا من أبو رهف، يقول عندي خطة لو زاد الراتب بس أخاف زوجتي تسمع البرنامج.
1: قول
0: ما
1: قول.
0: صدقك يا أبو رهف،
1: يخاف لا يكون اللي
0: سؤال، يعني سؤال لحين أنتوا تثقوا في الزوجات ماسكين البيت وماسكين العيال وأمورهم تمام، تجوا على حتة الفلوس ما تقولونها.
1: لا لا أنا قريت راس أبو رهف،
0: اتفضل قريني،
1: عنده مصيبة يسويها وبيقولها،
0: واضح إنه يبي يتزوج الثانية. أي يبي يتزوج الثانية،
1: تعال يا أم رهف،
0: نحن دخلنا في نيتك
1: يا أم رهف، لا تفوتي ولا حلقة من ابدأ صح، وخليك دائما تسمعي أبو رهف ونهفاته الصباحية.
0: من جد؟ لا من جد والله،
1: الله أكبر،
0: لا إله إلا الله، الثالثة ما شاء الله، الله يبارك لك يا أبو رهف، الثالثة
1: الأولى والثانية عليكم بأبو رهف اليوم.
0: اي والله عليكم بقى، لا تغدوه اليوم، لا تغدوه، والاثنين لا تستقبلوه في البيت اليوم، لا أنا أقول لكم لا تستقبلوا اليوم في البيت.
1: فهد يقول عندي أخطاء إملائية، وصلت الفكرة يا فهد، توصل بالسلامة إن شاء الله، ولا تنشغل بالجوال وأنت تقود، جنب على جنب، أرسل لنا الرسالة وأنت بخير وتوصل سالم رجاء يا جماعة. أكيد إحنا مبسوطين بمشاركاتكم وحابينكم تتفاعلوا معنا، بس مو أنتوا بتسوقوا جوة الطريق، ربي يسلمكم السوق ويحفظكم.
0: طيب خلينا نطلع فاصل وراجع لكم من جديد، لا تروح.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
1: ابدأ صح بيكمل معاكم أكيد بكل الحماس، واصلين لفقرة دراسات علمية. اخترنا اليوم دراسة يا رب تفيد البعض اللي مثلا ما بيقوم بيها، واللي بيقوم بيها حيأكد لنا أكيد أنه فعلا لقي نتيجتها الفعالة، اللي هي كتابة الأهداف على الورق تزيد فرص تحقيقها. أشارت دراسة أجرتها باحثة من جامعة دومينيكان في كاليفورنيا إلى أنه مجرد كتابة الأهداف على الورق بتزيد من فرص تحقيقها مقارنة بالاكتفاء بالاحتفاظ بها في الذهن. هذه الدراسة شملت 267 مشارك. وجدت الباحثة أن الأشخاص اللي دونوا أهدافهم وشاركوا تقدمهم بشكل دوري مع شخص آخر حققوا نتائج أفضل من أولئك الذين ما كتبوا الأهداف. أوضح الباحثون أن كتابة الأهداف تجعل أكثر وضوح والتزام، وبتساعد على تقسيمه إلى خطوات علمية يسهل تنفيذها ويسهل متابعة التقدم فيها، وتزداد فعالية هذه الطريقة لما يقترن تدوين الأهداف بخطة عمل واضحة ومراجعة دورية للإنجاز وليس بمجرد كتابة الأمنيات.
2: يؤكد الخبراء علماء علم النفس أن أفضل طريقة للاستفادة من هذه النتيجة هي كتابة أهداف محددة وقابلة للقياس، مع تحديد وقت زمني لتحقيقها ومراجعتها باستمرار، بدل من أنه كتابة أريد أن أكون نشيطا. لا، حاول تحط الهدف أنه أمشي 30 دقيقة 5 أيام في الأسبوع، يعني أشياء بسيطة تقدر تحققها في زمن قياس ومحدد. الخلاصة، إذا كان عندك هدف تبغى تحققه لا تكتفي بالتفكير فيه، بل اكتبه على الورقة وضع له خطوات واضحة وارجع قد تقدم باستمرار، فهذه العادة البسيطة قد تكون نقطة بداية لتحول أفكارك إلى إنجازات حقيقية.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرة موارد اليوم. في موارد حنتكلم أكثر عن ما يسمى أو ما متعارف عليه من الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة. ما هو هذا النظام؟ كيف أسهم في زيادة المعروض العقاري؟ كيف يتم؟ ما هي التساؤلات اللي الموجودة حوالين هذا الموضوع؟ خلينا نستضيف معنا الأستاذ عبد الله البرادي، محامي ومستشار قانوني. حنتكلم فيه أكثر عن هذا الموضوع ونلقي الضوء على هذا الموضوع بطريقة مفصلة أكثر. نقول أهلا وسهلا، صباح الخير أستاذ عبد الله.
3: يا أهلا وسهلا فيكم، صباح النور.
4: حياك الله أستاذ عبد الله، ويسعدنا أكيد وجودك معنا لإجابتنا على تساؤلات كثير، ونبغى نأخذها بطريقة مبسطة من أجل أنه المستمع يستفيد أكثر. خلينا نبدأ بمفهوم الأراضي البيضاء. نسمع أحيانا أراضي بيضاء ونسمع أحيانا نظام رسوم الأراضي البيضاء، لو توضح لنا أكثر.
3: طبعا الأراضي البيضاء هي أي أرض داخل نطاق جغرافي، نطاق الجغرافي محدد لم يتم بناءها واستغلالها.
4: نعم.
3: طبعا التطوير العقاري. النظام الرسوم الأراضي البيضاء جاء حتى يعالج التشوه بالأسعار وارتفاع الأسعار في بعض المناطق، وجاء بشكل مرن بحيث أنه تطبيقه يختلف من منطقة لمنطقة ومن مدينة لمدينة بحسب ما تشوف هي العام العقار، أنه في ارتفاع بالأسعار هنا أو في يعني تضخم بارتفاع الأسعار ونقص المعروض وكذا، فيتم تحديد نطاق معين وبنسب مختلفة حسب النطاق نفسه وحسب المدينة لدعم الأسعار بحيث أنها تكون أسعار في متناول الجميع.
2: نعم، جميل جدا. هل لها ما هي القواعد أو الضوابط، خلينا نقول، التي وضعت لتصنيف هذه الأراضي البيضاء؟ فقط دخولها في حيز معين أو تشوه معين، ولا لا في عندي شروط أخرى؟
3: طبعا احنا نتكلم الان عن مدينة الرياض لانه المطبق حاليا
2: المطبق حاليا صحيح
3: نتيجة ارتفاع الاسعار، اللي هو انه اي شخص يمتلك اكثر من 5000 متر مربع غير مستغل سيتم تطبيق الرسوم الاراضي البيضاء عليه.
4: نعم.
3: سواء بنفسه او مشترك، يعني حتى لو كان مثلا ارض اكثر من 5000 ويملكها مثلا 10 ولا حتى 20، حتى لو كان نصيب الشخص أقل من 5 سيتم تطبيق على الأرض. فالتطبيق إما يكون على الأرض باعتبار كم مساحة الأرض أكثر من 5000، أو التطبيق هيكون على ما يمتلكه الشخص في عدة أراضي.
2: نعم.
4: طيب جميل. خليني أسألك، اليوم يسمعون الأشخاص أو المهتمين أو الملاك أيضا، ولكن هو مو عارف هل أرضه ينطبق عليها ذلك، هل عقاره الشاغر اللي هو المساحة الفاضية هذه داخل النطاق العمراني ينطبق عليها ذلك أو لا، إلى أين يتجه ليتأكد أنه هو يجب عليه تسديد رسوم أو هو داخل النطاق أو لا؟
3: موجود في الموقع الهيئة العامة للعقار الخرائط تحدد هذا النطاق بشكل واضح محدد، يعني
2: جميل جميل جدا،
3: ممكن اللجوء لها يعني.
4: جميل.
2: يعني أستاذ عبد الله، لما نتكلم عن الرسوم، هل هناك حالات يعفى منها الرسوم، لم تطبق عليها الشروط؟ مثلا والله أنا عندي أرض ولكن داخلين فيها ورثة، أو يعني مهجورة لها فترة، فهنا في هذه الحالات ماذا نعمل أو ماذا يكون التصرف؟
3: هو طبعا الحالات الإعفاء أنه إذا كان الشخص يعني عنده خطة للتطوير، بمعنى أنه أعطى التزام أنه خلال سنة راح يبدأ بأعمال التطوير، حتى لو صدر ضد الرسوم ممكن أنه يطلب إعفاءه منها إذا تم التطوير. الهدف منها أنه يتم تطوير الأراضي أو بيعها لناس يطورونها. تمام. بالنسبة للورثة يحق لأي شخص من الورثة طلب بيع العقار بصفته أنه مالك لجزء من العقار.
2: نعم.
3: فالهدف من الرسوم هذه هي تحريك الأراضي البيضاء، لأنه يعني دائما لابد أن ننظر أنه أنت ما تملك الأرض فقط، الدولة حفظها الله اللي حطت البنية التحتية.
2: نعم.
3: والتي وصل الأرض كالبنية التحتية من خدمات وكهرباء وموية وشوارع، لها حق عليك أنك أنت تعمرها، ما تخليها مهجورة كذا. فلما واحد مثلا دائما يتكلمون عن الأراضي البيضاء أنه ليش عليها رسوم، لو أرضك موجودة في الخلاء في البر ما حد راح يجي يقول لك عطني رسوم، لكن الأرضك موجودة خدمتها الدولة بالبنية التحتية حواليها هي اللي رفعت من قيمتها، فلا بد أنك أنت تطورها ما تخليها مهملة.
2: نعم.
4: طيب.
3: يعني تعمرها.
4: نعم. أستاذ عبد الله، اليوم من يريد مثلا من باب العلم الشيء أو القراءة أكثر، هل هناك مثلا مساحة يستطيع أنه يقرأ في هذه الأمور ويستزيد أكثر من نظام الرسوم وكيف طريقة تطبيقها؟ فين ممكن نبحث عن المعلومة الصحيحة ونبتعد عن الشائعات؟ لأنه كثيرا الناس تحب تزيد من عندها الفكرة، ولا هي تشرح لك هي بطريقتها، كيف أنا ممكن أخذ معلومة كاملة حتى عن اللوائح، عن الأنظمة، تشريعها، كل هذه الأمور؟
3: طبعا الحمد لله الآن يعني في ظل الحكومة الإلكترونية اللي المطبقة في السعودية، جميع الوزارات الحمد لله الآن رفعت الأنظمة في مواقعها الإلكترونية.
4: نعم.
3: وكذلك الأسئلة الشائعة، وكذلك أيضا يستجيبون في التذاكر الإلكترونية أي طلب استفسار أو توضيح أو كذا. فهي العام العقار بحكم أنها هي المسؤولة عن رسوم الأراضي البيضاء، الموقع عندهم موجود جميع الأنظمة ذات العلاقة، وأيضا موجود الأسئلة الشائعة، وأيضا تستطيع أنك تعمل تذكرة للاستفسار عن أي يعني معلومة وستجدها، وأيضا تويتر
4: وسائل
3: التواصل الاجتماعي. فالمعلومة الآن الحمد لله صارت متاحة، وصارت الوزارات والجهات الحكومية تتجاوب مع أي شخص يطلب المعلومة.
4: جميل جدا،
2: يعطيك العافية أستاذ عبد الله، شكرا جزيلا على وجودك معنا في هذا اللقاء. حدثتنا عن الرسوم أو نظام رسوم الأراضي البيضاء والاستفادة منها. شكرا جزيلا لك. كان معنا أستاذ عبد الله البرادي، محامي ومستشار قانوني. شكرا جزيلا على هذا اللقاء.
3: يا أهلا وسهلا.
4: يا أهلا.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام. وصلنا لدقائق عمر برنامجنا الأخيرة اللي كانت رحلة ماتعة أكيد معكم وبيكم بأصواتكم بمشاركاتكم، وكنا قاعدين ندردش حول موضوع الراتب اللي لو زاد هل المصاريف تزيد ولا أنتوا عندكم خطة ثانية في تقسيم هذه الزيادة.
2: طيب عندنا محمد يقول كل زيادة في الراتب تأتي معها بالمقابل زيادة في الأسعار، فأكيد تزيد المصاريف. هذا رأي محمد، ولكن عندنا رأي الشاعر يقول بخصوص زيادة اليوم، إذا زاد راتبك طبيعي تزيد مصاريفك، لأننا في زمن قد ما يجيك قد ما عندك قد ما ينصرف. أوكي والله. أنا يعني اقتنعت شوية. أي نعم، نحن اليوم موضوعنا يعني يتكلم عن الفلوس والأمور تمام، بس ما أدري كيف حودنا ورحنا للزواج والجوية الثانية وأبو رهف يعني فضحنا خطته يعني خربنا البيت، وبعدين في تفاعل على موضوع أبو رهف بالحاله مختلف عن
1: أم عبد الله الظريف يعني. أم عبد الله تقول لما قلته أبو رهف شكيت أبو العيال يقولوا له أبو رهف، بس الحمد لله أنه متزوج ثلاثة نساء براءة. أبو رهف عندك براءة يا أم عبد الله،
2: وعندنا أحد كمان معلق.
1: يعني أنا ما بدي أعلق، ما بدي أزيد، أفضل
2: أمورك تمام يعني. خلاص لا سويتي اللي عليك.
1: الله لا يغير عليكم يا أم عبد الله،
2: سويتي اللي عليكي. عندنا كمان والله مشاركة برضو على أم رهف المسكينة قاعدة في المطبخ تسوي الفطور للأسد وهو يفكر في الثانية. لا أحب أبشرك في الثالثة، أحب أبشرك بيفكر في الثالثة يا أبو رهف. أخذ صيت اليوم مو طبيعي اليوم.
1: الحلقة برعاية أبو رهف.
2: برعاية أبو رهف
1: أكيد اليوم. كل التحية لك يا أبو رهف، أنت وكل اللي بيسمعنا. صراحة حلقتنا كانت جميلة بيكم، مليانة أجواء حلوة، أجواء حماس، لطافة، مواضيع مهمة، كل مشاركاتكم كانت رائعة وغنية. بدينا طبعا بالتسبيحات دينا أكيد. وبعد كذا دخلنا في اللغز
2: وقلنا اللغز الاسطرلاب. بس أبغى أرجع للموضوع، إيش أكتر شيء يزعلك؟ يعني أول شيء أكتر شيء يفرحك إنه إيداع صح؟ أكتر شيء يزعلك سحب.
1: طب أنت
2: أنا ليش يعني وأنا قاعدة أتكلم معك الحين سحب. جاني مسج مسحوب مني 400 ريال. ليه يا شباب؟
1: عشان قلنا أنت خليكي موزع بطايق على العيلة وتقول لي وأنا إنسانة طبيعي راتبك يخلص من أول أسبوع.
2: شوفي لا ماني موزعتها، يعني ماني موزعتها، بس يمكن أني
1: كيف
2: يعني
1: سحبوا أنت ما تدري؟
2: بطاقة شراء أنا يعني قلت شارية وتوهم تجيني المسج دوبهم
1: يرسل. يلا الله يعوضك دينا، الله يهدينا. إن شاء الله تزيدك زيادة في الراتب عشان تصرفيها صح
2: عشان أزيد الصرف. طيب

0: أو حتى بالاستماع بصمت أو حتى شاركنا في مسجاتكم. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم العافية. إن شاء الله لنا لقاء غدا في نفس الموعد، كونوا بإذن الله على الموعد، وشكر جزيل لفريق العمل.
1: فريق العمل نشكره أكيد من الإعداد علياء الهذلي وفاطمة شرف، وأكيد شكر كبير لزميلتي دينا سعد، ولكم مني أنا إيمان بحيدر أجمل التحايا. طبعا ما يحتاج نقول المبدعة اللي بتتحملنا، اللي تقعد تنادينا وساعات نكون أنا ودينا رايحين في دنيا تانية، سارة خوجة أجمل تحية لك يا مبدعة، وإن شاء الله بإذن الله يتجدد بينا الموعد بكرة. لا تروحوا بعيد، برامجنا في إذاعتنا الغالية إذاعة جدة مستمرة، وسارة مستمرة معكم. أحلى تحية لسارة.

اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جد FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
3: الآن صحة ورياقة على جدة FM.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير ويهلا فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة على جدة FM. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج سارة خوجة. وأكيد يسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. واليوم رح نتكلم عن العلاج الطبيعي اللي يعتبر أهم التخصصات الطبية المساندة لأي طبعا شخص عمل عملية جراحية أو حتى عنده مشكلة، سواء كانت في الكتف، في الرقبة، في العمود الفقري. كثير يعني منهم بيستفيدوا، بتتحسن جودة حياتهم، وكثير منهم طبعا ممكن يستعيد وظيفة فقدها بسبب مشكلة معينة أصيب بها. اليوم بإذن الله وللمزيد أيضا من التفاصيل يسعدنا نستضيف الدكتور عبد الله القرني، أخصائي العلاج الطبيعي والتدليك العلاجي. دكتور أسعد الله صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا.
5: أسعد الله صباحكم وحياكم الله، شكرا لكم على الاستضافة، الله يطول عمرك.
4: يعطيك العافية يا دكتور. دكتور، في البداية نتكلم يعني دور العلاج الطبيعي في

0: أنواع على حسب الحالة الموجودة عند كل طبيب.
1: نعم.
0: لكن يهدف العلاج الطبيعي أصلاً إلى استعادة الوظيفة وتخفيف الألم من خلال تعزيز التئام بعض الأنسجة وتقوية العضلات.
1: نعم.
0: أيضاً مع تحسين مرونة المفاصل وإعادة تأهيل المسارات العصبية الحركية لكل مريض.
1: طيب دكتور، يعني خلينا نتكلم، يمكن عادة يعني إحنا نعرف إنه العلاج الطبيعي دائما يأتي بعد عملية جراحية، لكن هل يعتبر هو علاج بدون عملية جراحية وممكن الشخص يمارس حياته، تتحسن جودة حياته، تتحسن أيضا الوظيفة عنده؟
0: طبعا استاذ، بالنسبة للعلاج الطبيعي هو الخيار الأول في كل الحالات الميكانيكية.
1: نعم.
0: إصابات الأنسجة الرخوية وبدايات الإنزلاق الغضروفي مثلا، بينما يكون التدخل الجراحي ضروريا متى طال عمرك، عندما وجود ضعف عضلي تقدمي أو فقدان على السيطرة على المثانة والأمعاء، هذه تسمى متلازمة ذيل الفرس، أو ضغط عصبي شديد لا يستجيب للعلاج التحفظي.
1: نعم، يعني إحنا عادة بصراحة يعني خلينا نقول إنه في كثير من المرضى سواء قبل التدخل الجراحي أو بعد التدخل الجراحي للأسف بيهمل يعني العلاج الطبيعي أو حتى جلسات العلاج الطبيعي اللي أقرها الدكتور، لأنه فعلا العلاج الطبيعي كثير من الأطباء بيقولوا إنه هو 50% من نجاح العملية.
0: نعم صحيح، هذه معاناها نعانيها كل الأطباء من يعني بعض المراجعين أو المرضى، أنه عدم الاستمرار في علاج طبيعي. طبعا ثقافة المجتمع تختلف من شخص إلى آخر عن فكرة العلاج الطبيعي. علم بأن العلاج الطبيعي هو زي ما تفضلت 50% من العلاج بعد العمليات أو قبل العمليات.
1: نعم، طيب هل يقتصر يعني العلاج الطبيعي على تخفيف الألم ولا ممكن يعالج مشكلة معينة دون تدخل جراحي؟
0: العلاج الطبيعي لا يقتصر على تخفيف الألم، بل يعالج السبب الجذري للمشكلة، مثلا تصحيح القوام أو تقوية العضلات الضعيفة أو إطالة العضلات المتشنجة مما يمنع عودتها لاحقا. العلاج الطبيعي مهم جدا جدا جدا يعني في مثل هذه الأمور.
1: طبعا يختلف جلسات العلاج الطبيعي من مريض لمريض ومن مشكلة لمشكلة، سواء كانت مثلا في ناس يحتاجوا شهر شهرين ثلاثة على حسب مرونة الأعصاب، مرونة العضلات، مرونة خلينا نقول المفاصل، صح؟
0: نعم صحيح جدا، يعني يحتاجون من 5 جلسات إلى 20 جلسة إلى شهر بعضهم. يعني مهم جدا زي الجلطات الدموية وزي الانزلاق الغضروفي، هذه تختلف جلساتها من شخص إلى آخر.
1: نعم.
0: لكن زي ما تفضلت هي المعاناة اللي نعانيها إحنا عدم انتظام المريض في تتبع الجلسات الله يحفظه.
1: طيب لو جينا نتكلم يعني الانزلاق الغضروفي يعني يعتبر أكثر الأنواع شيوعاً في أنكم أنتوا تعالجوا بالعلاج الطبيعي، أنا بنتكلم عنه إيش هو الانزلاق الغضروفي وإيش أنواعه الأكثر شيوعاً، يعني لأنه أنا دائماً بسمع كل الناس عندها انزلاق غضروفي في الفقرة مثلاً الرابعة والخامسة.
0: بالنسبة للانزلاق الغضروفي، أو خلينا نتكلم في البداية عن العلاج الطبيعي، لأنه هو أنواع العلاج الطبيعي، في علاج طبيعي حركي، في علاج طبيعي مائي، في علاج طبيعي يدوي تدبيك. لكن هو الانزلاق الغضروفي اللي أكثر شيوعاً هو يعني خروج المادة الجيلاتينية للقرص الموجود بين الفقرات عن مساره الطبيعي. هذا طبعاً يسبب ضغط على الأعصاب ويسوي تنميل على الأعصاب الورثية أيضاً.
1: نعم.
0: هذا اللي أكثر شيوعاً يعني بالنسبة له الانزلاق الغضروفي اللي هو في الفقرات القطنية أسفل الظهر، وأيضاً الفقرات العنقية أعلى الأكتاف.
1: نعم، طيب يعني كيف يساعد العلاج الطبيعي في علاج الانزلاق الغضروفي في الرقبة أو حتى أسفل الظهر؟ يعني إيش الجلسات اللي بتعملوها؟ إيش نوع التمارين؟ خلينا نتكلم بالتفصيل.
0: نعم، بالنسبة للجلسات فيه بتكون جلسات تحت نظام التدليك العلاجي.
1: نعم.
0: أو التحفيز أيضا الكهربائي أو الليزر، في عندك الليزر، التمارين الصحيحة التصحيحية أيضا، والعلاج اليدوي لتقليل الضغط على العصب اللي هو

0: اكشن يعني، يساعد على من خلال التقنيات سحب الفقرات.
1: نعم، يعني لو جينا نتكلم مثلا نقول انه الانزلاق الغضروفي كثير ايضا من يعني الاطباء بيقولوا انه افضل علاج للانزلاق الغضروفي هي رياضة السباحة. هل ممكن مثلا انا اكتفي برياضة السباحة دون عمل جلسات علاج طبيعي؟
0: في الايام الاولى، في الايام الاولى للانزلاق اذا ما تمكن منك وصار عندك صعوبة في المشي او سواء كان العنقي او القطري، هذا ينفع فيه ايضا.
1: نعم، لكن اذا حصل فيه تدخل جراحي ايش اللي بيصير بعدها من جلسات علاج طبيعي؟
0: طبعا تختلف جدا. عندك بعد العمليات ترتيب فقرات صناعيه وما شابه ذلك، لكن نعم. اغلبها يكون علاج حركي، هذا الافضل يعني يكون علاج حركي، لانه اذا تدخل جراحيا بالنسبة للفقرات بيكون صعب أنواع التدليك فيها يعني بالنسبة لهذه الأمور. لكن
1: كيف بيتم التدليك بعد العمليات الجراحية؟ يعني قديش الوقت اللي ممكن نبدأ معاه علاج طبيعي بالنسبة لمرضى الانزلاق الغضروفي سواء كان في الرقبة أو في الظهر؟
0: بعد العمليات أنت تقصدين؟
1: أيوة،
0: هذا بعد 6 شهور.
1: بعد 6؟
0: أيوة، 6 شهور هذه هي الفترة العلاجية ممكن اللي يتحسن فيها المريض بعد العمليات.
1: نعم، طيب لو جينا نتكلم يعني هل العلاج الطبيعي يغني عن الجراحات في بعض الحالات؟
0: نعم.
1: زي إيش؟
0: في نسبة كبيرة من الحالات يسهم العلاج الطبيعي في تجنب الجراحة، مثلا خلال التخلص من أعراض الانضغاط العصبي وتقوية العضلات الداعمة للفقرات، هذا يعني قبل العملية. إذا قبل العملية نعم، بالنسبة للتدليك العلاجي أيضا للليزر مع التحفيز الكهربائي مع الحركات الرياضية.
1: نعم، في أيضا يعني سمعت بجهاز اللي هو الترددي بالموجات اللي هو هل ممكن يعني يساعد في علاج مثلا خلينا نقول الانزلاق الغضروفي أو أي مشكلة أخرى؟
0: هذا الجهاز يعالج أشياء كثيرة في العلاج الطبيعي، سواء الانزلاق الغضروفي أو العصب السابع أو الأعصاب الورقية أو عرق النساء وما شابه ذلك، فهذا الجهاز ممتاز جدا لمن يجيد استخدامه.
1: نعم، طيب هل يمكن يعني خلينا نتكلم في بعض الحالات هل ممكن يحصل أخطاء مثلا يرتكبها المريض وتؤدي إلى تفاقم الانزلاق الغضروفي؟
0: نعم نعم، جدا جدا، وهذا كثير يعني منه عندنا في مع المراجعين، اللي هو يقوم يسوي حركات رياضية كثيرة، مثلا شيل وزن، أيضا السباحة، يسوي الرياضة، المشي، يعني أشياء هذه كلها تزيد إذا اشتد الانزلاق الغضروفي، هو يحتاج إلى راحة يعني في البداية.
1: بعد العمليات الجراحية؟
0: لا، بعد العمليات الجراحية لازم يسوي علاج طبيعي حركي.
1: نعم، لكن قبل العمليات الجراحية خلينا نقول من ضمن الأخطاء اللي بيرتكبها المريض شيل الأوزان أو حتى الانحناء يعني إلى الأسفل.
0: نعم صحيح، اللي هو الانحناء وشيل الأوزان والرياضة والجري والكرة وما شابه ذلك، هذه تزيد
1: من المشكلة،
0: تزيد من الألم. نعم، هي ممكن في البداية تعطيك إلى ساعة ساعة ونصف في البداية مريحة، لكن عقبها يجيك ألم زيادة.
1: نعم، طيب بالنسبة لي يعني خلينا ننتقل من الانزلاق الغضروفي لشلل العصب، يعني أنا بحب أعرف شلل العصب وإيش أنواعه وإيش أسبابه.
0: هذا المرض هذا جدا خطير جدا، وفي نفس الوقت تحت علاجه، إلا أنه
1: هو فين عادة بيجي؟ يعني خلينا نحدد المنطقة اللي ممكن يجي فيها العصب السابع، هو في الوجه صح؟
0: نعم، لكن هي البداية منين؟ البداية بتكون عندنا مشكلة في الأعصاب الطرفية أو العضلات الترقوية، لما يكون في تنميل في المنطقة هذه يؤثر على جهة العصب السابع اللي هو يعني بشكل عام يسمونه أبو الوجه، يعني الناس عشان تفهم النقطة هذه.
1: أيوة، اللي بيحصل للأسف يعني ممكن خلينا نقول زي شلل في الوجه، يعني الوجه بيروح على الجهة اليمين أو اليسار.
0: نعم نعم، هذا السبب الرئيسي هي الأعصاب الطرفية مع العضلات الترقوية خلف الرقبة، فلو تتعالج المنطقة هذه أول بأول طبعا يكون العصب سهل علاجه، إلا أنه بعض الناس يعني يتساهل بهذا النقطة بعد سنة بعد 19

0: المفروض ثم يراجع بيكون صعب العلاج في هذه النقطة يعني.
1: طيب
0: العلاج سهل جدا يعني.
1: طيب بالنسبة يعني خلينا نتكلم أسبابه، من إيش بيجي العصب السابع؟
0: العصب السابع بيكون طبعا بيكون شد في العضلات الترقوية كما ذكرتك، الأعصاب الطرفية مثلا تعرض لموجة برد عالية
1: يعني. هذه خلينا نقول للناس اللي بتروح مثلا أماكن جدا باردة يعني، وبيستمتعوا بأنهم بيتصوروا في الثلوج وكده، أو هو مو متعود مثلا على هذه الأماكن ممكن يصاب بيها.
0: نعم جدا. أيضا إذا حصل ألم في الأكتاف، في عضلات الأكتاف، طبعا ناس كثير عندنا ما يفرقوا ما بين الأعصاب الطرفية أو ألم يسمون هذا الأبهر، هذا يعني كثير زي كذا، لأنه العصب السابع يعتبر شلل يعني عام في البداية، مما يؤثر على اهتزاز اليدين اللي هو الباركنسون أو الرأس، يعني اهتزاز الرأس في المشي. أيضا إذا أدت حالاته بيكون عندك مشكلة في عدم الأوامر الحركية.
1: في للأسف الآن ترند يعني أنا بشوفه في السوشيال ميديا إنه بيحط وجههم في الثلج، إنه من باب إنه يعطينا نضارة، ومن باب يعني إنه ممكن يحسن من كواليتي البشرة. هذا ممكن كمان يعني أيضا يسبب زي ما حضرتك ذكرت شلل العصب السابع. نعم. في الوجه.
0: نعم نعم نعم صحيح. هذه من ضمن الأخطاء اللي يقعون فيها الناس
1: فعلا. دكتور حلا نطلع نفاصل ونرجع نستكمل حوارنا معك.
0: طيب إن شاء الله.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
5: صحة ولياقة على جدة FM.
1: ورجعنا لكم مستمعينا في صحة ولياقة على جدة FM. دكتور كنا بنتكلم قبل الفاصل عن شلل العصب السابع وحضرتك ذكرت إيش أسبابه. طيب لو جينا نتكلم عن طرق العلاج، كيف بيتم علاجه وتشخيصكم يعني من قبلكم، وكيف بيتم وضع خطة علاجية خلينا نقول للشخص، سواء كانت بجلسات يعني قصيرة أو حتى جلسات طويلة.
0: بالنسبة للشلل أصلاً هو تعريفه هو ضعف مفاجئ في عضلات الوجه، طبعاً أسبابه غالباً مجهولة، أحياناً تكون زي شلل بل مرتبطة بعدوى فيروسية أو التعرض لتيارات هوائية باردة أو الأعصاب العصبية. طبعاً يستخدم العلاج الطبيعي بالنسبة لنا، إحنا نحدد من 5 جلسات إلى 10 جلسات متتالية، فاصل بينها يومين أو 3 أيام عشان نشوف مدى تحسن العلاج في هذه الحالة. طبعاً تستخدم اللي هو الليزر الكهربائي بالنسبة لنا إحنا شخصياً، أو التحفيز الكهربائي، أو التمارين مرآة الوجه، أو التدليك العلاجي أحياناً المتخصص لتحفيز الأعصاب، أيضاً تنشيط العضلات ومنع ظهورها في مثل هذه الأمور، مع

0: فك الشد مع الأعصاب الطرفية والأكتاف الترقوية أيضا.
1: نعم، يعني خلينا نقول إنه العصب السابع ممكن يعني إن شاء الله يستجيب للعلاج الطبيعي، وممكن يرجع الشخص يعني يمارس حياته الطبيعية، وممكن يختفي وممكن يرجع، ولا خلاص يعني هذا يعتبر علاج نهائي؟
0: علاج نهائي إن شاء الله بإذن الله. طبعا في البداية طبعا يعني قبل التحفيز والعلاج الطبيعي لازم يصرف مادة تسمى الكورتيزون أحيانا. عشان
1: أنا لسه كنت بسألك، في ناس بياخذوا فعلا إبر كورتيزون لعلاج العصب السابع؟
0: إيه نعم، إذا كان شاب يعني من دون 50 فيصرف له كورتيزون وما شابه ذلك، أيضا مع إسبرين خفيف في مدة الأيام الأولى عشان بس نشط الدورة الدموية، لأنه هو أصلا بيكون نقص في التروية الدورة الدموية الله يحفظه.
1: نعم. طيب بالنسبة لشلل العصب السابع يعني بيصيب فئات معينة في العمر ولا ممكن يصيب أي شخص؟ يعني
0: أي شخص، بالعكس يعني هو يعتبر نوع من أنواع التوتر العصبي، أحيانا في أيام الاختبارات الجامعية أو الطلاب، أغلب ما يجيني طلاب أو طالبات يعني بغض النظر، أو يكون عمالة أيضا يكونون رافعين أثقال زيادة، رافعين رياضة، يسوون اللي هو اللياقة الذكية، عفوا عن الاسم، أي لياقة أقصد.
1: نعم. طيب لو جينا نتكلم يعني دور العلاج الطبيعي في تسريع التعافي بالنسبة للمصابين بشلل العصب السابع، إيش أول جلسة هل في بتلاحظوا يعني من خلال الجلسات في استجابة للمريض، ولا ممكن لا ما يستجيب المريض وتضطروا مثلا تعملوا خطة يعني أخرى أو خطة جديدة لعلاج العصب السابع؟
0: أنا أتكلم عن نفسي، بالنسبة عن نفسي أنا الثلاثة أيام الأولى في تحسن كبير جداً، أول خمسة الأيام جدا جدا يكون في تحسن، لأن إحنا نعمل على سبب رئيسي جدا للعصب. علاج المشكلة هو اللي هو الوقاية خير من العلاج.
1: صح.
0: علاج المشكلة هي اللي تعالج العصب السابع.
1: طيب لو جينا نتكلم يعني مثلا مريض أصيب لا قدر الله بالعصب السابع، أخذ إبر الكورتيزون، ما أهمل خلينا نقول العلاج الطبيعي، بعد فترة اضطر انه هو يعمل علاج طبيعي، هل يتأخر في سرعة الشفاء في هذه الحالة؟
0: انا ابغى لك على نقطة، على حسب ما جاني كثير من المراجعين بالنسبة لحلقلال العصب السابع، انه طريقة العلاج تختلف من شخص لآخر. في ناس كثير عالجوا في منطقة القد، وهذا اكبر خطأ في البداية. احنا عندنا مشكلة زي ما ذكرت لك، الاعصاب الطرفية اللي تسبب في شد العصب، فأنت عالج الإشكالية من وراء الرقبة، فيتعالج بعدين معها الخد أو الوجه كامل.
1: نعم، لكن في الحالة تأخر عن العلاج أو حتى أهمل العلاج الطبيعي، هل ممكن يعني يزيد يفاقم المشكلة ولا لا يعني علاجه ممكن يطول؟ خلينا نقول
0: ممكن من 5 إلى 10 بالنسبة لنا، أنا أتكلم عن نفسي، علاجه موجود يعني سهل جدا.
1: نعم. طيب خلينا نتكلم عن العلاج الطبيعي في علاج الجلطات الدماغية.
0: الجلطات الدماغية طبعا شفت احنا الآن تكلمنا على الشلل، الشلل هذا نوع من أنواع الجلطات أصلا، وهو شلل للعصب.
1: نعم.
0: فإذا مربوط بالضغط، مربوط بالسكر، معناته أنه معرض أيضا إلى جلطات دموية.
1: نعم، يعني خلينا نقول العلاج الطبيعي للجلطات الدماغية مهم جدا
0: جدا جدا جدا جدا، يعني بالذات البدء مبكر خلال الأيام الأولى يرفع.
1: طب إيش اللي بيصير خلينا نقول يعني المصاب بالجلطات الدماغية، إيش خلينا نقول نوع العلاج الطبيعي المتبع لي؟
0: أولا في البداية طبعا اللي هو بعد 72 ساعة طبعا أول ما يبدأ استقرار الحالة الحيوية للمريض، عادة ما يكون خلال يوم أو يومين 3 أيام بالمستشفى، طبعا يبدأ العلاج الطبيعي علشان يرفع فرص التعافي التام ويقلل من احتمالية حدوث أي مضاعفات دائمة للنجات.
1: نعم.
0: العصبية.
1: طيب خلينا نقول مثلا للمرضى اللي منومين في العنايات المركزة عندهم جلطات أو عندهم أي مشكلة أخرى، بعد ما مثلا يقوم هل على طول بتبدأوا علاج طبيعي معه، ولا بيكون في صعوبة شوية لأنه المريض فترة طويلة يعني نايم فترة طويلة مو مستوعب ما حتقدر

0: تقدروا تعملوا له علاج طبيعي؟
1: والله شوفي، في مثل هذه النقطة احنا نعاني من شيء واحد اللي هو التقرحات السريرية. فإذا كان مصاب في البداية بالتقرحات السريرية نمتنع عن العلاج فترة ما يتم الشفاء من هذه الأمور.
0: نعم، يعني خلينا نقول لأنه بيكون في صعوبة شوية في الناس اللي عندهم مثلا جلطات وبيجلسوا في العناية المركزة مثلا أيام وأشهر، فبيكون في صعوبة فعلا.
1: نعم صحيح، فهذه احنا نعاني من هذا المشكلة كثير. يعني أيضا بعض المراجعين يعني هم يخافوا من السقوط أو من عدم المشي، فيكون هو جزء جدا من عدم إتمام عملية الشفاء له. يعني الهمة لا تكبر في مثل هذه الأمور.
0: كمان يعني يا دكتور، في ناس بعد العمليات مثلا إذا كان لا قدر الله يعني مثلا أصيب بكسور أو كده، فبعد ما يقوم مثلا تلاقيه عنده يعني مشكلة في التوازن، ما يقدر يمسك نفسه، دوخة شديدة بسبب الأدوية، بسبب مثلا خلينا نقول البنج، فكيف بتساعده المريض في هذه الحالة إنه يستعيد التوازن ويستعيد مثلا الحركة والاستقلالية وخلاص يمشي من لوحده ويكون أموره تمام؟ يعني إيش الخطة اللي بتضعوها بحيث إنه المريض هذا يرجع لحالته الطبيعية؟
1: طبعا هذا بعد إعداد البرنامج العلاجي قد يتراوح من شهر إلى شهرين أحيانا لبعض كل مريض. لكن بالنسبة لعدم التوازن فهو مربوط بالدماغ طبعا. عندنا زي ما ذكرت لك وريد وشريان دورة دموية بيكون خلف الرقبة، احنا نحاول ننشط الدورة الدموية لهذا الأمر. لذلك يصرف اسبرين أو يصرف بريفيكس أو بعض الأدوية منشطة الدورة الدموية. فالأمر إن شاء الله بيكون بسيط جدا في حالة أنه بدأ بداية جيدة مع العلاج الطبيعي ولا أهمل نفسه.
0: طيب لو جينا نتكلم يعني أكثر أسباب ألام الرقبة والكتف انتشارا يعني في الوقت الحالي بسبب الجلسات على يعني الجوال بكثرة، بسبب خلينا نقول الجلسات للناس اللي عندهم دوام مكتبي بالساعات، ب12 ساعة أو 8 ساعات، هذه يعني إيش أكثر خلينا نقول الأسباب اللي غير اللي أنا ذكرتها ممكن تسبب ألام الرقبة والكتف؟ يعني دائما الناس لقي أول ما يرفع رأسه يقول لك أنا أحس مثلا بألم في الرقبة أو في الكتف.
1: جدا هذا السؤال مهم جدا حقيقة، يعني لأنه فئة كبيرة جدا ما يقارب 70% من الشباب يعني أو بعض الناس اللي يجونا أول معلمات أيضا يعني كذلك يعانون من هذا النقطة. طبعا الشد العضلي هو طبعا ناتج عن انحناء الرقبة المستمر أثناء زي ما تفضلت استخدام الهواتف الذكية. أيضا هذا أكثر شيء انتشارا يعني اللي هو متلازمة العنق النصي. أيضا لما يكون في تخدير باليد، التمارين الرياضية الزائدة اللي هو شيل الوزن، هذه أسباب جدا في هذا النقطة. أول النومة الغير صحيحة أحيانا.
0: صح، احيانا الواحد يقوم من النوم مثلا اذا كان نايم على مخده مش مناسبه يقوم يحس بالتواء او ما يقدر يلف رقبته لا يمين ولا يسار.
1: طبعا هذه النقطه جدا فيها مشكله لانه يتجاهلون بهذا الموضوع علما بانه هذا سبب من اسباب العصب السابع، سبب من اسباب الجلطات الدمويه اللي هو تخثر الدوره الدمويه. فانصح المستمعين انهم ما يتساهلون في هذا الموضوع ابدا، لأنه قد يسبب أحيانا باركنسون، اليدين، الرعاش، عدم الأوامر الحركية، مثل هذه الأسباب.
0: طيب هل تنميل الأطراف خلينا نقول مثلا سواء كانت يعني تنميل الأطراف اللي في اليدين ممكن يكون علامة ومؤشر لمشكلة في الرقبة أو الأكتاف؟
1: نعم أكيد، لا محالة يعني. لأنه عندنا بيكون في
0: ما يكون مثلا لي علاقة بنقص فيتامين B12 ولا B6 ولا
1: لا ابدا بيكون، لانه التنميل ناتج عن تخثر دوره دمويه، معناته عندنا ضغط على الاعصاب ما يضغط الدوره الدمويه لليد، فلازم تتعالج المشكله اول باول.
0: نعم
1: عشان طيب عشان ما يحصل مضاعفات اخرى.
0: طيب دكتور حرجع وحستكمل حواري معك، ولكن خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل حوارنا.
2: الافكار كثيره لكن تحويلها الى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عمليه ودعم حقيقي. في رياده راح نعطيك خطوات واضحه، أدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة

0: استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف فيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: ويا هلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم في صحة ولياقة على جدة اف ام. دكتور، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن آلام الرقبة والكتف. طيب، المعروف كمان في آلام الرقبة والكتف كل الناس بتشتكي من الأبهر سواء في اليمين أو في اليسار. إيش أسباب الأبهر وكيف ممكن نعالجه وممكن يرجع مرة ثانية ولا لا؟
3: الأبهر هذا يعني يعتبر شد عضلي تحت لوح الكتف، هو نتائج يعني أغلب شيء بيكون تمارين رياضية قوية أو مع الإطالة في اليدين مثلا، يعني هو شد عصبي. علاجه بالنسبة يعني سهل جدا، اللي هو تقوية عضلات لوح الكتف، أيضا الرقبة مع التدليك العلاجي وفك التشنجات من خلال تصحيح بيئة العمل المزمنة له بالنسبة سواء كان في العمل أو منزلي أو رياضي. الأمر يعني طبيعي جدا بالنسبة للعلاج يعني.
2: طيب، هل ممكن يرجع مرة ثانية إذا ظل المريض على نفس نمط حياته السابقة؟
3: نعم يرجع، لكن احنا طبعا لما جينا حالة زي هذه نعطيه بعض النصائح انه يتلاشاها اول باول ولا يرجع.
2: طب يعني انا بسمع كمان بالكمادات الموية الباردة والحارة، فايش تفيدنا الباردة وفايش تفيدنا الحارة؟ دايما مثلا بنسمع انه حط كمادات مثلا موية حارة ممكن تتحسن، او اللصقات يعني اللي معروفة في الصيدليات ممكن تحسن الألم، لكن هي خلينا نقول جزء بسيط منه بيتحسن وجزء لا للأسف.
3: نعم صحيح، لكن بالنسبة نعلق على موضوع الموية الحارة، الموية الحارة خطيرة جدا لو استخدمت عند شخص عنده سكر، هذه مشكلة جدا قد تسبب له فقاعات جلدية بعدين، لأنه هو الآن يبحث عن العلاج لكن قد يسوي مشكلة أخرى له.
2: نعم،
3: استعمال لصقات أو الموية الحارة لشخص مريض السكر هذا أكثر أخطر.
2: يعني شخص خلينا نقول، طب غير مريض السكر، هل في أشخاص ممكن يتأثروا بالكمادات غير مريض السكري؟
3: نعم، إذا كانت الحرارة عالية جدا.
2: نعم، هي فعلا حتى اللصقات على فكرة يا دكتور، يعني اللصقات كمان فيها جدا، يا ما تكون برودية زايدة أو حرارة زايدة يعني.
3: نعم، لكن أنا أشوف العلاج التحفيز الكهربائي مع الصدمات الكهربائية هذا ممتاز لعلاج مثل هذه الحالات مع التدليك. نعم.
2: طيب يعني الآن بنشوف إنه للأسف كثير من الطلبة وسواء كانوا مثلا أو حتى اللي عندهم دوام مكتبي بيجلسوا بالساعات، يعني خلينا نتكلم مثلا على طالب عمره صغير بتلاقي بيشتكي من ألم الرقبة من ألم الكتف بسبب الجلوس يعني فترة طويلة في الحصص 6 ساعات 7 ساعات. علاج خلينا نقول الفئة الصغيرة من العمر أو الأطفال يختلف عن علاج الكبير مثلا في ألم الرقبة والكتف؟
3: نعم أحيانا، لأنه كل شخص حسب تحمله، لكن في نقطة بس مهمة جدا أنا أبغى أشير لها، بالنسبة إذا كان السيكولوجيا أحيانا الإنسان يكون عنده توتر فيكون الإصابة بهذا المرض أكثر من اللي كان عادي، فهمتيني؟
2: نعم. لأنها
3: تعتمد على التفكير، تعتمد على العصب، يعني أغلب اللي عنده توتر مشكلة أسرية أو مشكلة دراسية قد يصاب بهذا المرض.
2: نعم، يعني خلينا نقول ممكن كمان يعني التوتر أو القلق أو حتى الخوف الزايد ممكن يؤثر على بعض الأعضاء في الجسم، زي إيش؟
3: أولا هذا نوع من يعتبر إذا كان عندك ضغط عندك سكر فيودي إلى جلطات لا سمح الله. هذا نعم. واحد سبب من الأسباب. أيضا يسبب إلى مثلا نزيف داخلي يعني دموي. لذلك أحيانا ننصح بعض الناس أنه لا ينام وهو زعلان أو متوتر أو ضغطه من مرتفع، لازم يكون في حالة سيكولوجية أفضل مما كان عليه أول.
2: طيب بالنسبة للناس اللي بيتعرضوا للجلطات سواء كانت في اليد أو في الرجلين، هل ممكن تؤثر يعني تؤثر على وظيفة اليد أو وظيفة الأرجل، وكيف يتم علاجها بالعلاج الطبيعي؟
3: أكيد أكيد لا محالة، لأن الجلطات هي تم تركها معينة سواء كان يسار أو كان يمين. وبالنسبة للعلاج الطبيعي الأولي الحركي مع التدليك مع التحديث الكهربائي مع الصدمات الكهربية، أيضا لها علاج لها وسيلة جدا جدا في طريقة العلاج يعني أول بأول، فهذا يمكن يأخذ من أسبوعين إلى 4 أسابيع.
2: نعم
3: يعني طبيعية جدا.
2: طيب في بعض، خلينا نتكلم عن بعض الأطفال اللي بيتولدوا عندهم مشكلة تقوس في القدمين خاصة عند منطقة الركبة وعند منطقة الساقين، في تقوس، هل العلاج الطبيعي؟ يعني أنا بشوف صراحة حالات في السوشيال ميديا بيعالجوهم علاج طبيعي وما شاء الله بيتحسنوا، لأنهم هم أطفال يمكن والعظام عندهم فيها مرونة.
3: نعم صحيح. طبعا هذا السبب الأول، إحنا نبحث عن السبب الأول. السبب الأول عندنا جلسة الدبليو الخلفية، اللي هي جلسة زي التربية الصلاة الأخير، هذا الاطفال جلسة الدبليو هي اللي تسبب انحناء بالساقين مع انحناء أيضا في الركبة. فعلاجها أيضا بيكون سهل جدا بالتعاون مع الأسرة، يجلس يتربع فيرجع بسرعة علشان عندنا لين عظام كويس الآن، باقي ما وصل لمرحلة في المشتد العظام فيه.
2: طيب دكتور بالنسبة للناس اللي عاملين عمليات جراحية زي مفصل الركبة، بعدها العلاج الطبيعي يعني بيحرصوا عليه انه لازم الدكتور يقول للمريض انت لازم تخضع لعلاج طبيعي عشان تقدر يعني تمارس حياتك بشكل طبيعي، ترجع يعني ليونة المفصل، ما يحصل عندك اي مشكلة او تليفات ونضطر ندخلك يعني خلينا نقول عملية مرة ثانية. ايش دور العلاج الطبيعي؟ انت يعني اكيد بتشوف هذول الناس اللي خاصة الان في كثير من سواء كانوا النساء والرجال بيغيروا مفصل الركبة، كيف بيتم التخطيط لعلاج مفصل الركبة خاصة للناس اللي ما بتعمل عمليات جراحية، يعني ما عملت في نفس المكان علاج طبيعي في نفس اللي عملوا فيه العمليات الجراحية؟
3: هذا من ضمن اكبر الاخطاء يسوونه، علما بالنعم تبديل المفاصل عمليات ناجحة جدا الحمد لله عندنا في السعودية، لكن المريض احيانا ما يسوي العمليات، عفوا ما يسوي العلاج الطبيعي اول باول، ان عندنا الأربطة الجانبية، عندنا الأربطة الداخلية والخارجية، عندنا الغضروف الهلالي، لابد من التمارين الرياضية او العلاج الطبيعي في هذا المشكلة عشان يستعيد حركته الطبيعية. في بعض الناس عندهم تخوف يقول لك انا اذا سويت عملية تسديد المفصل خلاص ما اسوي علاج طبيعي، هذا خطأ جدا. يعني لازم تسوي
2: فعلا كثير من الأطباء بيقولوا إنه قبل حتى صاروا يقولوا للمرضى قبل العملية عملية بدون علاج طبيعي عملية فاشلة.
3: نعم، لأنه قبل العلاج الطبيعي لازم تسوي تقوية أنت للأربطة والغضاريف الهلالية، ثم تبدأ العملية، ثم بعدها أيضا تسوي العلاج الطبيعي.
2: يعني خاصة خلينا نقول العلاج الطبيعي كبار السن، هل بيكون صعب عليهم مثلا اللي تجاوزوا 60 و70؟
3: لا أبدا، ممتاز جدا جدا، بس في حالات اللي هو مثلا الجلطات شفتي بيكون صعب جدا انك تعطي مريض فوق 70 علاج طبيعي حركي.
2: صح،
3: لان احيانا يؤدي الى خلع الكتف، احيانا يؤدي الى ازدياد المشكله اصلا، فانت ابحث عن المشكله اساسا وعالج المشكله صحيح في مثل هذا الامر.
2: انا كمان ابغى اتكلم عن خلع الكتف، اللي في ناس بيكون اساسا كتف عنده مخلوع وبترجع وينخلع ثاني وترجع، يعني هي خلاص صارت هي دكتور نفسها. كيف ممكن يتم علاج خلع الكتف بالعلاج الطبيعي؟
3: بالعلاج الطبيعي طريق، بالنسبة أنا أتكلم عن أنا نفسي شخصيا، عن طريق عندنا عضلة ترقوية هي التي تتحكم في حركة الكتف، حركة اليد، إحنا نرجعها عن طريق ذلك العضلة وخلاص تنتهي الإشكالية أصلا.
2: صح. طيب أنا بتكلم كمان عن مشكلة ثانية بيعملوها وهو ممكن تسبب ألام يعني متفاقمة وحتى تدخل المريض للجراحات، ساعات طق الأبهر وطقطقة الكتف وطقطقة الأرجل وطقطقة الأصابع. والآلام اللي بعدها.
3: هذه من ضمن الأخطاء التي يسويها غير الممارسين الصحيين. في ناس يعني يحسبوا الموضوع موضوع سهل وموضوع مو سهل. أحيانا لما تبغى تطق الأبهر ممكن أنك تكسر ضلع أو ضلعين من الصدر، هذا خطأ يعني.
2: حتى طق الرقبة كمان.
3: نعم هذا مو جيد إذا كان شخص مو ممارس بهذا النقطة.
2: نعم. طيب للناس اللي تعرضوا خلينا نقول لطق الكتف أو الأبهار أو الرقبة، هل ممكن يتحسن مع العلاج الطبيعي؟
3: أكيد نعم. يعني إذا شخص مارس كويس تمام. بس في نقطة أستاذ رهام أبشير لها بالنسبة الصداع. شفت الصداع؟ ألام الصداع
2: يعني خلاص الصداع. أنت جيت عند المشكلة اللي الكل بيعاني منها، صداع الشقيقة، الصداع النصفي، صداع الجيوب الأنفية، صداع المزمن، هذه كلها يعني ما في أحد بصراحة ما يعاني من هذه المشكلة.
3: هذا علاجها جدا بسيط إذا عرف السبب بطل العجب. اللي عندنا مشكلة يمكن ذكرناها أول في موضوع الأكتاف والرقبة. طبعا عندنا احنا نعتمد على دورة دموية وريد الشريان ترقوي واللي ضخ الدورة الدموية للرأس. الصداع هو مكمنه الرأس، لذلك عندنا مشكلة في الدورة الدموية فقط. بس نشيل الشد العضلي مع الأعصاب الطرفية تختفي كل آلام الرأس سواء كان الصداع أو ما شابه ذلك.
2: طب بالنسبة لصداع الجيوب الأنفية، هل بيكون سبب الجيوب الأنفية ولا ممكن يتعالج؟
3: يتعالج. أحيانا الجيوب الأنفية سبب من الأسباب، إذا أخذت دواء مناسب لها خلاص. لكن أحيانا قد يكون عندنا مشكلة في الدورة الدموية للرأس هي سبب الصداع أصلا.
2: نعم، يعني فعلا مشكلة الصداع أو الشقيقة خلينا نقول، في ناس عندهم شقيقة يعني حتى ما يقدر يجلس في مكان فيه إضاءة، يضطر إن هو يجلس في مكان فيه ظلام وما يقدر يعني حتى يسجد. فهذه مشكلة فعلا بيعاني منها الأشخاص اللي عندهم شقيقة.
3: أنت لاحظي أي شخص عنده صداع سواء كان في اليمين أو في اليسار أو شقيقة، لاحظي تسألي سؤال أنت عندك مشكلة في عضلات الكتف يقول لك نعم، لأن هناك مشكلة عندنا وريد أو شقيقة سواء كان في اليمين أو في اليسار. نعتمد على العلاج احنا من هذاك المكان.
2: نعم. طيب دكتور حنطلع لفاصل ونرجع نستكمل حوارنا معك.
0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي

0: الإبداع.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
0: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك. صحة ولياقة على جدة FM.
3: ويا هلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم في صحة ولياقة على جدة FM. دكتور، كمان نبغى نتكلم يعني عن العلاج الطبيعي.
4: غير واضح استاذ ريهام.
3: نعم،
4: الصوت غير واضح، في تشويش. نعم
3: اي معك احنا سامعينك دكتور.
4: تمام
3: دكتور، كنا بنتكلم قبل الفاصل كمان عن مفاصل الركبة وكيفية علاجها بالعلاج الطبيعي. خلينا نتكلم أيضا عن الرياضيين اللي دائما يعني يصابوا بقطع في الرباط الصليبي. قطع الرباط الصليبي بعد العملية الجراحية، العلاج الطبيعي ممكن يرجع يعني يأهله مرة ثانية؟
4: نعم أكيد، مهم جدا جدا، وشرط من شروط العلاج أن ترجع العلاج الطبيعي وتقوية العضلات مع الإطالة مع تمارين الدراجة، يعني تمارين جدا لازم يستعملها عشان يرجع لحالته الطبيعية.
3: نعم، يعني هذا خلينا نقول للناس اللي عندهم قطع في الرباط الصليبي، بس بيطول علاجه صح؟
4: على حسب استعمال الرياضي أو المريض، يعني هو أحيانا يمكن يهمل نفسه في العلاج اللي هو الإطالة وتقوية الرباط الجانبي سواء يسار أو داخلي، إذا يسوي له إطالة وتمرين جانبي يعني يرجع طبيعي جدا.
3: طيب لو جينا نتكلم عن الكسور، يعني اللي بتعرضوا لكسور لحوادث لا قدر الله، سواء كسر في اليد في القدمين، كسور بسبب العمليات الجراحية، يعني بسبب الحوادث ودخولهم لعمليات الجراحية، هدول كيف يعني بيرجع يستعيد مثلا خلينا نقول مرونة العضلات، جودة أيضا حياته بشكل عام؟
4: هذه تقرر بعد الكشف وبعد شوف المريض ونوع العملية اللي سواها المريض. يعني بعد الكشف تتطلب كانت علاج في أشياء ممكن بعد الكسور ما ينفع فيها العلاج الطبيعي.
3: صح،
4: إذا كان مركب مسامير، إذا كان مركب شرايح، مختلف ذلك حسب نوع العملية اللي موجودة عنده.
3: يعني إذا كان في مثلا مسامير أو إذا كان في مثلا صفائح ما بتتدخلوا عن طريق العلاج الطبيعي فإنكم تعالجوا.
4: صعبة هذه الأمور ممكن تزداد سوءا.
3: نعم، ليش دائما الناس يعني تقول العلاج الطبيعي مؤلم ولا هذه مقولة غير صحيحة؟
4: على حسب الشخص الذي يقوم بعلاج الطبيعي. طبعا زي ما قلت لك أول، ممكن عدم تقدير المريض اللي أمامك سواء كان كبير أو كان صغير، فأنت تتعامل مع فئة معينة عمرية لازم تتعامل معها برقة، إذا كان طفل، إذا كانت نساء، إذا كان رجال كبار سن، إذا كان شباب، فتعامل على حسب عمر الشخص نفسه.
3: طيب خلينا نتكلم عن المخاطر اللي ممكن تترتب على إهمال الشخص لجلسات العلاج الطبيعي. يعني مثلا شخص عمل عملية، خلينا نقول أيا كان نوع العملية، جلسة يجي 10 ما يجي ويرجع تاني يجي ويرجع ما يجي، إيش المخاطر المترتبة على إهمال العلاج الطبيعي؟
4: الإهمال بشكل عام قد يحول الألم من حالة حادة إلى حالة مزمنة، تأكدي من هذا النقطة، ثم يؤدي أيضا إلى ضمور العضلات وفقدان المدى الحركي للمفاصل سواء كان مفاصل اليدين أو الرجلين أو الظهر، فالإهمال خطير جدا في مثل هذه الأمور.
3: نعم، طب هل خلينا نقول للي عندهم زيادة في الوزن ممكن يعني يعيق هذا الشيء في أنه يعمل له

0: مثلا علاج طبيعي ولا ما يفرق؟
1: نعم هذا علاج طبيعي يفيد كل الحالات، لكن في نصيحة أنا ودي أقولها، يعني الشخص اللي كبير وزن يمتنع عن المشي بطريقة زيادة، هذا قد يؤثر على الأعصاب، قد يؤثر على الركبتين، الجسم كله على الركبتين، فهو يخفف من هذا النقطة أفضل يعني بالنسبة للمشي أو العلاج الحركي قد يؤثر عليه.
0: أنا يعني بصراحة حابة أنه أنت تقدم نصيحة أخيرة لخلينا نقول للمحافظة على صحة العمود الفقري، الأعصاب، العضلات في نهاية لقائنا.
1: بالنسبة أنا بدي نصيحة كاملة زي ما تفضلتي، بالنسبة لانزلاق الغضروفي أو أي مفاصل، أنت إنسان تابع نفسك أول بأول ولا تهمل نفسك في بداية أي ألم، سواء كان بالظهر أو بالركبة أو الأكتاف، راجع الطبيب المختص في هذا النقطة، ولا تحمل أوزان زيادية ولا تجري جري زيادة ولا تمشي مسافات طويلة ولا تشيل شيء ثقيل، أشياء كثيرة تترتب على هذا النقطة ممكن سببها إحنا في البداية بأنفسنا، يعني ممكن بعض الأمراض سببها نحن
0: فعلا، سببه أسلوب حياتنا إنه ما يكون أسلوب صحي.
1: نعم، اللي هو طبعا النشاط البدني المنتظم مثل المشي والسباحة، أيضا الحفاظ على قوام سليم، تجنب حمل الأوزان بطريقة خاطئة،
0: أيضا المحافظة على الوزن كمان، لأن يعني الوزن بيعمل كتلة كبيرة على المفاصل.
1: نعم، اتباع نظام يعني غذائي متوازن، شرب الكميات كبيرة من الماء، هذه كلها من الأشياء اللي ممكن تفيد أي شخص يعني.
0: الله يعطيك العافية الدكتور عبد الله القرني، أخصائي العلاج الطبيعي والتدليك العلاجي، شكرا لك على هذا اللقاء.
1: شكرا لكم، الله يعطيكم العافية. شكرا لك أستاذ ريهام،
0: شكرا.
1: أيضا تم وصول الأستاذ زعيم سالم الفيري وكل العاملين في هذه الإذاعة، الله يطول عمرك. شكرا للمستمعين أيضا كذلك، نتمنى أن نكون قدمنا مادة طيبة للجميع
0: إن شاء الله. شكرا لك دكتور، يعطيك العافية. وبكده مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من صحة ولياقة، انتظرونا بإذن الله غدا في نفس هذا الموعد، تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج سارة خوجة، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
5: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: ومساء الآن على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء.
2: صبح عليكم مستمعينا في كل مكان، ويا أهلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامج صبح ومساء. وفي البداية هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، زميلي مصطفى بخش وأنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجتنا سارة خوجة.
1: أصدقائي في كل مكان، انطلق المشوار معكم اليوم على مدار هذه الساعتين، أكيد راح نكون معكم نناقش مواضيع مختلفة حول الأسرة، نسمع أصواتكم نسمع آرائكم في مواضيعنا اليوم. صديقي اللي بتسمعني أرسل لي اسمك والمدينة على الواتساب على الرقم 800-244-28-28، خلينا نصبح عليك. وكمان اللي حابة يشاركنا طوال الساعتين على 012-647-7154 و 012-649-5154.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
2: صبح مساء على جدة اف ام.
3: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة اف ام. مكملين في موضوعنا لليوم. اليوم بنتكلم في موضوع يعني أعتقد أي أحد مقبل على الزواج كذا بيسوي سيرش أو بيبحث عن الطرف الثاني. سواء يعني يمكن زمان كانت بالأسئلة، يسألوا الجيران، يسألوا الأصحاب، يسألوا العمل. اليوم يمكن الموضوع اختلف شوية، صار البحث على السوشيال ميديا.
4: بالضبط، يعني البحث على السوشيال ميديا يمكن يوصلك لأشياء عند بعض الناس، يعني يشوف أنه توصل لأشياء الواحد ما يقدر يعرفها من الواقع. لكن في نفس الوقت في ناس ما بتنزل على السوشيال ميديا إلا أحسن حاجة عندها، يعني دائما
3: ما في أحد بينزل على السوشيال ميديا إلا أحسن حاجة.
4: بالضبط، يعني حيتصور بأحسن صورة في أحسن أماكن، ينزل أحسن أشياء. بس في بعض الناس يقولوا إنه إذا تبي تعرف الشخص فعلا شوف حساباته على السوشيال ميديا. هل هذا الشيء صح؟
3: أكيد. هل يعني هل تشوف إنه الاطلاع مثلا على حسابات الطرف الآخر في وسائل التواصل قبل الزواج بيساعد انك تعرف شخصيته حتى او تكون صوره عن هذا الشخص فعلا؟ ممكن تكون هذه الصوره حقيقيه ولا في الاغلب هذه الصوره ممكن تكون مزيفه او صوره غير واقعيه؟
4: وفي ناس ترى على فكره تحاول ان هي تطلع على الحسابات، يعني لو كان مثلا الحساب خاص ما هو مفتوح لكل الناس، يطلبوا انهم هم يطلعوا على الحساب في السوشيال ميديا.
3: جديده هذه، انا ما اعرف.
4: لا، في ناس بتقول لك أنا حأفهم هذا الشخص من خلال السوشيال ميديا، وفعلا بتطلبوا حتى لو في فترة الملكة أو في شيء زي كده أبغى أطلع على حسابات السوشيال ميديا.
3: ممكن في الناس مثلا الشخصيات العامة المعروفة وكذا ممكن، لكن
4: لا،
3: كشخص عادي يعني إيش حفهم يعني من السوشيال ميديا؟ ما أعتقد إنه الموضوع
4: هو في ناس ممكن تفهم أشياء في ناس ممكن توصل لها معلومات معينة عن الشخص. أتوقع البنات يمكن يهمهم هذا الموضوع أكثر،
3: ومين يتابع بالضبط ومين يشوف
4: يعمل لايكات لمين، يشوف كذا دي الأشياء.
3: طيب شاركونا أصدقائي في هذا الموضوع اليوم. هل تشوفوا أنه الاطلاع على مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للطرف الآخر قبل الزواج بيساعد في معرفة الشخصية الحقيقية؟ شاركونا على أرقام التواصل على 012-6477-154 و 012-6495-154.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: كملين مشوارنا معكم مستمعين اليوم، بنسأل هل تشوفوا أنه الاطلاع على حسابات الطرف الآخر في وسائل التواصل قبل الزواج يساعد على معرفة شخصيته الحقيقية ولا لا؟
3: أكيد نستقبل اتصالاتكم على 012-64-77154 و012-649-5154. معنا اتصال من امتنان، حياك الله امتنان.
4: أهلين، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
4: يسعد لي صباحكم بكل خير.
2: يسعد صباحك يا رب بكل خير، تفضل يا امتنان.
4: والله شوفي انا اشوفها انها تساعد يعني لحد ما، مثل يعني ايش الاهتمامات والاشياء هذه، بس انه يعني كفيل انه اعرف كل الشخص؟ لا طبعا، يعني طباعه واسلوب،
2: بس تشوف انها هي ضروريه يعني ممكن تعرفك على جزء من شخصيه هذا الشخص؟
4: هي يعني حتى مو ضروري انه اعرف في اشياء اهم منه. ايوه يعني اكيد انه اي احد بينزل في حسابه انه بينزل الشيء الكويس على فكره، الشيء اللي يعني
2: بس في اشياء بس في اشياء امتنان يعني مثلا ممكن تدللك على هذا الشخص، ايش هو يحب، ايش ميوله، ايش الحسابات اللي يتابعها،
4: الاهتمامات اللي عنده.
2: يعني مثلا الزوج ممكن يشوف حساب الفتاة اللي مثلا متقدم لها، يلاقيها مثلا متابع حسابات كثير للطبخ، يقول والله هذه شكلها فنانه في الطبخ، تعرف
3: يمكن بس بتدور على الشيء اللي مفتقدته. يعني ممكن
2: هو يتابع حسابات سفر واشياء زي كذا، فتقول هذا والله يحب يسافر كثير.
3: لا والعكس، ممكن يكون يقول لك انا ليش اسافر، انا بتفرج على كل شيء وانا جالس.
4: ممكن في ناس كذا، كنت بقول كذا.
3: يعني ما اتوقع انه دليل يعني او مكان اني احكم فيه على الشخص او الشخصيه.
4: لا ابدا، السوشيال ميديا مو كفيله، يعني في ناس كثير نعرفهم انه ينزلوا اشياءهم في الواقع شيء ثاني. فأحسن أنه أنا كذا أروح أتعرف وأشوف أهله إيش عنده إيش ما عنده.
2: طيب حلو، يعني تشوف أنه ما تعطي الصورة الحقيقية؟
4: أبدا ما تعطي الصورة الحقيقية يعني.
2: جميل، يعطيك العافية امتنان، شكرا لاتصالك، مع السلامة.
3: طيب معنا باسم، حياك الله.
5: الله يحييك يا مصطفى، وصباح النور لك ولعلاء وللمخرجة سارة ومستمعين جدا.
3: يسعد صباحك، أهلا وسهلا.
5: والله شوف، انا اعتبر السوشيال ميديا على حسب نوع اللي الغرض اللي فتح القناه او السوشيال ميديا، فاغلبهم يفتحها على حسب المصلح. فما هي طبع، ما هي ايش يحب وايش ما هو شرط.
2: يعني ما تشوف انها تعبر عن الصوره الحقيقيه او الشخصيه الحقيقيه للانسان؟
5: طبعا ما اتوقع، لانه على حسب. الا الناس اللي حاط حياته في السوشيال ميديا، وهذا كمان مو حلو.
2: يعني ممكن يكون يعني الحساب خاص، لكن الواحد لما يطلع عليه يشوف مثلا توجه هذا الشخص، ايش الاشياء اللي بينزلها.
5: ممكن كذا، ايوه، يعرف أكثر منه إذا كان حياته وإذا كان صادق في اللي ينزل.
2: يعني أحياناً الواحد مثلاً، خلينا نقول لك باسم، هو مو بالضرورة بنزل صور ولا أشياء، هو ممكن بنزل أفكار، توجهات خاصة، ممكن مثلاً ينزل اقتباسات، كلام معين، قصص معينة تعبر عن الأشياء اللي هو يميل لها أكثر.
5: بس مين اللي يقدر يفهم؟ مو كل الناس تقدر تفهم. يعني أنا ما أقلل من الناس كلها، لكن في ناس تقدر تستوعب أمثال صورة ويقدر يحولها لشخصية الإنسان الثاني، شخصية الشخص.
2: في ناس أنا أقول لك باسم، يعني قصة مرت علي أعرفها فعلا قبل الزواج، يعني بعد الملكة الأهل اطلعوا على حساب البنت ولقوها تنزل أفكار سوداوية جدا غير طبيعية، يعني كانت تنزل أفكار غريبة. الزوج ما اهتم في الموضوع، قال لا عادي هذا كلام سوشيال ميديا. بس ترى بعدين بعد الزواج اتضح فعلا أن البنت هذه كانت تعاني من اكتئاب وأشياء أمراض نفسية أثرت على حياتهم، وهذه أنا أقول لك قصة حقيقية.
5: صح، ممكن كذا زي اللي تحط طبخ وهي من جنبها وتدبس الرجال كان مجهز صابون لكن ولقى ما في طبخ. عرفت شلون؟ يعني حتى بيض بندورة ما تعرف تسوي.
3: طيب جميل يا باسم، يعطيك العافية وشكرا لك.
2: شكرا لاتصالك باسم.
3: لو سهلا.
5: العفو، مع السلامة.
3: طيب خلينا نروح لفاصل. الأصدقائي مكملين المشوار معكم على 012-6477-154 و012-6499-5154.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معاكم مستمعينا، وخلنا نروح لموضوع من مواضيعنا الأسرية يتكلم عن كيف نساعد الطفل على تجاوز الصدمة. أحيانا الأطفال بيمروا بصدمات مختلفة، ممكن يكون فقد، ممكن يكون حالة طلاق، ممكن يكون أي شيء. المهم ممكن الطفل يمر بصدمة في حياته، ونحتاج أن احنا نعرف كيف نساعد هذا الطفل على أنه هو يتجاوز الصدمة. بعض الآباء ممكن يعتقدوا أنه الأطفال ينسوا بسرعة، لكن علم النفس بيشير إلى أن الطفل ممكن يحمل آثار التجارب الصادمة لسنوات إذا ما وجد من يساعده على فهم ما حدث والتعامل معه. الصدمة ما هي مرتبطة بحجم الحدث فقط، ولكن بكيفية إدراك الطفل لهذا الحدث وشعوره بالأمان بعد وقوعه. ممكن تكون الصدمة مثلا نتيجة حادث مروري أو وفاة شخص قريب أو انفصال الوالدين أو التعرض للتنمر أو دخول المستشفى أو حتى مشاهدة مشهد عنيف أو فقدان شخص أو حيوان أليف كان متعلق فيه بشدة. هذه كلها من الأمور اللي ممكن تكون صدمات تعدي في حياة الطفل. طيب كيف نعرف أن الطفل هذا بيعيش صدمة؟ أول شيء الأطفال ما بيعبروا دائما بالكلمات، ولكن غالبا بالسلوك. من العلامات اللي ممكن تشير إلى تأثر هذا الطفل أو أنه هو بيعيش صدمة كثرة البكاء أو العصبية من غير سبب واضح، الكوابيس، الخوف من النوم لوحده أو الخوف من أشياء مختلفة، التعلق الزائد بالأم والأب، العودة إلى سلوكيات أصغر سناً مثل التبول اللا إرادي أو مص الأصبع أو الأشياء اللي هي مرتبطة بالأطفال، الانعزال أو فقدان الاهتمام باللعب، صعوبة التركيز أو تراجع المستوى الدراسي، إعادة تمثيل الحدث الصادم أثناء اللعب أو الرسم بشكل متكرر. وجود هذه العلامات لا يعني بالضرورة وجود اضطراب نفسي، ولكنها رسالة بأن الطفل يحتاج إلى دعم. إيش اللي يحتاج الطفل بعد الصدمة؟ أول شيء يحتاج الشعور بالأمان قبل أي شيء، يحتاج إن هو يستعيد الإحساس بالأمان. ما يكفي إن إحنا نقول له لا تخاف، ولكن لازم يشعر بالكلام ده فعليا من خلال وجود شخص قريب منه، العودة إلى الروتين اليومي قدر الإمكان، تجنب تعريضه لمواقف تزيد من خوفه، لأنه الدماغ ما بيستطيع التعافي أو البدء بالتعافي إذا بقي يشعر أنه الخطر لا زال مستمر. تاني شيء نستمع له أكثر مما نتكلم. يعني كثير من الآباء يحاولوا أنهم هم يصرفوا انتباه الطفل بسرعة، ولكن الأفضل هو السماح له بالكلام عن الموضوع لما يكون مستعد. يعني نبدأ نسأله إيش الشيء اللي حسيت فيه، أكثر شيء خوفك، إيش كنت تتمنى أنه يصير، ولا تحاولوا أنكم تقاطعوا أو تقللوا من مشاعر هذا الطفل بعبارات زي أنت تبالغ ولا أنسى الموضوع ولا ما في شيء يستحق البكاء. بالنسبة له الحاجات اللي هو بيشعر فيها هي حقيقية حتى لو كانت بسيطة لنا ككبار. وكمان نسمي المشاعر. يعني الأطفال غالبا ما يعرفوا يوصفوا الشيء اللي هم حسوا فيه، فنعطيهم عبارات تساعدهم على هذا الموضوع، زي أنا عارف أنك أنت خفت كثير، أو أعتقد أنك أنت شعرت أنك أو شعرت بالحزن، من الطبيعي أنك أنت تزعل. هذه الأشياء كلها نحاول نساعد الطفل من خلالها يسمي مشاعره. الشيء المهم كمان أنه ما نجبره على أنه هو يواجه الحدث هذا بسرعة. بعض الآباء يعتقد أنه إعادة الطفل إلى نفس المكان أو الموقف بتجعله يتجاوز هذا الخوف، ولكن إذا كانت المواجهة قبل ما يكون مستعد ممكن تزيد الصدمة بدل من أنها تعالجها. المواجهة الناجحة تكون بشكل تدريجي وبإشراف شخص داعم، وأحيانا بمساعدة مختص إذا كانت الصدمة شديدة. نستخدم معاه طريقة اللعب والرسم. اللعب هو لغة الأطفال، ممكن هو ما يقدر يعبر أو يوصف الشيء اللي صار، لكن ممكن عن طريق اللعب أو بالرسم أو بالقصص يبدأ يفضفض أو يحس بالشيء اللي هو حسه أو يبدأ يعالج الشيء اللي هو حسه. الأخصائيين دائما يستخدموا هذه الطريقة، العلاج باللعب، لأنه بيسمح للطفل بالتفريغ النفسي بطريقة طبيعية. في أخطاء شائعة ممكن تزيد من آثار الصدمة، لوم الطفل على خوفه، السخرية من بكائه، إخفاء الحقيقة أو الكذب عليه، إجباره على نسيان الشيء اللي صار، الحديث المستمر عن الحادث هذا مثلا قدامه، إننا مثلا ممكن نسمح له أنه يشاهد مقاطع أو أخبار تعيد له الحدث هذا بشكل متكرر. كل هذه التصرفات بتخلي الدماغ يعيد تنشيط مشاعر الخوف بدل من تهدئتها. إذا حسينا أن الأمور زادت عن حدها نطلب المساعدة المتخصصة، مثلا إذا استمرت الأعراض أكثر من شهر أو أثرت على النوم أو الدراسة أو في نوبات هلع أو خوف شديد، إذا صار الطفل مثلا يؤذي نفسه أو الآخرين أو فقد مهارات كان يمتلكها بشكل واضح، أو إذا استمرت الكوابيس، هنا التدخل المبكر بيمنع تحول هذه الصدمة إلى اضطراب نفسي طويل الأمد. وخلينا نقول في النهاية الصدمة ما تعني أن الطفل حيكون متألم طول حياته، لكن كثير من الأطفال بيتعافوا بشكل ممتاز إذا لقوا اللي يحتويهم ويستمع لهم ويمنحهم الشعور بالأمان. فالأهل ضروري جدا أنهم هم يكونوا قريبين ويمنحوا هذه الثقة عشان يساعد الطفل على التعافي من الصدمة. كان هذا موضوع من مواضيعنا مستمعينا، يتكلم عن كيف تساعد طفلك على تجاوز الصدمة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك. صبح ومساء على جدة FM.
1: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. هل تشوف أنه الاطلاع على حسابات الطرف الآخر في مواقع التواصل الاجتماعي قبل الزواج بيساعد على معرفة شخصيته الحقيقية؟ هل تشوف أنه في أشياء مهمة أنت ممكن تكتشفها من خلال مواقع التواصل للطرف الثاني، ولا بالعكس الاهتمامات على مواقع التواصل والصور الموجودة على مواقع التواصل ممكن تعطيك معلومات خاطئة أو صورة خاطئة عن هذا الشخص؟
2: أكيد نستقبل مشاركاتكم مستمعينا حول موضوعنا على الأرقام 012-647-7154 و012-649-5154، كمان على الواتساب على 800-244-28-28.
1: طيب معنا في هيدا، حياك الله.
3: هلا والله، صباح الخير أستاذ مصطفى، عليك وعلى آلاء وعلى المخرج
1: الجميل من السؤال. يسعد صباحك، يا أهلا وسهلا.
3: هلا بكم والله،
1: تفضلي في هيدا.

0: وجهة نظري لا، ما هو لازم انه يطلع، او حتى لو اطلع ما هو لازم انه يشوف هي حقيقة ولا لا، يعني هذي سوى ما لازم انه يطلع، ما اشوف انه شيء مهم.
1: طيب في اشياء في هذا تحسي انه ممكن الواحد فعلا يوصل لها تدلل على شخصية هذا الشخص من حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي ولا لا؟
0: لا اشوف على العكس، يعني احيانا يحط صور وكلام ما هو يعني ما تمثل شخصية هذا الشخص. يشوف انه يعني يكتب او ينزل حاجات او يعارض شيء في اي موضوع، بس ما تعكس يعني شخصية.
1: جميل، يعطيك العافية فريدة، شكرا لمشاركتك معنا. مع السلامة.
2: فعلا يعني فريدة قالت شيء مهم كمان، انه الناس ممكن تكتب اشياء ما تعبر عنها، ممكن تسوي ريتويت لبوستات ما تعبر عنها نهائيا، ممكن تتابع شخصيات ترى ما هي مقتنعة فيها.
1: انا ما اعتقد انه هذا الشيء يكون بهذا الشكل الكبير، يعني اعتقد انه كل انسان بينزل شيء او بيعمل ريتويت او
2: لا صدقيني في
1: بيعمل لايك مهتم
2: عرفت الناس حقت البوسترات حقت الجمل كذا العميقة هذه.
1: أيوه؟
2: والله ثلاثة أربعة ما يمكن ما يفهموه،
1: ما هو عميق ولا اي حاجة
2: ولا اي حاجة تلاقي، بس هو ما مجرد صورة كلام ممكن هو فهمه بطريقته.
1: ما أدري، يمكن أنا عشان مرت علي قصص حقيقية لناس فعلا عرفوا شخصية الطرف الثاني من وراء السوشيال ميديا، ده أنا شفته بعيني. فأتوقع أنه ممكن الواحد إذا قدر يقرأ هذه البوستات أو الكلمات أو الأشياء، يعني يحاول أنه هو يعرف ما بين السطور، ممكن يوصل لجزء على الأقل من شخصية الطرف الثاني.
2: أكيد. شاركونا أصدقائي في هذا الموضوع اليوم، هل تشوفوا أنه مهم أنه الشخص يطلع على مواقع التواصل للطرف الثاني؟ هل تشوف أنه هو راح يستفيد يعرف شيء عن شخصيته من خلال مواقع التواصل ولا
1: إنه
2: بالعكس؟
1: أنت تشوف أنه ما يستفيد؟
2: أشوف أنه أحيانا يضيع الواحد، يعني يعني أنا ما أخذ فكرتي من خلال مواقع التواصل، ما أحس أنه ممكن يديني معلومات غلط، يديني صورة غلط.
1: مو كل الفكرة مصطفى، جزء منها، يعني هي بس مثلا تبدأ تحس مثلا أنه هذا الشخص فيه صفة معينة، تبدأ أنت تحاول تتأكد إذا هذه فعلا موجودة فيه أو لا، بس هي ممكن يعني تدلك على الطريق
2: وممكن تضيعني عن الطريق. يعني أنا أحس أنه ممكن بالعكس، أنا هذا شخص ما أحكم عليه من خلال مواقع التواصل، من خلال الحسابات اللي يتابعها مثلا، إلا إذا كان شيء غريب تماما. يعني يعني في ناس تتابع مثلا حسابات تكون غريبة، لها توجهات معينة، لها أشياء غريبة عن مجتمعنا، فبالتالي هنا ممكن تلفتني. لكن أي شيء ثاني
1: أحيانا الواحد هو بيكتب بنفسه، يعني يكتب الكلام بنفسه، هو بيروح يقول 1 2 3.
2: والله شات جي بي تي اديني تغريدة اليوم
1: لا شوف يعني ممكن يعني في الوقت الحالي فعلا ممكن يكون، بس ترى ما ينزل الواحد شيء إلا إذا كان مقتنع فيه في الغالب.
2: طيب خلينا نسمع آراءكم أصدقائي على 012-6477-154 و012-6495-154.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: صبح مساء على جدة FM.
3: طيب مكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. هل تشوف أنه الاطلاع على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي للطرف الآخر قبل الزواج ممكن يعطيك صورة صحيحة عن شخصية هذا الشخص، ولا بالعكس ممكن تعطيك معلومات خاطئة أو صورة غير حقيقية عن هذا الشخص؟
4: خلينا نروح لمشاركاتكم مستمعينا. معنا اتصال من نوالي، هلو مرحبا.
5: أهلا، هذا
4: يا هلو مرحبا فيك نوال، كيف حالك؟
5: الحمد لله تمام، شلونكم
4: انتم؟ الحمد لله بخير، تفضلي.
5: يعطيكم العافية، والله الموضوع شد الأمانة وحبيت أشارك.
3: تفضلي سامعينك.
5: للأمانة يعني ما أنا ما أعرف كلام يا قدني أراقب التواصل الاجتماعي وشوف يا ما ناس علي تبدأ تالي، عرفت؟ يا ما ناس تحط شغلات عن الدين، شغلات يعني عن الأخلاقيات، هي للأمانة الصفر، عرفت؟ فعلشان كذي أنا ما يعني إذا مو ما شخص ما قعدت وياه يعني ممكن قاعدة
3: النوال، لو تقفل السبيكر أو شيء عشان نقدر نسمعك بوضوح.
5: تمام. أيوة.
3: إيه تفضلي.
5: إيه، فأنا قاعد أقول إني ما أحب أراقب عن طريق البرامج التواصل الاجتماعي، فخلي الأيام هي كفيلة تثبت لي، عرفت؟ يعني يا ناس تدعي المثالية، تدعي الأخلاقية، يعني هي 0%، يعني كله مجرد من باب البروتوكول، يعني خلاص يعني أنا مجرد أنه يعني خاطرة، مجرد أنه كلمة حطيتها والله وهم ولا شيء. أي فعلشان كذي يعني قاعد أقول لك أنا شدني الموضوع، حبيت أشارك. فمرت علي ناس يعني تجينها والله العظيم سبحتها بيدها، استغفر الله استغفر الله، هي للأمانة ظالمة.
4: طيب يعني ما يفتح لك موضوع السوشيال ميديا باب على أساس أنك أنت من وراء هذه المعلومة أو من وراء هذه الفكرة ممكن تتحققي منها إذا صح أو غلط؟
5: لا ما أدري، يعني أنا بوجهة نظري لا، يعني يا مناس ممكن يعني ممكن في ناس ما بيأظلم يعني أصابي مو سوا، بس البعض للأمان للأغلبية يعني خصوصا إحنا الزمن هذا زمن المظاهر وبروتوكول وكاريزما، يعني لا ما أيد.
4: جميل، يعطيك العافية نوال، شكرا لاتصالك.
5: شكرا، يعطيكم العافية.
4: الله يعافيك، مع السلامة.
3: طيب معنا كمان اتصال من مشعل، حياك الله.
6: الله يحييك، يا مرحبا.
3: أهلا وسهلا.
6: هلا بك، الله يحييك.
3: شو أخبارك؟
6: خير الله يحفظك.
3: تفضل يا مشعل.
6: كيفكم؟
3: الحمد لله.
6: أوكي. طيب في ظل إنه السوشيال ميديا الآن متوفرة في من الناس كلهم. في أشخاص كثيرين ممكن إنهم ينخدعوا بالسوشيال ميديا عن طريق الصور، عن طريق السناب شات والأمور هذه، لكن تيجي على أرض الواقع تلاقي هذا كله غير موجود. وفي ناس يعني بعض الأشخاص ممكن يكونوا حتى إنهم استغلوها بشكل صحيح لمصلحتهم، كأنهم مثلاً يسووا مثلاً دعاية لنفسهم بمواهب خاصة فيهم، هذا من الجانب الإيجابي. وفي بعضهم العكس، يعني تيجي على أرض الواقع شوفاً هو في قدام الكاميرا إنسان وعلى الواقع شخص مختلف.
4: يعني تشوف إنها يعني تخدع، ما تعطي أي جزء يعني من الحقيقة.
6: نعم صحيح، وفي ناس يخدعوا يعني من مواطن أحيانًا ممكن تشوفي أشخاص تقول واو هذا شيء خارق، لكن تيجي على أرض الواقع تكتشف العكس. لأنه ما عنده الجرأة إنه مثلاً يظهر نفسه على حقيقته على أرض الواقع.
4: بس إلا ما يبان حاجة ولو شيء بسيط، ما تحس كده؟ يعني حتى لو كان يعني إذا أنت بتتكلم عن أشخاص مشهورين أو معروفين برضك تقدر توصل للأجزاء من شخصية هذا الإنسان، بتوصل
6: ممكن عن طريق تشوفي وش هو يعني من الأشياء اللي يرغب فيها، يعني دائما يحب أن يظهر نفسه فيها. يعني في كثير من الأشخاص يظهر نفسه في السوشيال ميديا إنه هو يعني مثلا
3: بصورة غير حقيقية،
6: لكن بصوره غير حقيقيه، لكن تيجي على ارض الواقع هو نفسه يكون هذا الشيء بس ما يقع على ارض الواقع انه يسويه.
3: صح، حتى في بوسترات او الكلام وتغريدات الاخلاقيات والمثاليه كل الناس ممكن تكتب كده.
6: شوف الشخص في مثل يقول يعني اذا ما عرفت الشخص وعاشرته ما حد يقدر تعرفه، يعني كانك انت بتشوف شخص نور الجوال فانت ما جلست معاه ما
4: إيه اكيد احنا مشعل يعني ما نقول ان احنا نستغني عن فكره ان احنا نتعرف على الشخص ونبدا نفهمه بشكل واقعي، ولكن ممكن تدللك على جوانب معينه
6: يعني،
4: لكن
6: نعرف ميوله ايش يعني ايش الاشياء اللي هو يفكر فيها، ولكن مو دائما تكون صحيحه، يعني ممكن هو اخذ الدور بشكل صحيح ولكن مو شرط هو يكون على الارض الواقع.
4: جميل جميل كلامك، يعطيك العافيه مشعل، شكرا لمشاركتك.
6: الله يسعدك،
3: انبسطت فيكم، تحياتي
4: كمان، شكرا لك. اهلا
3: وسهلا. طيب معنا محمود، حياك الله. اهلا وسهلا يا محمود، تسمعني؟ اسعد
7: الله صباحكم مصطفى وعلاء وساره وطاقم البرنامج.
3: يسعد صباحك، بس وطي الراديو واسمعني من الجوال، تفضل محمود.
7: اكيد اكيد. شوف اخي الكريم، الانسان يعني هذول الناس اللي يقولون في السوشيال ميديا تلاقيه بيعطيك صورة مغايرة عن واقع، وهو في الواقع يختلف عن ما يظهر، لأنه عفوا فيها نوع من الخداع يا أخي الكريم. فأنت تذهب مع ظهور في السوشيال ميديا بديك الأخلاقيات وذاك الإنسان المثالي إلى آخره، لكن عندما يعني في الأرض الواقع تلاقيه إنسان يختلف تماما، ما هو بالصورة اللي يظهر فيها بالجماليات هذه وبالأخلاق وبالتصرف الطبيعي، ما أقول الأحسن والأفضل، لكن السوشيال ميديا يعني يحاول يجمل نفسه وصورته.
3: نعم. تشوف أنه هذه المتابعة خاصة قبل الزواج أو الاطلاع على هذه الحسابات ممكن تعطينا صورة، ممكن تفيدنا، ممكن تعطينا دلنا على شيء يخص شخصية هذا الشخص، ولا لا ما نعتمد عليها تماما وبالعكس ممكن تعطينا معلومات خاطئة؟
7: هي قد تعطينا ملامح بسيطة عن الواقع وعن شخصية الإنسان هذا، لكن 100% لا، ممكن
4: أكيد مو 100%، يعني هو لو جزء، إذا مثلا واحد عرف أشياء مثلا من وراء السوشيال ميديا يصير عنده فضول أنه يبدأ يسأل الشخص عنها، يعني هل أنت فعلا كده تحب هذه الأشياء، تهتم فيها، هل هذه الأشياء تعبر عنك، كجزء يدللنا على الشخصية.
7: هو قد يقودنا للحقيقة أختي، لو دققت في الموضوع تمام 100% ممكن تعرف شخصية الشخص هذا على واقعه، لكن كثير ناس ينخدعوا بمظهر اللي يظهر فيه انه مظهر كان.
4: وفي ناس على فكره محمود اتجاهلوا هذه العلامات او هذه الاشياء، قالوا لا هي ما تعبر عن الحقيقه، وبعدين في النهايه اكتشفوا انه لا هي فعلا تعبر، يعني بس يكون هذا يعني بعد خلاص لما دخلوا في الحياه ومشيت السنين،
7: ما بعد على ما قال بعد خرب بصره، يعني بيعرف عن واقع الشخص هذا مع الوقت مع العشره ومعه فتلاقيه يعني عفوا يقول يا ريت لو جرى ما كان يعني عفوا. فهي قلت لك هذه اللي يسويها الشخص متمرس صاحب درايه وخبره لين يتمكن من الشيء، بعد كده يظهر بصوره اللي تختلف عن ما ظهر في السوشيال ميديا بديك المثاليات وبديك الطيبة وبديك التصرف اللبق، وتتعرف أنت يا أخي على شخصية هذا الرجل من خلال إذا كنت دقيق وتابعته قد يعني تعرف شيء من واقعه، من واقعه اللي هو صحيح.
3: جميل.
7: لكن كثير مع الأسف ينخدعون في بظهوره في السوشيال ميديا.
3: جميل يا محمود، نشكرك لمشاركتك، شكرا لك.
7: شكرا، الله يحفظك،
3: أهلا وسهلا. طيب شاركونا أصدقائي على الواتساب، تقدر ترسل لنا مشاركتك على رقم 800-244-28-28 وبالاتصال كمان على 012-6477-154 و012-6495-154.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك ورده ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: طيب مكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. مكملين في موضوعنا اليوم عن متابعة السوشيال ميديا للطرف الآخر، خاصة قبل الزواج. يعني الشخص ممكن يعرف شخصية الطرف الثاني من خلال مواقع التواصل. هل يهمك هذا الشيء؟ يهمك أنك أنت تشوف الانستغرام مثلا، سناب شات، ايش بينزل على منصة اكس، ايش اهتماماته، ايش كتاباته؟ هل هذه الاشياء تدلك على شخصيته فعلا، ولا بالعكس ممكن تسبب مشكلة او تسبب يعني خلط في المعلومات عندك، او تعطيك صورة خاطئة عن هذا الشخص؟
3: انا عندي صراحة اشوف انها هي كده نافذة على حياة الشخص. ممكن هو يحاول قد ما يقدر إن هو ما يبين الحقيقة، بس في أشياء إلا ما تبان إذا كان الواحد مركز، وإذا كان الواحد بيحاول يجمع الصورة مع بعض.
2: وإنتوا طبعا البنات بيهمكم أيوه. التفاصيل في لا كل الأشياء،
3: لا أيوه
2: من بيتابع إيش كتب، إيش الكلمة هذه تدل أيوه. على إيش يعني؟
3: دينا قضية تحقيق نحقق فيها، نجمع الأجزاء مع بعض ونبدأ نكتشف شخصية الشخص هذا.
2: أشوفنا أحيانا تكون ظالمة للشخص انه انا احكم عليه، او حتى اخذ فكره ممكن تكون مو قصده. يعني دائما لما تشوفي صوره او تشوفي كتابات في شيء معين، انا افهمها بطريقه، انت تفهميها بطريقه، هذا في شخص ثاني يشوفها بطريقه ثالثه تماما
3: ممكن، بس هي تعطيني فكره عن اني انا كيف ممكن ابدا افتح حوار مع هذا الشخص. يعني انا ما اقول لك حنحكم على الشخص هذا 100% من وراء السوشيال ميديا، لكن ابدا مثلا انا لقيت انه هو مهتم كثير بالسفر والاشياء دي في حساباته، ابدا اقول له هل انت من الاشخاص اللي تحب تسافر؟ ايش الموضوع يمثل لك؟ قد كم مره انت تسافر في السنه؟ طب هل انت تسافر لحالك ولا
2: تحقيق
3: مع اصحابك؟
2: يا ساتر تحقيق.
3: يعني حنبدا نفتح حوار حسب الموضوع. هو مثلا ممكن يلاقيها مهتمه باشياء معينه، ابدا يكلمها فيها، حيبان اذا هي فعلا عندها شغف بالحاجه دي ولا بس كده. يعني في امور معينه ممكن تبان حتى من وراء، مثلا اذا قالت انا يعني هذا شعار في الحياه، هذه المقوله او هذه الجمله او هذه،
2: والله احيانا ما الناس ما يفهمها ايش معناها.
3: ابدا يسال حيعرف من وراء الكلام اذا هو فعلا فاهم، اذا هو فعلا متعمق في هذه الافكار ولا لا.
2: وخاصه انه بعض الاشياء اللي بتنكتب على السوشيال ميديا بتكون حقت مشاعر باللحظية في وقتها،
3: مو بالضرورة
2: في الأغلب. يعني واحد شاف بوست يبغى يدق أحد في الكلام بشيء معين، فأنت تفهميها بطريقة هو يقصد شيء ثاني تماما.
3: شوف، إذا هي بوست واحد وخلاص أوكي، بس إذا كل حسابه مليان بدي الأشياء، حتبدأ تديك علامة على إنه هذا الشخص ممكن فعلا هذا تفكيره. وأنا ما أقول لك خلاص ححكم عليه 100%، بس أبدأ أسأل، أبدأ أفهم، أفتح معاه حوار في الموضوع بشكل غير مباشر، أشوف هو إيش حيقول. ترى أنتم ممكن الشباب يعني تأخذوا الأمور هذه كده إنه عادي وسطحية، لا بس ترى هي فعلا
2: ما في عميق،
3: عميقة عميقة جدا كمان.
2: طيب شاركونا أصدقائي على 012-647-7154 012-649-5154 وعلى الواتساب على رقم 800-244-28-28.

0: صبح ومساء على جدة اف ام.
1: جدة اف ام على هواك.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
4: سوبر بيرفكتو.
5: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة. يلا انطلق.
6: في الزحمة.
5: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
6: في الزحمة. معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
7: وجانا الصيف ولياليه الحلوة. اجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً الثامنة مساءً على جدة اف ام.
1: جدة اف ام على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: جدة اف ام على هواك.
4: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. صبح ومساء على جدة اف ام.
5: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة اف ام. مكملين في موضوعنا لليوم عن مواقع التواصل والشخصية. هل ممكن تعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة شخصية الزوج أو الزوجة قبل الزواج؟ هل مواقع التواصل ممكن توضح لك جوانب معينة تكون جوهرية بالنسبة لك، ولا بالعكس الموضوع ممكن يعطيك معلومات غير صحيح؟
6: أكيد. خلينا نروح لمشاركاتكم مستمعينا. معنا اتصال من محمد. يا هلا ومرحبا.
7: مساء الورد يا أستاذ علاء.
6: مساء السعادة والسرور. يا هلا ومرحبا.
7: مساء الفل يا أستاذ مصطفى،
5: حياك الله.
7: لأنه سهلا دائما المتألقين مبدعين والله يا أستاذي.
5: منورنا محمد، أهلا وسهلا.
7: أنت منور، منور الدنيا وما فيها.
5: الله يسعدك، شاركنا في الموضوع.
7: والله بالنسبة لي أنا ما أعتمد على السوشيال ميديا، إذا ما شفت الشخص اللي برتبط فيه الواقع ما ما ما ما ما إذا ما تقول إيش مرة ما ما ما ما أعتمد على السوشيال ميديا.
6: ولا تعطيك
7: أعتمد
6: جزء.
7: أعتمد على الواقع، خلينا أشوفه ويشوفني ويتكلم معي ويشوف ويشوف إيش بداخله وأنا إيش أشوف إيش بداخله.
6: جميل جميل، يعطيك العافية محمد، شكرا للاتصال.
7: شكرا لك، يديك العافية. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
5: طيب معنا اتصال من علاء، حياك الله، مساء الخير.
8: النور يا
5: هلا
8: والله.
5: يا اهلا وسهلا، حياك الله.
8: وش كان موضوعكم بالله؟
5: طيب نتكلم على مواقع التواصل والزواج، يعني هل الشخص ممكن يعرف شخصية الشخص اللي راح يرتبط فيه عن طريق مواقع التواصل، او تعطيه بعض الاشارات والمعلومات عنه اللي تكشف شخصيته ولا لا؟
8: طبعا جدا، تصدر لك تقييم عالي جدا في السوشيال ميديا، تعطيك انطباع قوي جدا بالذات منصة اكس.
5: ليش أو كيف؟
8: انا بوجه نصيحة للشباب، يعني اذا تبي تقيم اي شخص خص منصة اكس وشوف ايش تعطيه.
6: تحس انه ممكن فعلا تكون لمحة عن شخصية الشخص هذا كيف.
8: يعني بعطيكم مثال، يعني تبي تكتشف الشخص المثقف مثلا تخش حسابه تشوف ما شاء الله ضايف 80 دور نشر من مختلف دول العالم. دار الشروق، دار الرافدين، أدوار النشر هذا حق المثقفين. تبي تكتشف إن شخص مادي مو مخلي براند مضايفة، مو مخلي مشهور مضايفة، فهمت علي؟ فترى السوشيال ميديا تعطيك انطباع ترى سواء للمرأة أو الرجل. يعني
6: أنا بصراحة يعني أميل لرأيك
8: الثاني، ما لي شغل فيه أنا.
6: عموما يعني كلها بتعطيك جزء من الشخصية، ولكن يمكن إكس فعلا تعطي لمحة أكبر.
8: إكس منصة الناس المتحررة فكريا، يعني منفتحين للعالم، اللي بعضهم المصدر الإخباري حق الإنستا، المصدر الإخباري حق السناب. صح، يعني صحيفة تواصل كبرى في إكس تابع لي أخبار من إنستا ولا من سناب.
5: يعني كل المواقع يعني أو كل الجهات لها صفحات مختلفة على مواقع التواصل، لكن أنت تشوف إنه إكس ممكن يبين شخصية الشخص اللي قدامك أكثر.
8: إيه نعم، طول عمرك يعني ما أنا 70-80% وبرضو الواقع له دور طبعاً.
6: أكيد أكيد. جميل
5: العافية.
6: كلامك، شكراً على.
8: عندي رسالة طيبة أوجهها لشخص.
5: تفضل.
8: يسمعني الحين أبو غيث، أقول لب عينك يا أبو غيث، عمري أنا في اللي يسمعني.
5: طيب يعطيك العافية وتحياتنا لأبو غيث. طيب خلينا نشوف الموضوع أكثر بشكل علمي. أو الدراسات إيش قالت في هذا الموضوع؟ هل تكشف وسائل التواصل الاجتماعي الشخصية الحقيقية قبل الزواج؟ في أبحاث في علم النفس تقول إنه معظم الأشخاص بيميلوا إلى تقديم نسخة محسنة من أنفسهم على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يعرف بالإدارة الواعية للانطباع. فالفرد يختار الصور اللي تعجبه، يشارك اللحظات السعيدة أكثر من الصعبة، ينشر اللي بيبغى الناس يشوفوه، أو اللي يعني اللي مو بالضرورة كل الأشياء اللي بيعيشها. عشان كذا الحساب ممكن يعكس جانب من الشخصية لكن ما بيمثل الصورة الكاملة.
6: أكيد، يعني خلينا نقول في فرق بين الهوية الرقمية والشخصية الواقعية. يتحدث علماء النفس عن مفهوم يسمى الهوية الرقمية، وهي الصورة اللي بيبنيها الإنسان عن نفسه في العالم الإلكتروني. أما الشخصية الحقيقية فتظهر في مواقف الحياة اليومية، زي طريقة التعامل عند الغضب، أسلوب حل الخلافات، احترام المواعيد والالتزام، تحمل المسؤولية، التعامل مع الضغوط والمشكلات، احترام الآخرين وكمان الاختلاف معهم. وهذه الجوانب ما يمكن معرفتها بالكامل من خلال حساب في وسائل التواصل.
5: أكيد، والحساب ممكن يكشف بعض السمات لكن بحذر. رغم كذا تشير بعض الدراسات أنه النشاط على وسائل التواصل ممكن يعطي بعض المؤشرات، زي الاهتمامات والهوايات، طبيعة الأفكار اللي بيتابعها هذا الشخص، أسلوبه في الحوار مع الآخرين، كمان مدى احترامه للناس عند الاختلاف، وهذه يمكن مهمة جدا، اهتمامه بالعائلة أو العمل أو السفر أو القراءة، طريقة تعامله مع الانتقادات. لكن هذه المؤشرات تظل احتمالات مو أدلة قاطعة. يعني
6: أكيد بعض الأشخاص ممكن كمان يختلف سلوكهم بين الواقع وبين الإنترنت. وجدت أبحاث في علم النفس الاجتماعي إنه بعض الأشخاص بيشعروا بحرية أكبر خلف الشاشة، فبيتصرفوا بطريقة تختلف عن شخصياتهم في الواقع. ممكن الشخص يكون أكثر جرأة، أو يكون كأنه أكثر جرأة أو أكثر عصبية أو أكثر مرح أو أكثر مثالية، لكن في الحياة اليومية ممكن يكون مختلف تماما عن هذا الشيء. وعشان كده الحكم على الإنسان من خلال حسابه فقط ممكن يكون مضلل.
5: كمان النشاط القليل على مواقع التواصل لا يعني

0: والخلافات والمشكلات. عشان كده ممكن يكون الشخص يعني باين كأنه سعيد طول الوقت، ولكن في الحقيقة هو بيعيش ظروف مختلفة تماما. عشان كده بيحذر علماء النفس من مقارنة الواقع بما يعرض على منصات التواصل.
1: طيب قبل الزواج إيش اللي يعطي صورة أدق؟ المختصون في العلاقات الأسرية بيشوفوا أنه معرفة الشخصية تعتمد على عدة أمور مجتمعية، منها الحوار المباشر والصريح، اللقاءات في مواقف مختلفة، معرفة طريقة التفكير، ملاحظة أسلوب التعامل مع الأسرة، السؤال عن السمعة والسلوك من المقربين، ومراقبة الالتزام والصدق واحترام الوعود. أما حسابات السوشيال ميديا فهي مجرد مصدر معلومات إضافي، مو وسيلة أكيد للحكم النهائي.
0: أكيد كمان في بعض الصفات صعب أنه نكتشفها من طريق أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، زي الصبر وتحمل المسؤولية، الكرم، القدرة على احتواء الخلافات، الذكاء العاطفي، الاحترام وقت الغضب، الوفاء، حسن إدارة المال، التعاون داخل الأسرة وغيرها. هذه الصفات بتأثر في نجاح الحياة الزوجية أكثر من أي حاجة تانية، ومع كده ما بنقدر نكتشفها من خلال وسائل التواصل.
1: أكيد. وإيش تقول الدراسات عن نجاح العلاقات؟ تشير الأبحاث أنه نجاح العلاقة الزوجية يرتبط بعوامل أهم بكثير من النشاط على وسائل التواصل، زي التوافق في القيم والمبادئ، جودة التواصل، الصراحة، الثقة، القدرة كمان على حل الخلافات، والدعم النفسي بين الطرفين.
0: أكيد. يعني خلينا نقول وسائل التواصل اليوم تعطينا نافذة نطل منها على حياة الآخرين، ما هي بالضرورة عن كل شيء، ممكن تكشف بعض الاهتمامات، بعض طرق التفكير، لكن ما تكشف كيف ممكن يتصرف الإنسان وقت الغضب، ولا كيف يتحمل المسؤولية، ولا كيف يعامل شريك حياته وأسرته. عشان كده إذا كان الاطلاع على الحسابات ممكن يساعد في تكوين انطباع أولي، لكن ما ينبغي إنه هو يكون أساس الحكم على الشخص أو قرار الارتباط بهذا الشخص. الشخصية الحقيقية بالتأكيد تعرف من خلال المواقف وبالحوار وبالوقت، أما حسابات التواصل فهي تعرض جزء من الحقيقة وليس الحقيقة كاملة.
1: أكيد. يعني هذه أبرز الدراسات اللي جت في هذا الموضوع. خلينا نستقبل اتصالاتكم على 012-64-77-154 و012-64-5154. كمان راح أقرأ كل الرسائل على الواتساب على الرقم 800-244-28-28. معنا اتصال.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله؟
0: يا هلا ومرحبا فيك أمير، تفضل.
2: والله موضوعكم جميل، يعني
0: حابين نعرف رأيك، تفضل.
2: لا يعني ما تعكس يعني حياة، يعني السوشيال ميديا ما تعكس يعني عن
0: الواقع.
2: الواقع يعني يعني يكون شخصية ثانية أتوقع.
0: طيب يعني المقبل على الزواج ممكن يستفيد من وسائل التواصل، ولا تشوف إنه ما لها ارتباط؟
2: ما لها ارتباط، لأنه ممكن الشخص يعبر يعني كذا زي ما خذ زي التخلية، أو إنه يعني ما يعني واقع يعني عكس تلاقيه مثلا في الحياة، تلقاه مثلا إنسان ما اجتماعي مرة، لكن تلقيه في الواقع عنده متابعين كثار، وعنده تلقيه جريء وكذا في الكلام وفي المواضيع، ويحب يشارك وكذا وكذا.
0: حلو. يعني أنت تشوف إنه ما تعبر وسائل التواصل عن شخصية هذا الإنسان، لأنه ممكن تكون مضللة.
2: إيه نعم، أنا قابلت كذا واحد تعرفت عليه في السوشيال ميديا، يوم قابلته في الحياة الواقعية شخصية ثانية تختلف يعني.
0: جميل.
2: يعني كذا واحد مو

0: طيب خلينا نشوف الرسائل على الواتساب اللي حاب يرسل لنا الآن على 800-244-28-28. سارة تقول أنا أشوف الاطلاع على الحساب قبل الزواج مهم لأنه بيعطي فكرة عن اهتماماته وطريقة تفكيره وحتى أسلوبه في التعامل مع الناس، لكن مستحيل أعتمد عليه بشكل كامل. جميل سارة، يعطيك العافية. عبد الهادي عمران يقول تتبع الشخص أو الشريك في منصات التواصل الاجتماعي ممكن يكشف جزء من اهتماماته أو طريقة تفكيره، لكن ما بتبين حقيقته بشكل كامل. أولا يميل الشخص لإظهار جانب محدد ومجمل من شخصيته خلف الشاشات. ثانيا ممكن تكون تسلية مؤقتة، قد يتابع الشخص محتوى معين لمجرد ترفيه أو تضييع وقت من غير إيمان حقيقي بهذا المحتوى. جميل يا عبد الهادي، شكرا لك. أبو خالد يقول بالعكس، كثير من الناس شخصياتهم في السوشيال ميديا غير الواقع، أعرف أشخاص حساباتهم كلها مثالية لكن في التعامل اليومي شيء مختلف تماما. جميل أبو خالد، شكرا لك. ريم من الطائف تقول إذا الشخص ينشر كل تفاصيل حياته بالنسبة لي هذا يعطي مؤشر عن حبه للخصوصية أو عدمها، وهذا شيء يهمني قبل الارتباط. يا سلام، جميل، هذه نقطة مهمة.
1: صح،
0: يعني إذا الشخص بيشارك تفاصيل يومه بشكل كبير جدا وبيصور مثلا بيته وبيصور كل يومياته،
1: ايش اكلنا وفين رحنا وايش عملنا وايش سوينا،
0: فهو ما بيحافظ على خصوصيته بشكل كامل، فاللي يعني ما يناسبه كذا اتوقع راح ياخذ هذه الفكره يعني.
1: اكيد.
0: طيب محمد يقول انا اشوف الحساب مثل السيره الذاتيه، يعطي انطباع اولي فقط لكن القرار الحقيقي يكون بعد الحوار والسؤال والمعرفه المباشره. أم نواف كمان تقول جيلنا تزوجنا بدون وسائل تواصل، واليوم صارت الحسابات جزء من التعارف لكن ما تمنع أحد يمثل أو يخفي أشياء. خليل من العراق اسمعنا يقول تحياتي لكم. تحياتي لك، يعطيك العافية خليل، شكرا لك. عبد العزيز يقول احيانا الحساب يكشف اشياء مهمه مثل طريقه احترامه للناس او الفاظه او نوع المحتوى اللي تابعه. صحيح. ويقول هذا مؤشر يستحق الانتباه.
1: فعلا يعني اللغه اللي يستخدمها الانسان وكيف بيرد على الاخرين او كيف يختلف معاهم في الاراء ترى ممكن تكون باينه كمان من وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن اكس تحديدا فيها هذا النوع من الحوارات والنقاشات اللي تظهر شخصيه الانسان. بس زي ما كثير يعني احنا من الرسائل والاتصالات اللي وصلتنا اليوم كان في يعني خلينا نقول انقسام في الراي، ناس تقول ايوه ممكن نستفيد من حسابات التواصل وناس يقولوا لا ما تبين الواقع.
0: يعني المعادله اللي ممكن تطلع صح انه احنا نشوف سمات معينه او تفاصيل معينه ممكن تعطينا مؤشر للشيء اللي في بالنا نستفسر عنه او نسال عنه بعدين، ما ناخذه او ما نحكم حكم قطعي كذا عليه يعني. لكن فكره ان انا اشوف هذا الشخص مثلا بصور معينه او بكتابات معينه انا اخذ الفكره هذه زي ما هي كذا بدون ما افكر، لا
1: يعني. اكيد لا، يعني هي تكون مؤشر لحاجه معينه يحتاج الواحد بعد انه هو يبدا يسال هذا الشخص نفسه ويتحاور معاه
0: وفي اشياء واضحه زي مثلا اللي جت في الدراسه تقول لك في وقت الزعل مثلا كيف بيتعامل، او الانتقاد على السوشيال ميديا كيف بيتعامل، الاختلاف في الراي كيف بيتعامل، هل هو بيتقبل ولا بيغلط او بيتجه لمصطلحات غير جيده او لطرق ثانيه بالضبط. عشان ما يواجه
1: بالضبط. ففي جوانب ممكن تبان وجوانب ثانيه لا تحتاج الى معرفة أكثر بالشخصية.
0: أكيد هذا كان موضوعنا اليوم أصدقائي، شكرا لتفاعلكم، كل الاتصالات اللي وصلتنا، كل الرسائل. بكذا أصدقائي نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامجكم صبح ومساء، ونلقاكم غدا في حلقة جديدة.
1: لكم تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم زميلي مصطفى بخش وأنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجتنا مناهل تحمان، إلى اللقاء.
0: في أمان الله.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: على هواك.
1: أخبار الطقس على جدة اف ام.
2: نتعرف على طقس المملكة ليوم الاثنين الموافق 3 أغسطس. بمشيئة الله تعالى يبقى الطقس حار شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض، المدينة المنورة ومكة المكرمة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية الجوف وتبوك، وتصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحل الواصل لجازان، في حين لا تزال تأثير العوالق الترابية على المناطق الغربية والجنوبية غربية من المملكة، ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق خاصة الجنوبية منها، كذلك على أجزاء من منطقة نجران. درى حالة البحر الأحمر الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12 إلى 34 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، كما تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، تتحول إلى جنوبية شرقية في المساء بسرعة 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، أما حالة البحر فخفيف الموج.
1: أخبار الطقس على جدة اف ام.
3: في 60 ثانية.
4: دعما للكفاءات الوطنية، هيئة المسرح والفنون الأدائية تطلق النسخة الرابعة من مبادرة العمل والتعلم في مدريد وأثينا لصناعة سينمائية مبتكرة. جمعية الثقافة والفنون تدشن مبادرة أفلام الذكاء الاصطناعي لتمكين المبدعين وصناع الأفلام. اعتزازا بعراقة الماضي، أمانة الرياض تحيي تاريخ ساحة الصفا بصورة نادرة، مستذكرة أيقونتها الشهيرة بيج بن الرياض. في مؤشر على بيئة صحية مستدامة، رانيا وحقل وجزيرة فرسان تتصدر

0: رسمياً قائمة المدن السعودية الأكثر نقاءً للهواء. وأخيراً مشهداً استثنائياً وثقته الحياة الفطرية يتمثل بأكبر تجمع لطيور الغاق الكبير في محمية الجبيل البحرية.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
3: استدامة الآن على جدة FM.
4: حين نتحدث عن جدة فنحن لا نتحدث عن مدينة فقط، بل عن أسلوب حياة، عن بحر يحتضن الجميع، وحدائق تستقبل العائلات، ومسارات للمشي، ومبادرات تطوعية، ومجتمع يشارك في صناعة مدينة أجمل. ومن هنا جاء عنوان حلقتنا، جدة عروس البحر الأحمر، جدة متنفسنا. فكيف تصنع المسؤولية المجتمعية هذا المتنفس، وكيف يصبح كل فرد شريكا في استدامته؟ أهلا بكم أعزائي المستمعين والمتابعين في برنامج استدامة، معي أنا نهى الجديبي من الإعداد والتقديم، وعبد اللطيف جميل عنبر من الإخراج. أنتم تستمعون إلينا متابعين الكرام من خلال ترددات الإذاعة، إذاعة جدة، ومن خلال البث المباشر من خلال حساب الإذاعة في منصة إكس، وكذلك من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. فأهلا بكم.
3: استدامة.
4: إذن مستمعين الكرام، عنوان حلقتنا اليوم هو عروس البحر الأحمر، جدة متنفسنا. ترى كيف تحقق الفرق التطوعية الاستدامة والوعي البيئي معا في جدة متنفسنا؟
3: تقرير وخبر.
4: على ضفاف البحر الأحمر، حيث يلتقي عبقر التاريخ بروح الحداثة، تتألق جدة كواحدة من أجمل مدن المملكة وأكثرها حيوية. فهي ليست مجرد بوابة للحرمين الشريفين أو مركزا اقتصاديا وسياحيا، بل مدينة تنبض بالحياة وتفتح ذراعيها لسكانها وزوارها على مدار العام. وفي ظل مستهدفات رؤية المملكة 2030، أصبحت جدة نموذجا للمدن التي تضع الإنسان في قلب التنمية من خلال تطوير الواجهات البحرية وتوسيع المساحات الخضراء وتعزيز ثقافة المشي ودعم المبادرات المجتمعية لتغدو المدينة متنفسا يجمع بين الترفيه والرياضة والاستدامة وجودة الحياة. في تقريرنا التالي أعزائي المستمعين والمتابعين، نصطحبكم في جولة بين شواطئ جدة وحدائقها ومتنزهاتها لنتعرف كيف أصبحت عروس البحر الأحمر متنفسنا في كل المواسم. التقرير التالي بصوت الزميل أكرم عمر.
5: جدة عروس البحر الأحمر، جدة متنفسنا. عندما تذكر جدة يتبادر إلى الأذهان البحر الأزرق والكورنيش الممتد ونسيب البحر الأحمر الذي يرافق سكانها وزوارها في كل الفصول. فمنذ عقود كانت جدة وجهة للراحة والاستجمام، واليوم أصبحت واحدة من المدن السعودية الرائدة في تحقيق مفهوم جودة الحياة والاستدامة الحضرية. تقع جدة على الساحل الشرقي للبحر الأحمر، وتتميز بموقع استراتيجي جعلها البوابة البحرية الرئيسة للحرمين الشريفين، كما تعد العاصمة الاقتصادية والسياحية لمنطقة مكة المكرمة، وتستقبل ملايين الزوار سنويا من داخل المملكة وخارجها. وفي إطار رؤية المملكة 2030، شهدت جدة سلسلة من المشاريع التطويرية التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة من خلال إنشاء وتطوير الواجهات البحرية والحدائق العامة والمساحات الخضراء ومسارات المشي.

0: والدراجات لتصبح المدينة أكثر ملائمة للعيش وممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية، وتندرج هذه المشاريع ضمن مستهدفات برنامج جودة الحياة الهادف إلى تحسين نمط الحياة ورفع مستوى الرفاهية وتعزيز المشاركة المجتمعية. وتعد واجهة جدة البحرية من أبرز المعالم التي تجسد هذا التطور، فهي تمتد على مساحة واسعة تضم ممرات للمشي والجري ومسارات للدراجات ومناطق مفتوحة للعائلات وأماكن مخصصة للأطفال، إضافة إلى المسطحات الخضراء والمرافق الخدمية لتصبح مقصدا يوميا لعشاق الرياضة والتنزه والاستمتاع بجمال البحر الأحمر. ولا تقتصر جدة على الواجهة البحرية، بل تضم العديد من المتنزهات والحدائق التي أصبحت متنفسا للأسر، مثل حديقة الأمير ماجد وحدائق الأحياء، إلى جانب مشاريع التشجير وتحسين المشهد الحضري التي تسهم في رفع جودة الهواء وزيادة الرقعة الخضراء وتحقيق الاستدامة البيئية. أما في فصل الصيف فتستقبل جدة زوارها بالشواطئ والأنشطة البحرية المتنوعة مثل السباحة والإبحار والرياضات المائية، فيما تمنح نسائم البحر أجواء لطيفة على الكورنيش خلال ساعات المساء. وفي الشتاء تتحول المدينة إلى وجهة مثالية للمشي في الهواء الطلق وممارسة الجري وركوب الدراجات وزيارة الحدائق والأسواق المفتوحة، حيث تمتاز جدة بأجوائها المعتدلة التي تجعلها مدينة نابضة بالحياة على مدار العام. كما تعرف جدة بأنها عاصمة للتسوق والترفيه، فهي تحتضن مراكز تجارية حديثة وأسواق تراثية عريقة مثل منطقة جدة التاريخية، إلى جانب المطاعم والمقاهي المطلة على البحر، ما يمنح الزائر تجربة متكاملة تجمع بين الثقافة والترفيه والاسترخاء. كما أدرجت جدة التاريخية ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو لما تحمله من قيمة حضارية ومعمارية مميزة. إنما تشهده جدة اليوم من مشاريع تطويرية يؤكد أن المدينة تسير بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر استدامة، حيث تتكامل التنمية العمرانية مع المحافظة على البيئة وتهيئة المرافق العامة لتشجيع ممارسة الرياضة وتعزيز الصحة وتحسين جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع. ولأن البحر كان دوما عنوان جدة، فقد أصبح اليوم جزءا من أسلوب حياة سكانها الذين يجدون في الواجهات البحرية والمتنزهات ومسارات المشي مساحات يومية للراحة والتواصل والنشاط والاستمتاع بجمال المدينة. جدة ليست مجرد مدينة على البحر، بل مدينة تمنح الحياة مساحة أجمل وتجعل من كل يوم فرصة للمشي والرياضة والاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة، ولهذا ستبقى دائما عروس البحر الأحمر ومتنفسنا جميعا.
1: استدامة.
2: إذن مستمعينا الكرام، اليوم عنوان حلقتنا في استدامة هو عروس البحر الأحمر جدة متنفسنا، ترى كيف تحقق الفرق التطوعية الاستدامة والوعي البيئي في جدة متنفسنا.
1: لقاء الأسبوع.
2: مستمعينا الكرام، متابعينا في كل مكان وعلى ترددات الإذاعة وكذلك على سعودي راديو بلس، الأيقونة الحمراء إذاعة جدة، وعلى حساب الإذاعة في منصة إكس طبعا حساب الإذاعة المباشر، وأيضا إعلان حلقتنا اليوم استدامة، تجدون إنه البث مو بشكل مباشر، صوتا وصورة معكم. جدة عروس البحر الأحمر، جدة متنفسنا، ترى كيف تحقق الفرق التطوعية جودة الحياة وتساهم في ذلك، وكذلك كيف تساهم في زيادة الوعي البيئي والمبادرات المستدامة وجودة الحياة، أسلوب الحياة الجميل الذي نعيش في جدة. نركز اليوم ونسلط الضوء على أولئك الشباب وتلك المبادرات التي طبعا ترعاها أمانة جدة، مع ضيفنا الكريم المهندس هتان ابن هاشم حمودة، مدير عام المسؤولية المجتمعية بأمانة جدة. أهلا ومرحبا بكم مهندس هتان.
3: أهلا بكم وشكرا على الاستضافة، متعودين من إذاعة جدة.
2: أكيد أكيد طبعا أكيد، من المخلصين لإذاعة جدة،
3: المخلصين جدة وأمانة جدة.
2: طبعا أكيد، واليوم حديثنا عن جدة. ترى مهندس هتان، يعني اليوم لما نتكلم عن المسؤولية المجتمعية بأمانة جدة. جدة متنفسنا، مدينة تنبض بالحياة. يا ترى ماذا نعني بهذه العبارة وهذه المبادرة؟ وبالنسبة لكم

0: جدة بتنفسنا. قبل أن نتكلم عن جدة بتنفسنا، جدة إيش هي؟ جدة عروس البحر، جدة الجميلة. اليوم أمانة محافظة جدة في الدور التوعوي الحفاظ على البيئة البحرية، كان مسبقا نقول تنظيف الشواطئ، تنظيف البيئة البحرية، لنعكس بشيء إيجابي عشان نوضح للمشارك معانا كمتطوع أو جهات أخرى إنه جدة بتنفسنا اليوم.
1: صحيح.
0: هي مبادرة مجتمعية توعي المجتمع البعض وليس الكل، لانه ما شاء الله تبارك الله نسبه الالتزام الان تغيرت كثير، بدات الكثيرين بالتزامه بانه ياخذ معاه كيس وقت الخروج
1: للتنزه
0: والحاويات موجوده. البعض اليوم اطلقنا جدا متنفسنا، هي عباره عن مبادره توعويه توعي البعض الحفاظ على البيئه البحريه ليكون جده اكسجين الحياه البحر.
1: جميل، يعني هذا ينقلنا للمحور الثاني اللي هو الشواطئ النظيفة مسؤولية الجميع. وحضرتك ذكرت الآن أنه نسبة الوعي زادت ونسبة الالتزام البيئي ونسبة أنه الإنسان يحب نفسه ويحب بحره ويحب بيئته ويحب مدينته، فهذا الشيء أصبح يعني ماثل أمامنا وبنشاهده وبنلاحظه. تنظيف الشواطئ أصبح يعني من أبرز المبادرات التطوعية. يعني ما هي الرسالة التي تحملها هذه الحملات؟ وبعضهم يمكن هو يجي يبادر يقول يلا
0: احنا اليوم اطلقناها كمبادره مستدامه.
1: نعم.
0: تكون اثر واستدامه في موضوع تنظيف الشواطئ.
1: جميل.
0: كان مسبقا تنظيف الشواطئ سويناها جدا متنفسنا، وصلنا اليوم تقريبا اكثر من 20 مبادره توعويه لجدا متنفسنا. مره بيشارك معنا فرق تطوعيه، مره بيشارك معنا جمعيات غير ربحيه، مره بيشارك معنا جامعات كليات. هدفهم اليوم كيف نوعي المجتمع انه يكون جدا متنفسنا. واليوم اللي بيشارك معنا من المتطوعين من الافراد دول هو عباره عن سفير التطوع في صار رسالتنا كيف نكون جدة عروس البحر جميلة بلا مبعثرات. اليوم الحاويات موجودة والعمال موجودين، نبغاك اليوم زي ما تركت رحت المكان نظيف أتركه نظيف.
1: جميل، يعني أنا بسألك عن موقف، أكيد من خلال كل هذه المبادرات إلا ما يكون في موقف أثر فيكم خلال حملات التنظيف.
0: الموقف اللي مشارك في كبير السن، لما واحد كبير في السن يجيكي وعاتق المسافة وعاتق إنه بيقود السيارة في 70 سنة وخمسة وسبعين سنة بيقول لك أنا اليوم
1: باكرا.
0: أيوه، ويجيك اليوم بكبر سنه اليوم يعني المفروض هو الآن بعد التقاعد في مرحلة الرفاهية، جي قال لك أنا اليوم معاكم بأمضي معاكم في رسالتكم اليوم. قال لك المفروض يقول لك لا أنتوا جيل اليوم وصلوا الرسالة. قال لك لا أنا معاكم اليوم. كثير من كبار السن بيشاركوا معنا
1: قدوات.
0: وانا اقول لك كمان في مسبقا صار التحدي عندي احد المبادرات حطيت العمر للمشاركين 65 سنه، واحد اتصل بيقول لي يا اخوي انا زعلان منك. قلت ليش؟ قال لي انا 75 ابغى اشارك. معليش ما توقعت، يعني قلت الشباب ارفعوا العمر. اليوم نتكلم اليوم جوده الحياه
1: لا تحدد
0: يعني ارفع العمر. يعني بالفعل اليوم كبار السن هم اليوم نواه الانعكاسيه في جيل اليوم.
1: نعم، هم القدوة اللي
0: بيشكلوا
1: إن الوعي هو الذي
0: وبالعكس له. لما يجي الكبير ده بيجي هو وأحفاده وأبنائه، يعني بيجيب جيله كل الجيل أبنائه كله بيشارك معه بيوريهم أنا كجد إيش بسوي في اليوم في رسالة التطوع.
1: يعني تفاعل يعني وليست فقط اجتماعية ولكن تصبح عائلية وأسرية.
0: أنت اليوم قدوة كأب أو جد، لما الاقيك تتنظفي انا اليوم كحفيد كابن حطالع فيك. زي الانسان لما يكون سلبي يشرب بيبسي او شيء ما غازيات حيكون نفس الجيل كله نفس الشيء.
1: نعم.
0: رياضي نفس الجيل. لما يكون انسان قدوه في العمل التطوعي كاب او جد حيكون الجيل كله ينقل الرساله دي.
1: جميل، طيب احنا حننتقل للمحور الثالث اللي هو نشر الوعي البيئي مهندس هتان، وبعده ناخذ فاصل. كيف يمكن ان يتحول العمل التطوعي في رايك من مجرد نشاط مؤقت إلى أن يكون أسلوب حياة ومبدأ في حياتنا؟
0: هو تعزيز العمل التطوعي أن يكون في نسبة مبادرات واضحة ويكون فيها جميع الفئات العمرية مشاركة. إحنا كمان جدة ندعو الكبار والصغار اللي في شركائنا أن يشاركوا معنا. يعني أحيانا بيكون اللي عمره 5 سنين بيشارك، وزي ما وضحت اللي 70 بيشارك.
1: نعم.
0: هذا حتغير في نمط الحياة المجتمع الصغير والكبير بيكون شيء إيجابي. ونتكلم بالأرقام، عدد المتطوعين في أمانة جدة اليوم قربنا 50,000 مشارك متطوع من جميع الفئات العمرية، وهذا عزز الرسالة حقتنا مستمرة. إحنا اليوم لو العدد توقف معناه إنه العمل التطوعي ورسالته لم تكن مستدامة.
1: نعم.
0: بس اليوم بتزايد الأعداد بدأنا من 0 إلى 50,000، هذا يوضح إنه في استدامة في المشاركات.
1: جميل، حضرتك الآن ذكرت أنه دور الأسرة لما يكون الجد ويكون الأب وتكون الأم موجودة، يعني هذا الدور تلعب الأسرة وكذلك يمكن المدرسة في تعزيز الوعي البيئي. يعني

0: رأيك ما هو الدور الذي تلعبه الأسرة والمدرسة والإعلام في تعزيز الوعي البيئي متكاملين بشكل متكامل؟
1: هم اليوم بالمدرسة بتعطي رسالة تعليمية،
0: نعم
1: الأب رسالة أبوية، اليوم كأمانة جدا في الدور المجتمعي رسالة ميدانية
0: نعم
1: تعزز نفس الرسائل.
0: والإعلام
1: والإعلام طبعا الأساس، الإعلام اليوم نقول الإعلام هو سلطة توصيل الرسالة دي. أنا اليوم كيف الشخص ده اللي بينعكس في المشاركة دي
0: نعم
1: يكون للآخرين سفير عكس الشيء ده.
0: أكيد. كيف يمكن لكل فرد مهندس هتان أنه يكون فعلا يساهم في مفهوم وتعزيز مفهوم الاستدامة حتى وإن لم ينضم إلى فريق تطوعي؟ يعني
1: عندي شارك معنا بأفكار،
0: بأفكار
1: بأفكاره اليوم يخش منصة أصدقاء أمانة جدا التفاعلية، اليوم يخش على بنك الأفكار. اليوم عدد السكان جدا كم مليون هم وصلوا؟ ما شاء الله
0: ما شاء الله علينا،
1: 4 مليون.
0: الله
1: نبغى المنصة اليوم تطلع أفكار. بالعكس اليوم فرصة، اليوم كمنصة تفاعلية مجتمعية لأمانة جدة
0: نعم.
1: ندعو اليوم اللي ما حيقدر يشارك بأي تحدي
0: يعني
1: عنده،
0: ما يقدر يشارك
1: جسديا أو أي شيء، عنده فكرة، فكرتك لا توقف عندك، خش على بنك الأفكار في منصة أصدقاء أمانة جدة شاركنا، واللي يقدر يشارك معنا ميدانيا وجسديا ومجتمعيا

0: الحفاظ على البيئه، سواء الرياضيه المجتمعيه، مقاطعات المشتركه، الصحيه، يعني
1: جودة
0: اليوم
1: حياة، كل
0: جودة
1: شيء
0: حياة ثمانة جدا لكل شخص انضم معنا.
1: نعم.
0: لا حجة للانضمام.
1: نعم، يعني اليوم حتتكسر الدنيا في بنك الأفكار.
0: 4 مليون، نشوف كم انعكاساتهم في أمانة جدا.
1: 10 مليون فكرة.
0: طيب ننتظر
1: نشوف حتى نهاية الحلقة. إذن بعد الفاصل الآن حناخد فاصل قصير، بعده حنتكلم عن الفرق التطوعية وصناعة الأثر، كونك مدير طبعا عام المسؤولية المجتمعية بأمانة جدا. ناخد فاصل عبد اللطيف، يلا.
2: جدة اف ام على هواك.
3: من اجل حياة اكثر ايجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم الى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام. الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وادوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة اف ام. استدامة.
1: اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا متابعينا الكرام في إذاعة جدة، اينما كنتم وباي طريقة كنتم تستمعون الينا، سواء كنتم تستمعوا الينا عن طريق الراديو في السيارة او في المكاتب او في المنازل او على شاطئ بحر جدة الجميل او في اي مكان في طبعا كنتم فيه، اهلا وسهلا فيكم، وكذلك عن طريق منصة اكس حساب الإذاعة المباشر، وعن طريق تطبيق سعودي راديو بلس الأيقونة الحمراء تستمعون طبعا للبث المباشر برنامج استدامة الآن. وموضوعنا اليوم جدة عروس البحر الأحمر، جدة متنفسنا جميعا في كل المواسم، ترى كيف تحقق الفرق التطوعية الاستدامة والوعي البيئي في جدة متنفسنا. طبعا نرحب بضيفنا الكريم المهندس هتان بن هاشم حمودة، مدير عام المسؤولية المجتمعية بأمانة جدة، أهلا ومرحبا بك من جديد.
4: أهلا بكم.
1: مهندس هتان، طبعا شهدنا أنه دائما بيكون في مبادرة جميلة، وهي من باب أنسنة المدن اللي هي جدة تمشي، وهي أكثر من مجرد رياضة وأسلوب حياة. يعني فعالية جدة تمشي كيف تسهم مثل هذه المبادرات في رفع جودة الحياة؟
0: جدة تمشي هي أحد المبادرات المجتمعية الرياضية الصحية التوعوية بمشاركة الجهات ذات الاختصاص القطاع الصحي وقطاع الرياضي. اليوم أمانة جدة عندنا كثير من المماشي، تم عمل جميع عمل أنسنة في بعض الشوارع،
1: أنسنة وجودة حياة
0: كيف نعزز المفهوم ده؟ إحنا نتكلم اليوم كيف توجه المجتمع إنه في مشاريع تنموية صارت، في مرافق صارت، في مماشي مجهزة اليوم في منطقة المحيطة بيك قريبة منك، أطلقنا مبادرة جدا تمشي. وأنا بقول لك هي كتجربة أخذناها العام الماضي تقريبا موسمين، نسختين، النسخة الأولى كانت موسم حار ونسخة الثانية في موسم معتدل. النسخة في الموسم الحار كم مشارك كانت تتوقعي؟
1: أعتقد أنه أنت يعني غششتني
0: بالمرة. غششتك الموضوع المرة السابقة،
1: يمكن 2.5 مليون؟
0: لا، 14,000 مشارك. في نسخة الموسم كان حار في جولاي تقريبا نفس الفترة دي الحالية. في الموسم كان معتدل الجو، تقريبا وصلنا أكثر من كده الضعف، 37,000 تقريبا مشارك. اليوم
1: وعلى فكرة ترى في ناس ممكن ما يمشوا معاكم، هم خلاص إنه سمعوا جدة تمشي فراحوا في المماشي قريبة منهم،
0: يعني
1: وصلنا للرقم.
0: بالفعل اليوم نتكلم، اليوم أمانة جدا عندنا مرافق، عندنا مماشي. أنا اليوم كنت أتكلم يعني مسبقا دراج.
1: تسمح لي أقول على شيء، يعني قولي. موقف حصل لي، أنا رحت لأحد الشواطئ في جدة، طبعا شواطئ جدة مرة كثير ما شاء الله تبارك الله،
0: كان أول سابقا شاطئ واحد، اليوم شواطئ صار.
1: شواطئ فرحت لشاطئ يعني هو فتح حديثا، وممكن الناس كمان شافوني في التيك توك وسألوا قالوا أنت في الشاطئ

0: شاطئ السيف. رحت له مع جارة يعني. فلما رحت إلا شفت إنه موظف الأمانة سبقنا في الوجود. فرحت كلمته قلت له أنا استدامة. فشكرته حقيقة على الشيء اللي بيسووه وكان في اهتمام. طبعا السلوكيات الفردية ما تحد من دور يعني أو يعني مثلا نظافة دورات المياه. يعني أنت في نص صحراء وفي نص بحر بتلاقي دورة مياه وبتلاقي مياه ومجانا وبتصاميم جميلة وكل شيء متاح لك ولأسرتك ولأبنائك معمول حسابك. فالتصرفات الفردية لا
1: من
0: تقل...
1: البعض
0: نعم من البعض لا تقلل ولا تقلل جهد الأمانة ولا تقلل جهد الكل. بس هذه النقطة فأنا رحت شكرته وقلت له شكرا وكده وديت ملاحظة معينة فوجدت أنه فعلا كل الجهات عندك، أمانة، دفاع مدني، كل الجهات متواجدة لخدمتك ولجودة الحياة والاستدامة. يتبقى عليك أنت كفرد أنه فعلا فعلا تساعد، تسدد وتقارب زي ما بيقولوا. بتكون الجهود يعني تكاتف الجهود. مو معقول الأمانة بتعمل من هنا وأنا معلش أكون غير مخرب.
1: أيوة. خاصة نقول اليوم أيوة. الجهد اللي بيصير من قطاع البلدي بتكاليف مالية.
0: بتكاليف مش سهلة.
1: يعني أنت اليوم يعني المبعثرات والحاويات اللي تحطها أنت بتزيد التكاليف المالية. إحنا بنتكلم اليوم. نعم. أنت الخطأ الجزء اللي بتسوي أنت اليوم من ترك
0: بتكلف ملايين.
1: بتكلف اليوم. نعم. أنت غير كده الموضوع اللي ترمي مخلفات مبعثرات في البيئة البحرية. هذا شيء ثاني يعني في أشياء بنتفاجئ فيها اليوم في الأمانة في القطاعات المختصة إنه البيئة البحرية جوتها فيها مخلفات وبعثرات يبغى لها وعي أكثر من الشواطئ. تخيلي
0: أنا عندي ضيف من الضيوف ذكرتني الآن دكتور فهد الكستاني وجه له تحية لما قاموا بعملة تنظيف الأمانة وكان معاكم بقول تخيلي إيش لقينا تحت البحر. قلت له إيش لقيته يعني
1: إطارات
0: لا
1: سيارات
0: غرفة نوم كاملة.
1: أعتقد أنا بباب التجربة أيوه. يمكن 2016 أيوه. و17 كفريق تطوعي كفريق تطوعي لعين جدة أحد مبادرات كان في تنظيف لقوا سيارة حقت شيء ما سكريم جتح البحر. يعني في البعض الآن يعني
0: البحر هو يعني عفوا حاوية نفايات
1: تكلم كفرات إطارات غير حقت السنانير وغير أشياء يعني اليوم لو دخلنا ذاع جدة داخل البحر هنتفاجأ.
0: ما تدري ممكن يوم نعمل أكواريوم ونكون تحت البحر ونقدم الحلقة.
1: عشان كده اليوم نقول الوعي مو بس نبى في الشاطئ نبى البحر نبى جدة كلها نبى المملكة كلها. خلاص الوعي المجتمع اليوم. نعم. الثقافة تغيرت عندنا اليوم. يعني نحن اليوم ثقافة بنطلع على محتوى بنشوف السوشيال ميديا بنشوف قنوات التواصل الآخرين ماذا بصنعوا. طب ليش أنا أكون ما أكون إيجابي أكثر من الآخرين وأغير في نفسي في دائرتي في دائرة المحيطة أكون سفير في تغيير المحيط اللي حوالي من زملائي. لا. أتحرك أنا. هل تنتظر أن والله العامل يعني في كثيرين في مفهومهم يقول لك العامل يعني زي يقول لك أنت في المنزل لأن في الخادم بدفع راتب. طب أنت اليوم العامل هذا بتندفع تكاليف مالية مقابل النظافة دي. أنت اليوم يقول لك أنحى أوقف
0: بس أقلي. ممكن أقول نقطة العامل ترى مو ملزوم أنت يعني عفوا أنا ما أبغى أقول كلمات غير لائقة بس أنت لست مكتوف الأيدي يا عزيزي عشان ما ترمي في الزبالة. يعني
1: أعطيك تجربة بس يعني على موضوع عمل النظافة. إحنا مبادرات لمال جدة اسمها كن مكاني.
0: كن مكاني
1: كن مكاني هذه مبادرة مجتمعية تقريبا أطلقنا من 10 نسخ
0: مؤثرة.
1: كانت لأنه يلبس الموظفين الأمانة إنه يوم تطوعي إنه زي عمل نظافة. دخلناها من التجربة
0: يمكن بكوا صراحة.
1: أنا أقول لك بالفعل بعض الزملاء إني كان مو عارف إيش التجربة بس لما خش التجربة عامل النظافة اللبس حقه الزي لما مارس الفعلية النظافة وأنا مارستها معاهم
0: مجهدة
1: ترى مجهدة إنك الموضوع الحاوي دف الحاوي دي ترى ليها زاوية معينة لو دفتيها بزاوية خاطئة ثقيلة عليكي.
0: نعم.
1: إنك تلتزلي بتلتقط المبعثرات وتطلع مرة تانية جهد تخيل هذا الجهد اللي بيصير.
0: نعم.
1: غير المصاريف إن إحنا نتكلم الاقتصاد الناحية المالية الصرف المالي صرف مالي وجهد إيش السبب إنه والله أنا رحت البحر نظيف والشاطئ جميل جدا
0: أزيد استدامة
1: وضعت المخلفات المبعثرات وخرجت.
0: هذه مشكلة يعني وكمان تعرف انه هذا بيسد نفسي انا اروح ابغى امشي ابغى يعني امارس رياضة المشي باخذ ابنائي ابغى اتنفس ابغى جدا متنفسنا واشوف هذه المناظر ترى على فكرة بتقلل من جودة الحياة بتقلل من سعادتي بتعمل شعور غير لائق غير جميل. فخلونا حبايب على بعض ونخفف الحياة على بعض نكون لطيفين بلاش التصرفات الغير لائقة. وأعتقد حتى في بيته يعني معلش العاملات ما حتيجي تشيل بالطريقة والمنظر ده، ما حيوثق بيته بالشكل ده، مستحيل.
1: مو في بيته حيحاول ينظف أكثر عشان العامل لا تبذل جهد أكثر ويصرف راتب أكثر،
0: عشان هي ما تطفش
1: أو ما تطفش وما يدفع لها راتب. مثلا اليوم لو جهد في البيت مضاعف حتقول لا أحتاج راتب يزيد،
0: وكمان أنا ما ححتاجها في مهام أخرى،
1: في مهام أخرى. طب نعكس المفهوم ده اللي يطبقه في منزلك خارجيا، عامل النظافة، ما نبغى عامل النظافة، نبغى اليوم أنا استمتع. لما كنا أنا مستمتع على البحر وجالس ما لقي عمال نظافة، بالعكس انبسط. ما حد خلاص، احنا كلنا كمجتمع قاعدين بين بعضنا، ما في عمال نظافة، ما في حد جي
0: اذا يدخل. يعني خلينا نقول هو يزود انه مستوى النظافة واحنا
1: يزود،
0: لكن يعني بدل ما اشغله في انه يشيل البقايا اخليه ينظف اكتر، اشوف شيء
1: اجمل. الان نتكلم اجواء جدا جميلة ترجع لنا ان شاء الله قريبا،
0: ان شاء الله
1: حتلاقي جلسات قريبين من بعض
0: جدا جميلة جدا. الفصول الاربع في يوم واحد، هي
1: فصول اربع. الشاهد انا الان لما اترك المكان في جنبي مجاور لي ما هي مسافة كبيرة، لما انا اخرج واشيل انا واولادي اخرج من المنطقه دي، سبتهم بعثرات البلاستيك والاشياء الثانيه دي، جارح حيط اللي جنبي حيتضايق، واللي جنبي احتمال بغير
0: كده بعدين حتطير على البحر وتاثر على الكائنات.
1: وغير كده احيانا بقايا الاكل بيجيب القطط. طب انت اليوم بعثرات جمعت القطط، طب ايش المشكله عندك؟ عندك الحاويه خلفك، اللهم خلص جمع الاشياء والبعث.
0: يا عزيزي حتى لو ما كانت الحاويه خلفك، لنفترض جدلا انه الحاويه ليست بقربك، الكيس اللي حضرت فيه مستلزماتك هو نفسه نجمع فيه وناخده معنا في سيارتنا ونرميه عند اقرب حاويه. انا بسوي كده، وعلى فكره انا بتضايق لما بشوف احد في السياره بيمشي يرمي حاجه، بقول له كده، انا عارفه انه شايفني، بقول له برافو برافو والله انت كده. يعني حقيقه انا لا اتقبل هذا الموقف، لكن اوصل له مسج انه انت انسان غير نظيف.
1: انا اقول لك في بعض في المنطقه ساكن فيها بعض الجوار بعيد عنه الحاويه، تمام؟ لو واحد ثاني حيخرج من بيته يحط المخلفات قدام الشاي، ما في حاويه قريبه، بيحط المخلفات الحاوية الأكياس خلف فوق الشنطة حقت بالسيارة، نعم. ووصل للحاوية ويحطها في الحاوية. شكرا لك، شكرا
0: لك. كثير
1: بالفعل حقيقة
0: من أهالي جدا بيسوي كده. نتكلم
1: عشان إحنا البعض وليس الكل، في كثيرين، نعم. ما شاء الله تبارك الله، الوعي بدأ يتعزز الكثيرين، نعم. موضوع الحفاظ على البيئة،
0: وحقيقة أنه الكثير بنشوف مثل هذه المشاهد الرائعة، لكن واحد هو كده بينغص عليك، بينغص عليك جودة حياتك.
1: لازم نقضي على الواحد ده السلبي.
0: لابد. يعني في الأمن البيئي دائما شغال صراحة مخالفات، أنا عاجبيني حقيقة، وإن شاء الله نستضيفهم في الحلقات المقبلة، بس ما نبغى نوصل لهذه المرحلة إنه والله
1: هل المطلوب العقاب؟
0: أيوة، يعني خلونا كده لطيفين، الحياة حلوة، يعني في النهاية هذه جدة
1: الحياة بيتنا. حلوة وجدة أجمل وجدة متنفس، في يدك أنت تصنع التنفس للكل، لأربع مليون هذا سكان، أربع مليون يعني نبغاهم يتنفسوا.
0: مش أربع مهندس هتان، والله إحنا مش أربع،
1: أكتر
0: أكتر، وعندنا زوار وحبايب.
1: أنا حسب الإحصائيات اللي إحنا بتكلم إحصائيات.
0: لا الإحصائيات إنه أربعة وزيد عليهم أربعة،
1: أربعة بلس،
0: أربعة بلس.
1: يعني احتمال أربعة مليون وتوصل
0: في جدة في الصباح غير في المساء غير في العصر.
1: جدة مدينة تنام، أنا أقول لك إن جدة
0: نعم حقيقة
1: جدة عروس البحر،
0: أذهلت الجميع وأذهلت الزوار من زوار من كل العالم. إيش رأيكم نأخذ فاصل ونرجع؟
2: جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال، هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام. استدامة.
0: حياكم الله من جديد وأهلا ومرحبا فيكم مستمعينا متابعينا الكرام. طبعا عندكم وعي بيئي وعندكم اهتمام بجدة، وكما ذكرنا انه التصرفات الفردية تبقى فردية لا تتجاوز قدر انملة اصحابها.

0: فقط، وهم قلائل جدا جدا عشان ما يزعلوا مننا الناس. وإحنا نشيد دائما بالدور البيئي والتوعوي اللي بيقوموا فيه الشباب، ولو ما كان عندنا شباب فيهم الخير وأسر فيها الخير ما كان عندنا أصلا انبثاق للفرق التطوعية والمبادرات النوعية. نرحب بكم من جديد في استدامة، واليوم عنوان حلقتنا جدة عروس البحر الأحمر، جدة متنفسنا، وكيف طبعا ساهمت الفرق التطوعية في تحقيق الاستدامة والوعي البيئي في جدة متنفسنا. وضيفنا الكريم هو المهندس هتان بن هاشم حمودة، مدير عام المسؤولية المجتمعية بأمانة جدة. أرحب بك من جديد، ورحب بك كمان السادة المستمعين.
1: وأكرر شكري وامتناني لإذاعة جدة لأنها الشريك الاستراتيجي في تسليط الضوء لمبادرات أمانة جدة. نتكلم رحلة المسؤولية الاجتماعية 5 سنوات، دخلنا في السنة السادسة من بدايتها، من الصفر كانوا معنا إلى اليوم والغد إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى شركاء النجاح. الآن وإحنا نتكلم فوكس على الاستدامة الاقتصادية للمبادرات، يعني دائما لازم يكون في دعم لوجستي. كيف يمكن للمبادرات في تنهيدة عجيبة أستاذ هتان، مهندس هتان، أكيد في حديث، الحديث ذو شجون، كيف يمكن للمبادرات التطوعية أنه تستمر وما تتوقف بانتهاء الفعالية؟
1: طب أنا بسألك سؤال عكسي. اليوم الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية في أمانة محافظة جدة عمرها 6 سنوات، تم عدد المتطوعين وصلنا 50,000 متطوع، عدد الشركاء 220 شريك، عدد الفرص أكثر من 600 فرصة، عدد البرامج 13 برنامج مجتمعي من ملتقيات مبادرات مجتمعية. هذا الإنجاز لغة أرقام. الاستدامة والأثر دي كلها كم التكاليف المالية ليها كلها بالكامل؟ لدينا أرقام وأرقام وأرقام، يعني
0: أكيد مليارات.
1: أنا أديك فرصة تفكر، يعني أو تستعين في صديق، نستعين بالـ4 مليون.
0: الـ4 مليون يعني ما وصلت المليار، أقل.
1: أنا بقول لك اليوم 6 سنوات
0: يمكن 20 مليون
1: أثر استدامة في برامجنا المجتمعية والرياضية وملتقيات، 50,000 متطوع، عدد المشاركين 50,000 مشارك، طيب. عدد البرامج 13، عدد البرامج 600، يعني أرقام مرة مخيفة. لو جبنا آلة حاسبة يمكن حتخلص البطارية بنحسب حسابات.
0: مليار ما رضيت.
1: أعطيك فرصة ثانية،
0: أديني 3 خيارات.
1: مليون، 5 مليون، 0.
0: تبغاني أقول 0؟
1: بالفعل 0. تخيل أنت اليوم نتكلم كمسؤولية اجتماعية من باب الشراكة المجتمعية كمان،
0: عشان في شراكة مجتمعية،
1: شراكة أيوه. اليوم نتكلم عدد الشركاء، قلتها في النقاش بأسلوب كذا، أديتك المعلومة أيوه كذا أيوه. نتكلم أكثر من 200 شريك معانا اليوم،
0: المبادرات القطاع الخاص، المسؤولية المجتمعية.
1: بالفعل
0: نعم.
1: اليوم فرصة
0: مجتمعية،
1: عشان كذا اليوم نعزز الموضوع القطاع الخاص إنه يدعم مبادرات المجتمعية لأمانة محافظة جدة فيها تنفيذها ودعمها وتمكينها. الدعم اللوجستي نتكلم فيها، لأن اليوم كثير من القطاعات اليوم نحتاج الدعم اللوجستي للمشاركين وشريك مع الأمانة. نحن نوصل اليوم
0: هي فعليا مو صفر مهندس هتان، هم في دفع مبالغ.
1: أنا كأمانة صفر،
0: أيوة كأمانة صفر
1: كمسؤولية مجتمعية،
0: هم ملزمين بالمسؤولية المجتمعية،
1: هو مستهدفات عندهم أيوة. مسؤولية مجتمعية
0: نعم، مسؤولية مجتمعية، ولكن صرفت في الطريق الصحيح والجميل اللي إحنا لمسنا،
1: صرفت في طريق واضح
0: نعم،
1: وفي برامج واضحة
0: نعم، وليها أثر نعم.
1: وليها أثر واضح واستدامة واضحة وليها انعكاسية. يعني اليوم كثيرين من القطاع الخاص ورجال الأعمال يقول لك أعطيني برنامج متكامل لي أثر واستدامة وينعكس في مفهوم استراتيجية المملكة ورؤية المملكة 2030، أنا حكون داعم ليك بالكامل
0: نعم.
1: سواء لوجستيا، سواء في الملتقيات، سواء أعطيني برنامجك المتكامل. أمانة محافظة جدا اليوم نتكلم هي نموذج في مدن المملكة، استطاعت بالدعم والتمكين من القيادات من الزملاء في الأمانة إن نصنع اليوم نموذج يقتدى به في قطاعات الأمانات الأخرى، إنه نعم. اليوم صفر نحتاج ما عندنا اليوم تكاليف مالية،
0: ما في تكاليف مالية.
1: وهذا ده اليوم نتكلم اليوم انت أي مشروع
0: نعم.
1: تكاليف مالية، إذا قلت التكاليف المالية حتقل لك الجودة أو توقف المشروع.
0: صح.
1: عشان كذا أمانة محافظة جدة في الدور العام المسؤولية الاجتماعية استدمنا موضوع إنه نبعد موضوع التكاليف، هي المفروض أسهل، بس إحنا اليوم كمان جدا
0: نعم.
1: إقناع الشريك، صناعة الملف لي، صناعة مبادرات متميزة. اليوم حتى نتكلم إحنا اليوم في التطوع، يمكن أمانة محافظة جدة صناعة الملتقات التطوع النسخة الأولى والثانية والثالثة ودخل فيها موسوعة جينيس. موضوع الإعاقة صنعنا جدة قادرون النسخة الأولى نعم. والثانية والثالثة والرابعة. موضوع جدة تمشي النسخة الأولى والثانية وقريبا خبر خاص ليكي
0: أيوة نعم.
1: النسخة الثالثة قريبا نتكلم في مبادرات
0: الله.
1: ثانية حتكون في موضوع جدة. أشياء كثيرة نتكلم فيها اليوم صارت من شركائنا، اللي نقول لهم اليوم شكرا لكل شريك اليوم
0: نعم.
1: أنضم معانا، ونقول لكل شريك حينضم أنضم
0: جميل. طب أنا بسألك سؤال تبادر إلى ذهني الآن، أمانة جدة تحتها تندرج عدة بلديات،
1: بالفعل
0: إيش هم البلديات؟
1: تقريبا البلدية في الأمانة موزعة على الخارطة تقريبا 12 أو 11 بلدية موزعين جغرافيا، ما
0: حتى إنه لمحافظات ومدن
1: محافظاتها برضو في جدة ومحافظات تابعة ليا.
0: نعم
1: برضو.
0: نعم. هل لهم حظ وافر من هذه المبادرات؟
1: بالفعل قريبا هترقبوا انتظروا.
0: طيب
1: جدة الآن يعني شغالين في قطاع المسؤولية الاجتماعية مع شركائنا في القطاعات الأخرى وفي الأمانات في البلديات من زملائي اللي هم أنا أقول لهم هم الصناع. زملائي نحن اليوم
0: صناع الاستدامة وجودة الحياة،
1: زملائي في الأمانات وفي بلدات المحافظات، إنه بالعكس اليوم أمان جدة اليوم المسؤولية الاجتماعية نتكلم اليوم يعني النموذج في أي مشروع النسخة السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة حافظ ولا محافظ، السنة الرابعة إحنا السنة اليوم نتكلم بدعم التمكين السنة السادسة لأمانة محافظة جدة الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية، وهذا النجاح التكاملي هي عبارة عن تكامل جميع القطاعات الحكومية في كل من شريك من قطاع الصحة وقطاع الرياضة والمختلفة القطاعات. بالنسبة لشركائنا وزملائي في الأمانة، بالنسبة لشركاء القطاعات نتكلم فيها القطاع الخاص وقطاع الجامعات وقطاع الكليات، اليوم هي عبارة عن نموذج المسؤولية الاجتماعية في أمانة محافظة جدة نموذج شركاء وليس قطاع واحد يعمل.
0: جميل. يعني صراحة لما نقول إنه للسنة السادسة والمبادرة مستمرة، تعرف إيش دلالتها؟ مع نفس شركاء النجاح اللي هم طبعا الداعمين، معناتها إنه وجدوا الأثر. فهنا ما هي أهمية فعلا الشركات مع القطاع الخاص والحكومي في دعم المبادرات؟ هو الاستمرارية والتمكين.
1: هو الاستمرارية والاستدامة. أنت اليوم أنا اليوم بقترك نرجع، لو عندي مشروع بميزانية مالية صعوبة الاستدامة لي لأنه حارف على ميزانية أخرى. اما اليوم شريك اليوم اقتنع ببرنامج فيه قال لي يا مهندس انا معاك الاستدامه النسخه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه طالما انه اثر وفي استدامه وفي استراتيجيه واضحه وبتحقق مستهدفات المملكه 2030 نحن معك امضي ونحن معك.
0: جميل. في رؤيه واضحه،
1: في رؤيه واضحه
0: في
1: اليوم،
0: في شيء مكتوب، في حوكمه،
1: ارقام مكتوبه ومسجله. نعم. ومنصه اصدقاء جدا المجتمعيه اللي بتطلع عليها الان نتكلم 4 مليون فرصة الآن، أنت في الإشارة.
0: نعم.
1: أنت في جوالك، أنت في مكتبك، أدخل على منصة أصدقاء أمان جدة، فرصة لك. أول شيء تبي تقدم مبادرة أهلا بك، تبي تكون شريك أهلا بك، تبي تنضم كمتطوع أهلا بك. يعني اليوم الفرصة والمنصة متفاعلة لكل اللي تحتاجه. اليوم قدم لنا فكرة نوعية وستتم دراستها وسيتم التواصل معك، وتكون أنت اليوم صانع وليس مشارك، صانع المبادرة المجتمعية في جدة عروس البحر. الشريك اليوم يمكنك اليوم تخش بنك الشركاء تكون شريك مع أمانة محافظة جدة، تدعمنا بالكامل للاستدامة. اليوم فرصة للكل، 4 مليون وقلنا بلس صح؟
0: يعني بلس
1: البلس هامش البلس.
0: وفي شيء كمان، رواد المسؤولية الاجتماعية اللي هم القطاعات أكيد لهم دور أيضا في صناعة الأفكار. ممكن هو حابب فكرة معينة، برضو حيدخل على بنك أصدقاء مدينة جدة ولا حيجي لكم بطريقة أخرى مثلا على الأمانة؟
1: الباب مفتوح، المنصة مفتوحة، كله مفتوح. يعني إحنا اليوم نتكلم شفافية مفتوحة للكل. جميل. إنه دور مجتمعي ليس دور مغلق، دور مفتوح للمجتمع اللي بيتواصل معانا في حسابات الأمانة. نعم. اللي بيزورنا أهلا بي، اللي منصة أصدقاء جدة موجودة، اللي بيتواصل معايا كشخص شخصي يتحاور معايا بياخد، ما عندي مشكلة. اليوم فرصة، لأنه اليوم دائما اقولها واكد عليها، ترى الدور المجتمعي، اديك بخبرتي يعني انا كنت ماسك قطاعات الامانه مشاريع.
0: نعم.
1: اليوم الدور المجتمعي، قياده ملف الدور المجتمعي اصعب من قياده المشاريع، لانه بتتعامل مع مجتمع، بتتعامل مع اعلام بمختلف الثقافات. اليوم الفكره كيف تولد الفكره، اليوم تولد الفكره انعكاسيتها نجاحتها استمرت. اليوم مو بس اللهم بس انه فكره جات، الان ادرس الفكره انعكاسيتها، دور المشارك أثر أنا بفضل أفكار نتناقش فيها مع فريق العمل في الإدارة عندي. نعم. ما تخرج من الباب خلاص انتهت، ما حتكون استدامة،
0: نفذت.
1: مو كده إنه ما حد نفذ، ما فيها تحديات. يعني في بعض الأشياء بيجينا أفكار لا يمكن تنفيذها، في بعض الأفكار بتجينا ما
0: تحتاج تأجيل للفكرة،
1: ما في بعض المجتمع الله يحب يجتهد كثير، نحن نقول له لا هذه الفكرة لا تتوافق عليها، ما تجي مع متطلبات قطاع البلدي. أحيانا
0: بأفكار هل توجهوه لمكان
1: بالفعل
0: آخر؟
1: نوجه القطاع الثاني، هذه قطاعات وزارات ثانية يمكن التواصل معهم، وإحنا ندعمك في الشيء ده، بس هي ما قطاع، لأنه قطاع البلدي اليوم ليه اختصاصات ومهامات.
0: فأنت شكرا إنك بتوضح له عشان ما يشعر إنه أنت

0: في الاقتصاد احنا نتكلم، يعني شخص مثلا سيارته يشغل السياره دحين
1: ما
0: بدون اعلانات يعني مثلا سياره ب 7 مليون وشخص يكون دخله 5 مليون بس هو يبغى هذه السياره، فهو ذائقه المستهلكين ورغباتهم تكون احيانا، يعني في الاقتصاد احنا نتكلم عشان احنا ما ننتقد لانه الاقتصاد له الفاظ، ولكن انه الحدود هنا ما في حدود مع المستهلكين والافراد لهم رغبات، فانت كيف تنفذها وكيف تفهمهم وكيف توجه لهم الشيء اللي بيسعدهم، فهو عنده رغبات وعنده طموح وعنده استعداد انه يستمتع باشياء معينه، فأنت كيف تحقق له هذا الشيء؟ يعني المساحة دي مش سهلة.
1: التعامل مع المجتمع بيجيك اليوم الشخص السليم ذوي الإعاقة كبير السن الطفل،
0: أنت اليوم شخص عنده احتياجات أخرى،
1: أنت اليوم تتعاملي في يعني بعض التحديات مع أنك نواجهها، إحنا نكون مضغوطين أحيانا ضغط زيادة، صعوبة توصل رسالة المجتمع بتعامل معاه، يعني لازم تحتوي بسرعة، يعني الشيء الداخل عندك ما يكون ظاهر، تتعامل مع الخارج. نعم. لكثيرين اليوم بادرات مجتمعية ذوي الإعاقة المعاقة اليوم. المشكلة المعاق تعاملك معه يلامسك من الداخل، لو انت مثلا ضحكتي مثلا الخارج هو قرب منك ما حس العاطفة الداخلية من عندك حيبعد عنك، تقول طب انا ببتسم لك بس هو بيحس من الداخل المعاق.
0: على فكرة المعاقين لهم احتياجات معينة في جودة الحياة وأنسنة المدن، وكيف حتى هو بيجي في جدة تمشي ب
1: مشارك معانا في المبادرات، احنا كذوي الاعاقه عندنا جمعيات
0: مسهل له الطريق
1: ومشارك معانا ذوي الاعاقه في المبادرات دائما جدا تمشي وجد المبادره المجتمعيه، وايضا في مبادره نوعيه لامات محافظ جدا انطلقت مع جمعيه حياه الترفيه ذوي الاعاقه، تقريبا خلينا في النسخه الخامسه لذوي الاعاقه، رسم البسمه في موسم رمضان، وامانه محافظ جدا دخلت فيها موسوعه جينيس.
0: اوه جميل، مع ذوي الاعاقه.
1: ذوي الاعاقه يعني احنا كمان جده اليوم طيب. في المسؤوليه الاجتماعيه
0: لو ما كانت جده فيها جوده الحياه واسلوب الحياه المستدام هل كنا حنحقق ذلك؟
1: لا
0: طبعا.
1: والشركاء
0: طبعا
1: الشركاء ال 200 نبغاهم اليوم، يعني العدد يتضاعف 5 أضعاف
0: باذن الله تعالى. طب ممكن تذكر لنا مهندس هتان نماذج ناجحه لمبادرات يعني اصبحت مستدامه ماليا ومؤسسيا؟ انت ذكرت الان عده مبادرات
1: ملتقى نحى المليون للعمل التطوعي.
0: نعم.
1: تقريبا 3 نسخ الان، هذا احد البرامج انطلقت من امانه محافظ جده.
0: نعم.
1: دعم وتمكين وشركاء النجاح اللي هم زي ما تفضلنا ان هم مشاركين في القطاع التطوعي. جده قادرون، كيف تكون جده صديقه ذوي الاعاقه؟ قريبا خبر لك برضو النسخة الخامسة حتكون إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: لجدة قادرون، مستهدفات المنشآت إن تكون مطبقة المعيار، لأن نسمع قصة كثير من ذوي الإعاقة.
0: نعم.
1: إنه ما بلاقي المواقف المعيار للإعاقة والصورة الشامل. أمانة جدة بقطاع جمعية قادرون برنامج متكاملي، جدة تمشي يعني اليوم مجتمعي تطوعي إعاقة وغير كده، في مفاجآت قريبة في في مطبخ
0: الأمانة
1: في فتح مطبخ الآن تجهيز مبادرات نوعية تنعكس في جدة عروس البحر في المباني الخضار في يعني ترقبوا جدة قريبا في برامج جديدة إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. طيب إيش هي رسالتكم يعني ومستقبل العمل التطوعي اللي بترغبوا أن يكون جزء من صناعة الأثر؟
1: مستقبل العمل التطوعي اليوم نتكلم كمان محافظ جدة اليوم هي نموذج وحاضنة للعمل التطوعي اليوم.
0: نعم.
1: فرصة اليوم أنا أقول إنك كتجربة شخصية.
0: نعم.
1: أنا 2015 كنت متطوع وعندي فريق تطوعي اسمه العيون جدة، كنت أبحث عن الحاضنة الداعمة التمكين، كان لسه موضوع الاستراتيجية التطوع ما طلع عمل تطوعي ولا الحاضنات موجودة، كان في بعض القطاعات لسه الموضوع مو واضح، فاليوم عن انطلاق رؤية العمل التطوعي فرصة اليوم أدعو أي شخص ما عنده فكرة، عندك مساهمات، عندك أي شيء للقطاع المجتمعي سواء القطاع الربحي سواء التطوع، أمانة جدة حاضرة، وترى مو بس أمانة جدة في كثير من الأمانات الثانية زملائي. نعم. في قطاعات الأمانات، ويمكن أوصلك تقول لي تواصل معي أقول لها أنا عندي مبادرة في الطائف في الرياض حكون لك داعم ممكن لك، لأن دور مجتمعي هو دور مفتوح وحاضر للكل، لأن عارف اليوم كل منا اليوم عنده فكرة كيف أوصلها.
0: نعم. طب لو طلبت اليوم حضرتك كمهندس هتان من المستمع القيام بخطوة واحدة لخدمة البيئة والمبادرات، ماذا ستكون؟ خلينا في خدمة البيئة.
1: إنه خلاص نكفي نتوقف على رمي المبعثرات، نحافظ على البيئة بس، ما نبغى شيء تاني منك، توقف البعض وليس الكل، لأن الكل ما شاء الله
0: الحقيقة الغالبية العظمى السواد الأعظم محافظ، لكن 5% هدول أو 2% معليش أنت بتجرح
1: 1% خلينا نزلهم واحد هو الواحد ده هو الواحد
0: بتوجع لي قلبي أنت بتوجع
1: يعني
0: لي
1: نتكلم قلبي. الواحد اليوم اليوم خلاص كفاية رمي بعثرات، كفاية نبغى نكون المنتزهات اليوم عمال النظافة قطاع البلدي في الأمانات بيعمل بكامل طاقته في تنظيف الشواطئ.

0: بتنظيف المنتزهات، بتنظيف الحدائق في كل مدن المملكة. فريق يعمل، وزي ما تفضل سادة نهى إنه في فريق ميداني متواجد من القطاعات الحكومية والأمان موجود. طب اليوم نبقى البعض نقول 1% اليوم إنك تترك الرسالة، خلاص أنت تكون سفير لبيتك. أنت اليوم التحدي أنت 1%، إذا ما وصلت الرسالة البيئة اللي معاك المحيطة أبنائك وأصدقائك حيكونوا زيك، حيرموا حيرموا. بس لو كنا أخذناها بعكسيا، أنت الشخص المبادر اللي بتحافظ على البيئة بدون مبعثرات، حتكون النواة إيجابية عكسية، حتدي نواة آخرين إنه هو يحافظ مثلك. يعني زي اليوم إنسان رياضي حيكون البيئة المحيطة بالرياضيين، إنسان كسول وحب الكسل وحب الأجهزة الإلكترونية والجيمينج حيكون. أنت اليوم نحتاجك اليوم تكون سفيرنا في موضوع الحفاظ على البيئة، وتكون مملكتنا وشواطئنا وجدة ومدن المملكة بلا مبعثرات
1: بإذن الله تعالى. أنت تعرف إنه ابني وإحنا ماشيين بالسيارة بيخليني أوقف عشان ينزل وينظف، وأنا بصرت بخاصمه لأنه بخاف عليه من قطع الزجاج، وهذا الشيء أصبح مؤذي له لأنه حابب يشوف المكان أنظف.
0: أديك بس
1: أجيال المستقبل.
0: أتخيل أنت اليوم موضوع الزجاج أو البلاستيك، إحنا كانت محافظين عشان نوصل الوعي اضطرينا نسوي مبادرة مجتمعية مع أحد المشاركين في محافظة جدة. تمام، سوين أكبر جدارية من أخطة البلاستيك، وتم دخول أمات محافظة جدة موسوعة جينيس فيها،
1: حولناها إلى فن.
0: إلى فن، لأنه وضح لك اليوم البلاستيك هذه العلب الغطاء ده اللي أنت شايف إنك ترميه كده، جمعه وفي جامعات تخصصية تستفيد منه، في فنانين تشكيليين يستفيدوا منه، تقدر تحول عمل فني. اليوم ترى
1: كل شيء يستفاد منه. على فكرة الأغطية يستفاد منها في صناعة الأطراف الصناعية وصناعة، يعني في أشياء طبية ومهمة جدا،
0: في مواكب الأجل تعطيهم الأغطية في مقابل بيعطوك هو. نعم. يعني اليوم في اليوم ما
1: في اشياء كثير.
0: نبغى لا تكاسل، نقول بدل رمي لا تكاسل في الحفاظ على البيئه، في
1: ولا تقلل الاثر. يعني هو بيشوف ايش يعني غطاء، الغطاء ده بيخنق طائر بحري او بيخنق كائن بحري، بيقتل سلحفاه والسلاحف لازم نهتم بيها وكل الكائنات الحيه. ممكن زي انت ما بتخاف على ابنك انه يختنق من انك ما بتخلي بقايا في البيت طفلك اللي بيحبه، نفس الشيء تعامل مع بيئتك ومع كائناتك البحريه وكائناتك الفطريه جميعا. فلا بد
0: ونتكلم كائنات البحريه. احنا اليوم مو هدفنا اليوم نقول مثلا نبى الشواطئ جميله وخلاص، لا، البحر، البحر، البيئة البحرية، السمك. نسمع دائما، أنا ماني غواص بس أسمع من الغواصين
1: عندنا إنه عبد اللطيف مخرجنا غواص،
0: البحر الأحمر أجمل بحر للغواصين.
1: نعم.
0: من شعب مرجانية. صحيح. من أشياء. أنت اليوم بتخيل غطاء واحد بلاستيك، غطاء واحد دمرت بيئة بحرية كاملة. نعم. دمرت غطاء واحد، فما بالك زي ما تفضلنا موضوع الإطارات وموضوع السنانير وموضوع أشياء كثيرة. هو بعض الشيء يقول لك
1: تستهين بيها،
0: هو المشكلة تقول لك أنا اليوم عشان أحد يشوفني إنه حطته في الشاطئ يقول مش أسوي، أرمي في البحر.
1: يا سلام.
0: يعني هو بيقول لك لحد شاف الشاطئ نظيف قام أخفاه
1: بالصورة،
0: أخفاه داخل البحر.
1: يا سلام.
0: يعني يا سلام. إحنا اليوم طلوب مننا نجيب رقابة كاميرات داخل البحر ورقابة كاميرات على الشواطئ،
1: لا تشوهوا جمالك.
0: يعني أنت اليوم ما طب أنت اليوم في بعض البحر ما حد شاف طالع يمين يسار ورمى في البحر، طب انت دمرت موت. انت اليوم في الشواطئ سويت تشوه بصري للبيئة، الشواطئ جدا متنفسنا البحر، دمرت بيئة بحرية كاملة متكاملة برمي غطاء فقط او علبة او زجاجة. ونجي في البحر اليوم كثير بنسمع عن كم سنة موجودة، وعلى حسب معلومات ما عندي خلفية كده أدري عندي خلفية موضوع تحليل البلاستيك في البحر.
1: نعم، ياخد آلاف السنين.
0: آلاف السنين عشان
1: البلاستيك ما بيتحلل،
0: هو بيدمر ولسه ما تحلل
1: وبيخنق كمان وبيقتل. فأنت لما تيجي بتصلي وبتدعي ربنا تذكر أنه في كائنات أنت
0: بتكتلها.
1: أجرمت في حقها، فهي لها رب وبتدعي. إذا كان من هذا المأخذ دينيا فإحنا بنخاطبك دينيا، ومن ناحية إنسانية ومن ناحية استمرارية الموارد واستمرارية أمنك الغذائي واستمرارية ماءك. وإحنا الآن أعلن أنه العام عام 2027 هو عام المستقبل المائي،
0: ماء
1: للمملكة ولكل العالم. فرجاء أثر منك بسيط بيشكل
0: أثر. كلمة أثر،
1: أثر بسيط
0: ثلاثة حروف،
1: أثر الفراشة
0: بس.
1: نعم.
0: هي نبغاك أثر تكون أثر إيجابي.
1: إذا هذه رسالتك للشباب في
0: أثر إيجابي في المجتمع،
1: أثر إيجابي في المجتمع. تمام.
0: 4 مليون نبغى، 4 مليون البلس،
1: 4 مليون وبلس.

0: في الدور المجتمعي
1: بإذن الله تعالى. أنا أشكرك حقيقة مهندس هتان بن هاشم حمودة، مدير عام المسؤولية المجتمعية بأمانة جدة، وحقيقي اليوم تنهيداتنا كثيرة حبا وطمعا فيكم علشان عروس البحر الأحمر جدة متنفسنا.
2: جودة حياة.
1: أعزائي المستمعين، طبعا مع ختام طبعا حلقتنا اليوم، دائما بتكون الوجهة سياحية داخلية. أديناكم جدة بشواطئها وبفنادقها وسواحلها وجودة حياتها ومماشيها وكل شيء، واليوم أيضا رحلتنا الختامية مع جزر ساحل منطقة مكة المكرمة، كنوز بحرية تعزز السياحة المستدامة وترسم مستقبل الاقتصاد الأزرق، حيث تزخر منطقة مكة المكرمة بعدد من الجزر البكر الممتدة على ساحل البحر الأحمر، التي طبعا تمثل ثروة طبيعية وسياحية فريدة استثنائية، بما تضم من شواطئ بيضاء ومياه فيروزية وشعاب مرجانية غنية وتنوع حيوي، يجعلها من أبرز الوجهات الواعدة للسياحة الساحلية المستدامة. وتواصل المملكة تطوير هذه الوجهات وفق معايير الاستدامة من خلال مشروعات سياحية نوعية تجمع بين الاستثمار المسؤول وحماية الموارد الطبيعية، بما ما يعزز مفهوم الاقتصاد الأزرق ويدعم تنوع المنتج السياحي الوطني. ويبرز شمال محافظة جدة، جدة دائما حاضرة، منتجع ثول الخاص المقام على جزيرة وسط أرخبيل مرجاني قبالة ساحل جدة، حيث تتناغم الشعاب المرجانية مع المياه الفيروزية لتقدم تجربة سياحية استثنائية تجمع بين رفاهية الضيافة والمحافظة على البيئة في النموذج يجسد السياحة الساحلية المستدامة. كما تبرز جزر الأخوات الأربع قبالة سواحل محافظة الليث، وهي مرمر ودهرب وملاتو وجدير، لما تتميز به من شعاب مرجانية وتنوع أحيائي، إذ تحتضن أكثر من 2500 عش للسلاحف البحرية، إضافة إلى كونها محطة للطيور المهاجرة ووجهة. على فكرة لا تأكل الطيور المهاجرة، هي طبعا وجهة لهواة الغوص والسياحة البيئية. وفي محافظة القنفذة تستقطب جزيرة جبل الصبايا الزوار بشاطئ صبا، الذي يوفر تجربة تجمع بين الشواطئ النقية والأنشطة البحرية والمرافق السياحية في بيئة تراعي الاستدامة وتحافظ على المقومات الطبيعية. وتجسد هذه الوجهات أعزائي رؤية المملكة في تحقيق تنمية سياحية متوازنة تجعل من حماية البيئة ركيزة

ويفتح آفاقاً جديدة للمجتمعات المحلية. طبعاً بهذا مستمعين الكرام متابعينا وصلنا إلى ختام رحلتنا اليوم من استدامة. شكراً لكم، كنت معكم نهى الجديبي وزميلي عبد اللطيف جميل عنبر، وطبعاً ضيفنا الكريم المهندس هتان حمودة. طبعاً من جدة عروس البحر الأحمر جدة متنفسنا، نودعكم وتذكروا دائماً مع استدامة تحلو الحياة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: أخبار الطقس على جدة اف ام.
3: نتعرف على طقس المملكة ليوم الاثنين الموافق 3 أغسطس. بمشيئة الله تعالى يبقى الطقس حار شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض، المدينة المنورة ومكة المكرمة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية الجوف وتبوك، وتصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحل الواصل لجازان، في حين لا تزال تأثير العوالق الترابية على المناطق الغربية والجنوبية غربية من المملكة، ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق خاصة الجنوبية منها، كذلك على أجزاء من منطقة نجران. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12 إلى 34 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، كما تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية في المساء بسرعة 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، أما حالة البحر فخفيف الموج.
2: أخبار الطقس على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تيتوال الان على جدة اف ام.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في جولة أثرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة في برنامج تجوال. كما نرحب بمتابعتكم لنا السادة المستمعين والمتابعين عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر صوتا وصورة وعبر تطبيق سعودي راديو بلس، وكذلك من خلال تطبيق الأولى ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم، فأهلا ومرحبا بكم. يسعد بصحبتكم فريق العمل لهذا اليوم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر، من التقديم معكم بكل سرور نهى الجديبي، ومن الإخراج الزميلة مناهل دحمان. أعزائي المستمعين والمتابعين في كل مكان، كالمعتاد نبدأ معكم جولتنا باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث، فلنبدأ. برعاية أمير الباحة انطلاق جولة الامتياز التجاري لدعم المستثمرين ورواد الأعمال. مجلس الجمعيات الأهلية يطلق الدورة السادسة لجائزة التميز في العمل الأهلي. جامعة الملك خالد تطلق المرحلة الثانية من مبادرون سبعة بأكثر من 100 مبادرة مجتمعية. جامعة نجران تدشن مدونتها العلمية لتعزيز وصول المعرفة إلى المجتمع. أمانة جازان تتصدر أمانات المملكة في العمل التطوعي بأكثر من 57 ألف متطوع خلال النصف الأول من 2026. ملتقى عرش الحرف بالباحة يعلن اختيار الشيخ عثمان طه ضيف شرف النسخة الأولى. النص المسرحي والذكاء الاصطناعي أمسية ثقافية بجمعية سفراء الأدب بتبوك. انطلاق النسخة الثانية من فعاليات سوق رغدان التاريخي بمنطقة الباحة. تجمع الرياض الصحي الأول ينفذ نحو 2.9 مليون موعد صحي خلال النصف الأول من 2026. الغذاء والدواء تعتمد تسجيل مستحضر فاونداي لعلاج السمنة وزيادة الوزن المصحوبة بعوامل خطر صحية.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: جدة اف ام على هواك.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: أعزائي المستمعين، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، انطلقت اليوم فعاليات جولة الامتياز التجاري التي تنظمها غرفة الباحة بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت بمشاركة أكثر من 20 علامة تجارية ووجهات تمويلية وتمكينية، بهدف تعزيز ثقافة الامتياز التجاري وفتح آفاق استثمارية جديدة أمام رواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة. للحديث عن أهمية جولة الامتياز التجاري في تعزيز الفرص الاستثمارية ودورها في دعم رواد الأعمال والمستثمرين، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وكيل الأمين للاستثمار والتخصيص في أمانة منطقة الباحة المهندس أمين ابن هادي الشهراني. مرحبا بك المهندس أمين، حياكم الله.
5: الله يحييكم يا محروس.
0: أهلا وسهلا. بداية المهندس أمين، يعني ماذا تمثل رعاية سمو أمير منطقة الباحة لانطلاق جولة الامتياز التجاري وما أثرها في تعزيز البيئة الاستثمارية في المنطقة؟ تفضل.
5: حقيقة تمثل رعاية صاحب السمو الملكي أمير منطقة الباحة انطلاقة مهمة لجولة الامتياز التجاري، حيث تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز التنمية الاقتصادية من ناحية الانسجام المستهدفات مع رؤية 2030 ومنح الرعايات الثقة الكبيرة للمستثمرين والعلامات التجارية. كذلك تسهم في إبراز منطقة الباحة كوجهة استثمارية لتنعكس إيجابا على الجدوى الاستثمارية وجذب الاستثمارات وتنويع الأنشطة الاقتصادية، كذلك خلق فرص عمل لأبناء المنطقة.
0: نعم، انطلقت الجولة اليوم مهندس أمين بمشاركة علامات تجارية وجهات تمويلية وتمكينية، ما هي أبرز الفرص التي توفرها للمستثمرين ورواد الأعمال، وما الذي يميز يعني هذه النسخة تحديدا من الجولة؟
5: توفر الجولة عبر يعني خلال انطلاقتها منصة متكاملة لجمع المستثمرين ورواد الأعمال مع العلامات التجارية المانحة والممكنة للامتيازات التجارية الفرانشايز، كما أن يعني في جهات تمويلية كذلك وتمكينية لاختصار الوقت على المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتمتاز هذه النسخة تكامل جميع العناصر المنظمة للامتيازات التجارية في مكان واحد، يعني اجتمعوا في مكان واحد لتقديم هذه الفرص للرواد الأعمال.
0: نعم مهندس أمين، من واقع اختصاصكم في الاستثمار والتخصيص، ما هي أبرز المزايا الاستثمارية التي تمتلكها منطقة الباحة وتجعلها بيئة جاذبة للجذب يعني لمشروعات الامتياز التجاري؟
5: حقيقة الباحة منطقة واعدة وجاذبة فعلا للاستثمارات. يعني مشاريع الامتياز التجاري وإبرازها بشكل نوعي وبشكل مستدعم في المنطقة هو فرصة، كون المنطقة بكر وخصبة لجذب مثل هذه الأفكار ومثل هذه الامتيازات من ناحية المناخ ومن ناحية الحركة السياحية المتنامية، جودة الحياة التي تتميز بها المنطقة، الدعم الكبير والمستمر لتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال، كذلك تنوع الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأمانة وتطرحها الجهات الحكومية الأخرى، وكذلك الفرص المتاحة في القطاع الخاص اللي ممكن أنها تتوسع فيها الامتياز التجاري والاستثماري فيها.
0: نعم، يعني تتحول هذه الفرص إلى مشاريع ناجحة ومستدامة، وتكامل طبعا الجهات الحكومية والجهات التمويلية مع العلامات التجارية المانحة للامتياز في تهيئة يعني بيئة استثمارية محفزة، وتحويل هذه الفرص كما ذكرتم إلى مشاريع ناجحة ومستدامة، خصوصا إنه منطقة الباحة تمتلك مقومات مناخية ومقومات يعني متعددة تجعلها جاذبة لهذه المشروعات. نعم، مع ختام أعمال الجولة غدا مهندس أمين، ما هي أبرز النتائج التي تطلعون إلى تحقيقها وكيف يمكن البناء عليها لتعزيز الاستثمار في منطقة الباحة خلال المرحلة المقبلة؟
5: نتطلع بإذن الله تعالى أن تسهم هذه الجولة في بناء وتنمية الشراكات الاستثمارية الحقيقية بين المستثمر وبين العلامات التجارية، كما نطمح أن تكون يعني رفع عدد المشاريع التي تحظى بامتياز تجاري في منطقة الباحة وفي المناطق والمحافظات المجاورة، ونعمل بإذن الله خلال المرحلة المقبلة على متابعة المخرجات في الجولة ودعم المستثمرين، تنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليل التحديات وتحويل الفرص إلى مشاريع قائمة لتنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز جودة الحياة بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى، كل التوفيق لكم وشكرا لوجودكم معنا اليوم في تجوال. المهندس أمين ابن هادي الشهراني، وكيل الأمين للاستثمار والتخصيص في أمانة منطقة الباحة، وكل التوفيق لكم، شكرا جزيلا.
5: عفوا،
0: أهلا وسهلا.
1: تجوال على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.
6: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: تجوال على جدة FM.

0: في كل موسم حصاد تتجه الأنظار إلى منطقة القصيم، حيث تتجدد قصة نجاح وطنية صنعتها ملايين النخيل ورسخت مكانة المملكة بوصفها إحدى أبرز الدول المنتجة والمصدرة للتمور في العالم. ومن خلال كرنفال بريدا الدولي للتمور تتحول المنطقة إلى مركز اقتصادي وتجاري نابض بالحياة، يجمع المنتجين والمستثمرين ويعكس جودة المنتج السعودي وقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية. في التقرير التالي نسلط الضوء على هذه المنظومة الزراعية والاقتصادية المتكاملة مع الزميل أكرم عمر.
1: منذ عقود ارتبط اسم منطقة القصيم بالنخيل والتمور، حتى أصبحت اليوم تعرف بعاصمة التمور في المملكة بفضل ما تمتلكه لأكثر من 11 مليون نخلة تنتج سنوياً كميات كبيرة من أجود أصناف التمور، وفي مقدمتها تمر السكري الذي اكتسب شهرة واسعة داخل المملكة وخارجها، وأصبح أحد أبرز المنتجات الزراعية السعودية في الأسواق العالمية. هذا الإنتاج الضخم لم يعد مجرد نشاط زراعي تقليدي، بل تحول إلى صناعة متكاملة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص استثمارية واعدة في مجالات الزراعة والتصنيع والتسويق والتصدير. وتبرز هذه المكانة بصورة واضحة مع انطلاق كرنفال بريدا الدولي للتمور الذي يعد أكبر مهرجان للتمور في العالم والمسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث يجمع تحت مظلته آلاف المزارعين والتجار والمستثمرين من مختلف مناطق المملكة، إلى جانب المهتمين بقطاع النخيل والتمور من داخل المملكة وخارجها. ويتحول موقع الكرنفال خلال موسم الحصاد إلى سوق اقتصادية ضخمة تشهد حركة بيع وشراء يومية تعتمد على منظومة متطورة تضمن سرعة الإنجاز ودقة الفرز وجودة التعبئة وشفافية عمليات البيع، بما يعزز ثقة المشترين ويرفع القيمة السوقية للمنتج الوطني. ولا يقتصر دور الكرنفال على تسويق التمور فحسب، بل يمثل منصة اقتصادية متكاملة تسهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار وتشجيع الصناعات التحويلية المرتبطة بالتمور وتطوير الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، إلى جانب دعم المزارعين وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية. وتضم منطقة القصيم أصنافاً عديدة من التمور يأتي في مقدمتها السكري، إلى جانب البرحي والخلاص والصقعي ونبوت سيف وغيرها من الأصناف التي تمتاز بجودتها العالية وقيمتها الغذائية، وهو ما أسهم في زيادة الطلب عليها وتوسع صادرات التمور السعودية إلى عشرات الدول حول العالم. ويأتي هذا النجاح متوافقاً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تولي القطاع الزراعي اهتماماً كبيراً وتسعى إلى رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز الصادرات غير النفطية ودعم المنتجات الوطنية ذات الميزة التنافسية، وفي مقدمتها التمور التي أصبحت سفيراً للمنتج السعودي في مختلف الأسواق العالمية.
0: أعزائي المستمعين، استمعنا للتقرير الخاص بكرنفال بريدا للتمور بصوت الزميل أكرم عمر.
2: تجوال على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
4: سوبر بيرفكتو.
5: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة
6: كلها. يلا انطلق
7: في الزحمة.
8: سوبر سوبر سوبر نار نيرة.
9: مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
7: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
2: تجوال على جدة اف ام.
0: أعزائي المستمعين، تنظم جمعية صواب لتأهيل المتعافين من الإدمان بجازان ورشة توعوية بعنوان أنقذ صديقك، بهدف رفع مستوى الوعي بآثار الإدمان النفسية والصحية وتسليط الضوء على أهمية المبادرة في إنقاذ الأرواح وبناء مجتمع أكثر وعياً. للحديث عن أهداف مبادرة أنقذ صديقك وأهمية الوعي النفسي والمجتمعي في الوقاية من الإدمان ودور الأسرة والأصدقاء في الاكتشاف المبكر والمساندة، يسعدنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف الأخصائية النفسية ومعالجة الإدمان في جمعية صواب لتأهيل المتعافين من الإدمان الدكتورة شيمة عبد الله سوادي. أهلا ومرحبا بك دكتورة شيمة.
10: أهلا، حياك الله.
0: حياكم الله. دكتورة شيمة، يعني ماذا تهدف مبادرة أنقذ صديقك وما هي الرسالة التي تسعون لإيصالها من خلال هذه الورشة؟
10: بداية أنا أرحب فيكم، أشكركم على الاستضافة، وأتمنى إن احنا نقدم المفيد لشبابنا وأسرنا. المبادرة تهدف إلى زيادة الوعي بمخاطر الإدمان، توضيح أهمية التدخل المبكر، كذلك تعزيز دور الأصدقاء ولكن بحدود، يعني دور الأصدقاء يكون في حد محدد، يعني ممكن إنه الصديق المدمن يسحب الصديق المتعافي، فيكون بحدود وتحت إشراف. كذلك تقديم الدعم النفسي للأسر والدعم الاجتماعي للشخص قبل تفاقم المشكلة.
0: يعني هي تستهدف الصديق اللي ما انسحب أو إنه الصديق اللي فعلا دخل المجال ده.
10: أيوة.
0: من منظور علم النفس، ما هي أبرز العوامل النفسية والاجتماعية التي قد تدفع بعض الشباب إلى الوقوع في الإدمان رغم يعني إدراكهم للمخاطر ووجود التوعية ووسائلها ونصح الوالدين والأسرة والمجتمع والمساجد والمدرسة، لكن رغم ذلك إنه هم مدركين تماما لكن يقعوا في الإدمان رغم كل التحذيرات؟
10: شوف، هي تتفاوت من شخص لشخص، لكل شخص له أسبابه. وبالنسبة للوعي، ممكن في الفترة الأخيرة بدأ الوعي يرتفع، لكن فيما سبق المجال هذا حساس، ما في وعي بالشكل الكافي. ولكن من أشد العوامل اللي هي الضغوط النفسية، كذلك ضعف الوازع الديني، اللي أقلب من خلال الملاحظة أغلب الحالات سببها تفكك أسري يكون في الأسرة، كذلك في جزء منهم رفقاء السوء، كذلك الفضول وحب التجربة، الشعور بالوحدة، كذلك اللي هو الاعتقاد الخاطئ بأن المخدرات تساعد على التخلص من القلق والمشكلات النفسية. بعض الحالات عندهم يكون رهاب اجتماعي، يستخدم المادة عشان يكون جريء. عندنا برضو بعض الحالات في فترة الاختبارات تستخدم المادة ظنا منها أنه تساعدها على المذاكرة والدراسة، يعني تتفاوت من شخص لشخص. وبرضو عندنا في مجال علاج الإدمان اللي هو الجانب النسائي، في حالات سبب إدمانها اللي هو الزوج، يكون الزوج يعني يعطيها المادة ويوفر لها المادة ويساعدها.
0: كنت حقول هذه النقطة، لأنه كما يؤثر رفقاء السوء أيضا الزوج كذلك.
10: أيوة، وفي حالات كثيرة عندنا في اللي هو في برنامج ميلاد، عندنا برنامج ميلاد لتأهيل المتعافيات من الإدمان، في عدد من البنات أزواجهم كان سبب في تعاطيهم.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا يعني كما ذكرتي، غالبا ما يكون يعني الأصدقاء أو الأسرة يعني تفكك أسري أو مشاكل أو من هذا القبيل، لكن الأسر السوية والأصدقاء الأسوياء يعني أول من يلاحظ التغيير.

0: تغيرات على الشخص. ما هي أبرز العلامات المبكرة التي تستدعي الانتباه، تلفت النظر وبقوة لأنه في شيء غلط؟ وما هو الدور الذي يمكن أن يؤديه الأصدقاء والأسرة في مساندته وتشجيعه على طلب المساعدة؟
1: من أبرز العلامات اللي أول ما تلاحظها الأسرة وكذلك الأصدقاء، يعني ممكن صديقي أنا لاحظ عليه بعض العلامات. أول حاجة الانعزال.
0: نعم.
1: من علامات اللي هو الإدمان العزلة. العزلة هذه شيء تشترك فيها جميع المدمنين. اللي هي التقلبات المزاجية الحادة.
0: كل الآثار النفسية فيها عزلة. نعم.
1: أيوه. مثلا في شخص هادئ مثلا مسالم، فجأة يحب مشاكل، يسبب مشكلة في البيت، يعني اللي هي التقلبات المزاجية. كذلك اللي هو الشهية، يا أما يكون في يعني الشهية تختلف مو بشكل طبيعي،
0: يعني تنفتح بزيادة أو إنه تقفل
1: حسب اللي هو المادة، غالبا اللي هو يقل الوزن.
0: نعم.
1: كذلك الإهمال الدراسي والوظيفي. ما في أحد مدمن يستمر على نفس المستوى في الدراسة أو في الوظيفة، ما في، مستحيل. كذلك عندنا تغير الأصدقاء. أحيانا الأصدقاء يعني يغير فجأة، تكتشف الأسرة أنه عنده أصدقاء جدد غير أصدقاء المعروفين.
0: نعم.
1: طلب المال بشكل مستمر، يعني زيادة في طلب المال من غير ما ندري فين تروح. وأحيانا يصل إلى السرقة حتى.
0: طيب دكتورة، يعني مو في تشابه ما بين هذه الأعراض وأعراض الاكتئاب؟
1: لا، الاكتئاب، شوفي الاكتئاب ما يؤدي أول حاجة إلى السرقة. الاكتئاب من علامات الاكتئاب اللي هو تقلبات اللي هو المزاج، الحزن، يدخل في حالة حزن. الشهية يا أما تزيد أو تقل، تقلبات في النوم. ففي مختلفة من الإدمان مختلف. ممكن الإدمان يؤدي إلى الاكتئاب.
0: نعم
1: الإدمان يؤدي إلى الاكتئاب.
0: طب إحنا اليوم لما نتكلم عن الإدمان، هل هو فقط الإدمان اللي هو التعاطي للمواد المخدرة، الدرجز يعني الحبوب والأشياء هذه المخدرة، أو الإدمان لأي شيء خاطئ في الحياة، في فلسفة حياتنا؟ يعني
1: شوفي، هو ينقسم إلى قسمين.
0: نعم.
1: عندنا إدمان اللي هي المواد المخدرة، اللي هي المواد المتعارف.
0: نعم.
1: عندنا بعض الإدمانات السلوكية.
0: نعم.
1: زي إدمان الإنترنت، زي إدمان اللي هو الألعاب الجيمز، زي أنا كان عندي في رسالة الماجستير بحثي عن إدمان التسوق القهري لدى النساء وعلاقته بالإزدهار النفسي. ففي إدمانات كثيرة.
0: نعم.
1: اللي هو برضو الإباحية، إدمان الإباحية. نعم. فهذه إدمانات سلوكية.
0: هل لها يعني دكتورة منحنى معين لعمر معين مثلا؟
1: ما لها عمر محدد بالنسبة للإدمان، إدمان المواد المخدرة.
0: نعم.
1: عندنا بنات 12 سنة، 13 سنة، 14 سنة. زمان كنا نقول يعني الناس كبار، الأطفال ما يدخلون في هذا.
0: نعم. في هذا المجال. نعم.
1: أيوة. الآن في حالات موجودة ومشخصة، موجودة في المستشفى، أعمارهم صغيرة.
0: طب إيش توجه الأسر اللي بتكون عندها هذه المشكلة، الأم أو الأب إذا اكتشفوا هذه المشكلة؟ وخصوصا إحنا في نقطة إنه في أحيانا التفكك الأسري. التفكك الأسري مو معناته إنه الزوجين مطلقين، لا، ممكن يكونوا تحت بيت واحد ولكن كل واحد في عالم مختلف عايش لوحده. فهو يقع اللوم دائما ما بين الأب والأم، أنت الغلطان، أنت السبب، أنت اللي أولاد يعني قمت بإفسادهم، أنت اللي رميت المسؤولية علي. بيصير هذا الجدال الذي لا ينتهي. فإيش أول ما يعرفوا أنه الأم والأب أو الأسرة أو الصديق أنه عندنا مشكلة، كيف نحلها؟ أنه لا، في شك أنه في إدمان، كيف ممكن إحنا نتلافى هذه النقطة؟
1: في البداية يعني بالنسبة مثلا المشاكل الأسرية أو الانفصال، في حاجة اسمها الاتفاق على اللي هو الأولاد. الأولاد.
0: نعم.
1: في النص هنا احنا لازم نتفق على طريقة اللي هي لمعاملة أبنائنا حتى لو كان في انفصال. تمام.
0: نعم.
1: كذلك وجود مشكلة، أنا أعرف إن مثلا ولدي مدمن أو صديق مدمن، في هذه الحالة أنا أستعين بالمختصين.
0: الاستعانة بالمختصين.
1: أيوة نعم. الاستعانة بالمختص في البداية أنا أبدأ

0: تكلم الشخص هذا بهدوء إذا كان يتقبل. الولد أول ما يدمن يعني يكون في عنده انقلاب اللي هي على السلطة اللي هو الأم والأب، ما يقبلهم ما يتقبل منهم نهائيا. فأنا أشوف طرف أدخله إن يقنعه في العلاج، إذا ما اقتنع بالعلاج ممكن إن أنا اللي هي أبلغ نبراس يدخل المستشفى بشكل قصري. عندنا مستشفى إرادة في قسم للرجال اللي هو سحب السموم ديتوكس، وعندنا قسم جديد نسائي متكامل يعني ما كمل حتى شهر جاهز لاستقبال الحالات المدمنات من النساء متكامل، والمدير مستشفى إرادة يعني مهتم بالموضوع هذا بشكل شخصي. كذلك جمعية صواب تقدرون تستعينون في عندنا متعافين من الإدمان يساعدون اللي في المجال هذا يوقفون معهم إلى آخر يعني مشوارهم. والعلاج من الإدمان رحلة لا تنتهي ما لها نهاية إلى الوفاة، لأن المرض مرض الإدمان مرض مزمن متفاقم زي الضغط والسكر مدى الحياة.
1: يعني كيف بيؤثر التعاطي في صحة القلب مثلا؟ يعني الورشة تسلط الضوء على مخاطر المخدرات على القلب، كيف يؤثر التعاطي في صحة القلب وما هي أبرز المضاعفات التي قد لا يدركها كثير من الشباب؟
0: ممكن إنها تسبب ارتفاع في ضغط الدم. عندنا مواد مهبطة ومواد اللي هو منشطة. المهبط يسبب انخفاض في الضغط، وأغلب الحالات اللي تستخدم مواد مهبطة ينزل عندها الضغط فتأثر على القلب. كذلك عندنا مواد اللي هي المنشطة
1: تسارع ضربات القلب.
0: تسبب ممكن تسبب جلطات، ممكن خلط مواد يعني اللي في المجال هذا عارفين إنه يتم خلط بعض المواد اللي هو منشطة مع مهبطة، يعني أنا عشان أقدر أسيطر أنا أرفع وبعدين أنزل، فخلط المواد هذه قد يؤدي إلى الوفاة. في أنواع محددة من المواد خلطها يؤدي إلى جلطة إلى الوفاة، جلطات قلبية.
1: يعني هي سموم فخلطها يزيد السوء.
0: خلطها يزيد السوء في مواد محددة خلطها يؤدي إلى اللي هو الوفاة المفاجئة.
1: الله المستعان. طيب هل التعافي من الإدمان دكتورة شيمة يعني ممكن؟
0: أكيد أكيد، ما في حاجة اسمها مستحيلة. وفي حالات موجودة عندنا صار لهم 10 سنوات 20 سنة متعافين، اسمهم عندنا في جمعية صواب مرشدي تعافي. احنا يعني من هذا المنبر انا فخورة فيهم جدا، سواء من بناتنا او شبابنا جدا فخورة فيهم، لان دورهم مرة كبير وهم نشيطين في هذا الجانب بشكل شخصي، لان المتعافي المدمني يتأثر بمتعافي لانه مر بنفس التجربة.
1: في مصداقية، في يشعر انه هذا الانسان يفهمه.
0: فواقفين معاهم. يعني في عندنا برضو اللي هو الجروبات الان ايه، هذه جروبات في علاج الادمان من جميع دول العالم يقدرون يدخلوا الجروبات هذه، ومين اللي يدخلهم اللي هي مرشدي التعافي يدخلون الجروبات هذه.
1: طيب
0: علاج الادمان ممكن يعني ما هو مستحيل، ومن هذا المنبر احنا نوجه لهم رسالة، اي احد حاب يتعافى ويتعالج احنا موجودين.
1: نعم، يعني إيش الخدمات والإجراءات اللي ممكن تقدم للحالة إذا شخص هو قال أنا خلاص أنا أبغى أتعافى من هذا الشيء اللي كنت بستخدمه فرضا سنة أو شهر أو سنين؟
0: طيب بغض النظر عن المادة أو المدة، أحيانا بعضهم يقول مادة قوية أو مادة خفيفة أو ممكن هذه يدخل فيها الجانب هذا، أو المدة أنا صار لي مثلا 20 سنة أو 10 سنوات كيف أبط. لا، بغض النظر عن المادة أو مدة التعاطي، الحالة أول حاجة في مستشفى إرادة عن طريق الطوارئ يتم تشخيص الحالة ويشخص الطبيب الحالة، سواء قرر لها تنويم في قسم الديتوكس اللي هو سحب السموم من 2 إلى 3 أسابيع. بعدها العلاج ما ينتهي بسحب السموم، لا، ينتقل إلى قسم ثاني التأهيل. قسم التأهيل جدا مهم لا يقل أهمية عن سحب السموم. تأهيل الحالة على التعامل اللي هي ظروف الحياة اللي هي الأسباب اللي دخلته في الإدمان، يعني يعرف كيف يتعايش معها بدل الهروب. يعطي أساسيات اللي هو في التعامل مع الحياة، كذلك تغيير البيئة. عندنا برضو في منزل منتصف الطريق مكان للإقامة، مثلا الحالة تجلس فيها من 2 شهر إلى تقريبا إلى 6 شهور حسب
1: يعني زي النقاها.
0: أيوة
1: استعداد.

0: لنفس البيئة ونفس الأصدقاء،
1: ويستعد لمواجهة الحياة ومواجهة العالم الخارجي يعني. طيب في الختام، يعني في ختام لقائنا دكتورة شيماء، ما أهمية التوعية والوقاية في الحد من الإدمان، وما هي الرسالة التي يعني تودون توجيهها للأسر، للشباب والأصدقاء، لحماية أنفسهم ومن يحبون من هذه طبعا الآفة؟
0: علاج الإدمان الأساسي الوقاية، علاج الإدمان بشكل يعني، وبلدنا مستهدف، ومن اللي احنا نشوفه في المجال شبابنا مستهدفين بالكميات الهائلة اللي تدخل للدولة. فاحنا لازم نركز على انه الوقوع في الإدمان يعني هذا منحنى ثاني، فلازم انا احذر من المادة هذه اني ما اقع فيها. رسالة للأسر، تعاملوا مع عيالكم بشكل احتووا أطفالكم. في حالة وقوع المشكلة لا تغطون على المشكلة، أو إنه من خوف من العار، خصوصا للبنات خوف من العار، خوف من الفضيحة. أنا أفكر في بنتي ولدي، أنا كيف أدارك، كيف أدارك، أتصرف التصرف الصح، وإحنا موجودين وسرية تامة في هذه الأمور.
1: جميل جدا، كل التوفيق لكم دكتورة شيماء بنت عبد الله سوادي، الأخصائية النفسية ومعالجة الإدمان في جمعية صواب لتأهيل المتعافين من الإدمان، وكل الشكر لكم، شكرا جزيلا لحضرتك معنا وجودك معنا اليوم.
0: شاكرة لكم اهتمامكم وتسليط الضوء على المجال هذا، وإحنا في خدمة المجتمع وخدمة الجميع في أي وقت. الله يسعدكم،
1: جزاكم الله خير وكل التوفيق لكم، شكرا جزيلا، مع السلامة. إذن شكرا لكم مستمعينا الكرام، وشكرا لضيوفنا الكرام الذين رافقونا خلال رحلة تجوال في هذا اليوم. كان معكم الزملاء من الإعداد عبد العزيز حامد العذيلة ورولا بالأحمر، كنت معكم بكل سرور نهى الجديبي، وطبعا من الإخراج زميلتي مناهل دحمان. كل الشكر لكم وفي أمان الله تعالى، وغدا لنا موعد ولقاء، مع السلامة.

اختلفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتاق.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: دعما للكفاءات الوطنية، هيئة المسرح والفنون الأدائية تطلق النسخة الرابعة من مبادرة العمل والتعلم في مدريد وأثينا لصناعة سينمائية مبتكرة. جمعية الثقافة والفنون تدشن مبادرة أفلام الذكاء الاصطناعي لتمكين المبدعين وصناع الأفلام. اعتزازاً بعراقة الماضي، أمانة الرياض تحيي تاريخ ساحة الصفا بصورة نادرة، مستذكرة أيقونتها الشهيرة بيج بن الرياض. في مؤشر على بيئة صحية مستدامة، رانيا وحقل وجزيرة فرسان تتصدر رسمياً قائمة المدن السعودية الأكثر نقاءً للهواء. وأخيراً مشهداً استثنائياً وثقته الحياة الفطرية يتمثل بأكبر تجمع لطيور الغاق الكبير في محمية الجبيل البحرية.
2: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
3: نقاش الآن على جدة FM.

السلام عليكم. يقال أن الزجاج وهو في أوج حرارته يمكن تشكيله بأي صورة، لكنه ما إن يبدأ بالبرودة يتصلب حتى يصبح تغييره مستحيلا إلا بالكسر. وهذه الحقيقة لا تنطبق فقط على الزجاج، بل تمتد إلى الإنسان وإلى الأسرة وإلى بيئات العمل وحتى إلى المؤسسات والمجتمعات. فكم من عادة كان من السهل تعديلها في بدايتها، لكنها تحولت مع مرور الوقت إلى سلوك راسخ لا يمكن أن يزال إلا بالكسر. وهذه للمفارقة تركت حتى أصبحت عائقا أمام التغيير. فاليوم في حلقة نقاش نسلط الضوء على أهمية التغيير المبكر، وكيف نصنع المرونة قبل أن يتحول الجمود إلى واقع، ولماذا يكون الإصلاح في بعض الأحيان أسهل بكثير من إعادة البناء بعد الانكسار. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي عبد اللطيف عنبر في الإخراج.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
3: سوبر بيرفكتو،
4: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم. يلا انطلق.
3: في الزحمة
4: سوبر سوبر سوبر نار نيرة، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
3: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 4 عصرا على جدة اف ام.
1: نقاش على جدة اف ام.
5: حتى لا ينكسر الزجاج، كيف نتدارك أخطاءنا وعاداتنا السلبية قبل أن نضطر إلى كسرها، هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذ سليمان البلادي، الكاتب المهتم بالشؤون الاجتماعية. حياك الله يا أبو عمر.
6: مرحبا أستاذ عزام، ومرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات عبر إذاعة جدة.
5: نعم، للأمانة اللي قدح فكرة هذا الموضوع في ذهني هو كنت أقلب في حسابك في منصة إكس، ووجدتك تكتب هذه التغريدة اللي تحمل الكثير من المعاني. تقول: يدرك مبكرا قبل غيره صانع الزجاج أنه في حرارة البداية كل شكل يمكن أن يتشكل، لكن ما إن يتصلب فإن السبيل الوحيد للتغيير هو الكسر. أولا، ما البواعث اللي دعتك لكتابة هذه التغريدة اللافتة؟
6: طبعا التغريدة هذه يعني أول شيء توفيق من الله عز وجل، ويعني أنا لا أزعم أنها يعني سبقني لها الكثير، لكن ممكن يعني التأملات في الحياة وحقيقة يعني ممكن هذه يعني توظيفها وإسقاطها على كثير من النواحي، يعني مثلا في عاداتنا، في تقاليدنا، في أمور التربية، في شؤون المجتمع عموما يمكن توظيفها. فالشيء اللي ممكن يعني بدايته يكون سهل ويكون يعني أداء طيع لنا في تشكيله وفي تشكله، لكن بعد أن يتصلب يصبح الأمر مكلف وفي شيء من الصعوبة. لكن هنا الإنسان يعني يتميز عن الزجاج بميزة عظيمة، أنه يمتلك حاجتين: يمتلك الوعي والإرادة، وهذه ما يمتلكها طبعا طبيعة الحال الزجاج. ولذلك إذا اشتد تصلبه يبقى قادرا على إعادة تشكيل نفسه، هذا الإنسان الواعي. وإن كان هناك يعني هذا الأمر يتطلب أمور كثيرة، مثلا الشجاعة، التجلد، الصبر، قوة الإرادة،
5: وعامل الوقت أكيد،
6: وعامل الوقت. نعم
5: نعم. طيب أبو عمر، لماذا يكون الإنسان في بداية حياته أكثر تقبلا للتشكل من أي مرحلة أخرى؟
6: طبعا هو من أعظم علامات نضج الإنسان إنه يعني ليس إنه ما يتغير، لكن هو إن الإنسان يكون عنده قابلية للتغيير أو مراجعة نفسه بجملة صحيحة، يعني مراجعة نفسه حتى يعني حتى وإن تقدم العمر. الإنسان في بداية حياته يعني عادة ما كون صورة ثابتة لا عن نفسه ولا عن الحياة ولا عن العالم من حوله، وبالتالي هو يعني عنده 3 أمور. الإنسان في بداية حياته هو يتعلم أكثر مما يحكم، ويستمع أكثر مما يجادل، ويجرب أكثر مما يعني يدافع عن رأيه. وبالتالي هذه الأمور الثلاثة نجدها في عند الناس اللي تقدم بهم العمر، لكن في بداية الإنسان لا، هو يكون عنده الثلاثة الميزات هذه. مثلا الطفل يعني ما يولد عنيد ولا متعصب ولا متكبر، لكن تتشكل شخصيته شيئا فشيئا عبر مثلا الأسرة،
5: التربية، البيئة،
6: المدرسة، الأصدقاء، البيئة، التجارب الأولى. وهذه التجارب الأولى مهمة جدا، لأنها يعني تضع ندوب في شخصيته. البيئة التي يعيش فيها سواء أسرته أو المحيط به.
5: نعم.
6: وهنا ممكن يعني نضرب مثلا مثال، يعني الكلمة الطيبة اللي احنا بنقولها للطفل هذه ممكن تأثر فيه، الكلمة الطيبة بس، يعني وحنا ممكن ما ندرك يعني أهميتها أو أثرها العميق عند الطفل. كذلك المعلم مثلا في المدرسة قد يكون ملهم لطلابه، يرسم مستقبلهم. التجربة الصغيرة اللي تمر بالإنسان ممكن تكون نقطة تحول في حياته. كثير من الناس يعني عندما ينجح ويتحدث عن نجاحاته يقول أنا مريت بتجربة صغيرة ما كنت أتوقع أنها هي تكون فارق في حياتي. لكن مع مرور السنوات الإنسان ما يجمع الخبرات أو تتراكم لديه، هو يتتراكم عنده القناعات والعادات ردود الأفعال، فتبدأ شخصيته بالثبات تدريجيا، ويصل في مرحلة متقدمة إلى ما يسمى بالتصلب. تجي هنا يعني نريد تغييره، لا يعني في شيء من الصعوبة، ليس بالمستحيل لكنه في شيء من الصعوبة بشكل كبير.
5: طيب بنجي لموضوع التصلب، لكن يمكن أكثر موضوع تعبر عنه هذه التغريدة موضوع العادات، اللي بعضنا يمكن يستهين بالعادات الصغيرة اللي يمارسها كل يوم وهو لا يعلم أنه هذه العادات سواء إيجابية أو سلبية مع مرور الوقت تبدأ تتجذر في نفسيته وتتصلب، وبعدين ما يقدر يتخلص منها.
6: نعم، العادات الصغيرة هذه هي مثل الذرات البسيطة اللي تشكل يعني بحيرة حياتنا، يعني مثل القطرات، يعني قطرة وراء قطرة، وهي بالتالي تشكل هذه البحيرة، البحيرة الكبيرة اللي هي حياتنا. احنا ما نستهين يعني العادات اليومية البسيطة، الطقوس اليومية البسيطة، انك انت يعني ان الانسان مثلا يقوم بمهام مثلا، يعني الامور اليومية هذه البسيطة او العادات اليومية البسيطة هذه، هذه في نهاية الأمر هي تشكل أسلوب حياته ونمط حياته.
5: يعني اللي مثلا اللي يعتاد القلق بعد فترة ما حيلاقي نفسه يقدر يتخلص من هذا القلق حتى في المواقف العادية، صحيح؟
6: نعم، وكذلك حتى التسويف، يعني التسويف مثلا عادة سلبية، لكن الإنسان اللي يتعود عليها تجد أنه يعني يسوف في تنفيذ مهامه، في تنفيذ أعماله اليومية. لكن لو عود وطوع نفسه على أنه يمارس عادات صغيرة، هذه العادات الصغيرة هي تشكل في نهاية الأمر نمط حياة، وهذا النمط هو الذي يشكل يعني الصورة الكبيرة أو البرواز الكبير لحياته، أنه يعني إنسان مثابر ومجتهد ولديه أهداف يسعى لتحقيقها، ولديه غاية سامية في حياته يسعى دوما لتحقيقها. لكن الإنسان الذي مثلا لديه التسويف، لو ضربنا مثال على هذا يعني الإنسان المسوف، نجد أنه يعني يسوف في هذه الأمور وبالتالي يتقاعس عنها ويتكاسل وينتهي يومه دون أن ينجز شيئا.
5: طيب في برضو جزئية مهمة جدا، والبعض يتخذها عذر إنه ما يتغير، يعني يستسلم للعادات اللي يمارسها، يقول لك خلاص أنا تعودت على كذا، يعني تصلبت وما يقدر يتخلص منها إلا إنه بأنه يكسر شيء

0: ذكرياته أو من نفسيته أو يكسر علاقات أو غيرها. كيف نرد على هذا الشخص اللي يضع لنفسه الأعذار في الاستمرار مثلا في عادات قد تكون سلبية ومضرة على المدى البعيد؟
1: طبعا الإنسان الذي يعيش بأعذار هو إنسان يعيش بلا إنجاز.
0: نعم.
1: لكن يعني أنا إذا مثلا أمارس حياتي وعيني على الأعذار بدون أني أنا أنظر للأهداف، سأتجه للبحث عن الأعذار وسأجدها. سأجد الأعذار، لكن يعني بدون منجز، سواء في نهاية اليوم أو في نهاية الأسبوع أو حتى في نهاية السنة بدون إنجاز. التصلب هذا ممكن، يعني ما هو صعب أنك أنت تكسره أو أنك أنت يعني تغير نمط حياتك، لكن يحتاج إلى حاجتين: الوعي، الرغبة، الإرادة. هذه الأمور الثلاثة مهمة جدا، يكون عندي رغبة، يكون ويعني المعرفة الجيدة بواقع المشكلة، أني أنا في نهاية الأمر مثلا أنا عندي اختبار يعني بعد مثلا شهر، وأجد نفسي أني أنا أسوف كل يوم، أقول بكرة بذاكر يعني وأسوف في هذا الأمر، سيقترب موعد الاختبار وأنا ما أنجزت شيء. المفترض أنه في خطة زمنية، في جدول زمني للمذاكرة أنجز فيه كل يوم حد معين من هذا الاختبار أو الاستعداد للاختبار، لكن أنا بسبب هذا التسويف أنا ما أنجزت شيء.
0: نعم. طيب أنا أستأذنك أبو عمر وأستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
2: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة FM.
4: نقاش على جدة FM.
5: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
6: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
5: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
6: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
5: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
6: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار، ونشارككم حلول عملية
5: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
6: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
5: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
7: حتى لا ينكسر الزجاج، كيف نشكل حياتنا دون أن نضطر لكسرها لاحقا، هو موضوعنا اليوم في نقاش. ضيفي هو الأستاذ سليمان البلادي، الكاتب المهتم بالقضايا الاجتماعية. أبو عمر، يمكن في بداية التغريدة ذكرت أهمية الحرارة اللي صقل الزجاج وتشكيله بالشكل الذي نريده. ما الحرارة اللي نحتاجها في حياتنا الواقعية حتى نصقل عادات جديدة نستطيع أن نشكلها كما نريد؟
8: ممكن تكون صعوبة البدايات، يعني عادة البدايات ما بتكون، يعني ليست بالسهولة التي نتصورها. أيضا يعني من لم يعني تكون في بداياته أشياء محرقة لن تكون نهايته مشرقة، يعني وهذا يعد من أدبيات الإنجازات. يعني الأشياء المرهقة في بداية الأمر تواجهنا، لكن إذا يعني طوعنا هذه الإخفاقات وهذه الصعوبات وهذه العقبات بحيث أنها تكون سلم للنجاح ولا تكون عائق. لكن الإنسان هنا يحتاج إلى شيء، وهو ترويض النفس، ترويض النفس على مواجهة الصعوبات، وهذا اختبار حقيقي لمدى جسارتنا النفسية ومرونتنا، أيضا اختبار حقيقي لمدى تقبلنا لوجود مشكلات وعوائق في حياتنا. الإنسان لا يتصور مثلا أن الحياة سهلة وأنها يعني في متناول اليد، وأن هذا المنجز مثلا يعني سهل الوصول إليه. الرياضي إن لم يعني يجتهد مثلا في صالات التدريب، إن لم يجتهد مثلا في المعسكرات في المباريات الودية، لن يصل بالمستوى المأمول سواء من مدربه أو هو من نفسه في المباريات الرسمية. هذا مثال بسيط جدا.
7: نعم.
8: صحيح أننا يعني هذه الحرارة تتمثل في الصعوبات، في

0: إخفاقات. أديسون جرب 1000 مرة حتى يصل إلى الطريقة الصحيحة وأضاء لنا العالم. هذا يعني نموذج واقعي يعني شهدناه. طيب لو أنه مثلا هذه الحرارة التي واجهها أديسون ومكتشفه المصباح الكهربائي، لو أنه يعني استسلم لهذه العوائق ونفر من هذه الحرارة إنجاز التعبير، لم يصل إلى مبتقاه ولم يصل إلى اختراعه الذي أفاد البشرية وأنار الإنسانية يعني برمتها. هذه الحرارة لا بد من الإيمان بوجودها، لا بد من وجود الصعوبات. الآن كثير من الحالات الاجتماعية يعني يكثر فيها مثلا الانفصال أو الخلع أو هذه الأمور، والسبب في ذلك واحد من أهم الأسباب أنه الإنسان يعيش حياة وردية ورومانسية عن الشريك الآخر، إن هذه الحياة تكون خالية من المشاكل، خالية من الصعوبات. بينما عندما يصطدم بالواقع يجد مثلا اختلاف في وجهات النظر، في نمط الحياة، في أسلوب التفكير لدى الشريك الآخر، وبالتالي تحدث هذه الصدمة. هذه الصدمة صدمة مشاعر، صدمة أفكار، وبالتالي هذه الحرارة تذيب هذه العلاقة، وبالتالي يبدأ في التفكير كيف في كيفية الانفكاك منها، ويصل في نهاية الأمر إلى يعني وجود مشكلات، وممكن تحتدم هذه المشكلات ويعني نصل في نهاية الأمر إلى الانفصال. لكن لو روض الإنسان نفسه ويعني على الواقعية وعلى النظر للحياة بواقعية، الحياة خلقت على كدر، وهذا الكدر هو بين قوسين الحرارة التي تم التعبير عنها في حرارة الزجاجة وحرارة الانصهار في بداية الأمر.
1: طيب متى يدرك الإنسان أنه وصل إلى مرحلة التصلب بحيث أنه صار مضطر أنه يكسر شيء في حياته عشان يتخلص من هذا التصلب؟
0: طبعا التصلب احنا اول شيء لازم نزيل اللبس استاذ عزام، انه ما هو التقدم مثلا في العمر، او ما هو مثلا التصلب في انسان كبير او يعني شيخوخه. التصلب هو جمود الشخصيه، يعني ممكن الانسان يصل الى عمر 20-30 لكن اجد انه عنده تصلب في افكاره وتصلب في مشاعره. وجدنا كثير من الناس وصل عمره مثلا 60-70-80 وحاصل على الدكتوراه، وهذا الأمر يعني يؤدي إلى أنه كان يعني بسبب انفتاحه على التعلم
1: يكون عنده مرونة نفسية.
0: نعم، مظاهر التصلب هنا أنه يقول أنا والله ما راح أتغير، هذا أنا طبعي وما راح أغيره. الأمر الثاني مثلا أثناء جدالي مثلا أو أثناء النقاش أو أثناء الحوار يقول أنا هذا رأي وما في غيره مهما كانت الأدلة. هو إذن هنا مارس الإقصاء على الآراء الآخرين.
1: بس البعض يبررها بأنه هذا ثبات على الموقف، وأنه أنا ما أتغير، وأنه أنا شخص طبيعتي واحدة.
0: نعم، هذا تفسير يعني ما هو بالضرورة أنه يكون صحيح، لأنه في رؤى أخرى وفي يعني وجهات نظر أخرى. يعني أنا أنظر للموضوع مثلا من زاوية معينة، لكن هناك 3-4 زوايا أنا ما نظرت لها، الآخرين هم الذين يعني نظروا إلى هذه الزوايا ورأوا الموضوع من زوايا أخرى. كون إني أنا لم أنظر للموضوع من هذه الزاوية لا يعني إلغاءه أو لا يعني عدم وجوده، فبالتالي لابد أن أضع نفسي. وهذه كثير من الأمور تواجهنا، يعني ما يسمى بتفهم المشاعر. تفهم المشاعر إني أنا أضع نفسي مكان الطرف الآخر أو الشريك الآخر، بحيث أنه هو كيف يفكر وكيف يشعر في هذا الموقف. يعني إحنا في العامية نقول حط نفسك مكاني، أنا صار لي الموقف هذا، أنت حط نفسك مكاني. هذا حط نفسك مكاني هو التفاهم، تفاهم سواء تفاهم المشاعر أو تفاهم الموقف. الأمر الآخر أنه التصلب من أهم تمظهرات، أنه يقول أنا والله ما أحتاج، خلاص أنا تعلمت، ما

0: احتاج اني انا اتعلم شيء جديد، او انه يعني هذا رأي دائما يكون خطأ وهذا تعميم وهذا يعني ما هو بالضرورة انه يكون صحيح. ولذلك يعني عندنا في المجتمع ما يسمى بالاستقراء الناقص، اني انا اخذ عينة واحكم على الجميع، هذا استقراء ناقص. يعني انا حكمت على مدينة كاملة لاني قابلت مثلا انسان يعني جلف الطباع مثلا تعامله غير جيد معاي، فأنا قلت مثلا المدينة سين أهلها يعني غير مناسبين، وبسبب أنه واحد منهم، لكن هذا الواحد أو هذا الإنسان لا يمثل البقية. لكن لو طالعت مثلا بنظرة شمولية هنا تحررت أنا من تصلب الفكرة، وهنا إحنا يعني الإنسان يحتاج إلى شيء من المرونة وشيء من التكيف. طيب التكيف والمرونة هذه كيف يصل لها الإنسان؟ يصل لها عبر الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي إنه أنا كيف أكون ذكي اجتماعيا، بحيث إني أنا أنظر للموضوع في بشيء من العمومية، بشيء من الشمولية، وبشيء من العمق، إني لا أرى مثلا يعني كل شيء على الذاتية وعلى الفردية، لا، في شيء يعني منطق المجتمع مثلا، رؤية الناس، هذا رأيي، لكن لا ليس بالضرورة أنه يكون هو الصحيح، ورأي الناس ليس بالضرورة أنه يكون خطأ.
1: طيب أبو عمر، لماذا يكون التغيير بعد مرحلة التصلب صعب وفيه أعراض انسحابية كبيرة؟
0: طبعا التصلب هذه إذا مارس الإنسان عدة سنوات يعني هو ما يحتاج أن يغير سلوك واحد، هو يحتاج إلى يعني هدم جزء من الهوية. يعني لو مثلا يعني هذه الهوية هو بناها الإنسان عبر عدة سنوات، وحتى يتضح هذا الكلام خلينا نضرب مثلا ثلاثة أمثلة. الإنسان اللي تعود أنه يغضب 20 سنة، يعني كل ما يتحدث مثلا يتحدث بغضب، يتحدث يعني بشيء من النرفزة، يفتقد الاتزان،
1: حتى في المواقف البسيطة،
0: حتى في المواقف البسيطة يعني حتى مع أطفاله مثلا، مع يعني شريك حياته، مع أصدقاء مثلا، مع زملاء العمل، هذه تحتاج إلى طريقة استجابته للناس اللي حوله. الإنسان اللي تعود مثلا على أنه الكبر وأنه شايف نفسه على الناس، يشعر أن التواضع هو صورة يعني ممكن تضعف،
1: ما هو من هويته، يعني لما
0: هو
1: تمتزج
0: يفتقد لهذه الهوية، هو لا يريد أن يفتقد الهوية التي بناها.
1: مو هذه الخطورة أبو عمر، أنه أحيانا بعض العادات الخاطئة نوهم أنفسنا أنها جزء من هويتنا، وأنه ما نقدر ننفك منها، وأنه لو غيرناها إحنا غيرنا هويتنا بالكامل، مع أنه هي عادة واكتسبناها بمرور السنين، لكن عقلنا الباطن تشبع بها، وبالتالي تقول أنا كما يقال أنا مش أنا إذا غيرتها.
0: نعم، هنا يجي ما يسمى بالألم الحقيقي. الألم الحقيقي ليس في اكتساب عادة جديدة، إنما في التخلي عن عادة، أنا يعني هذه العادة أصبحت جزء من شخصيتي، جزء من هويتي، هي تعبر عني، كيف أنا أتخلى عنها؟ هذا الألم الحقيقي. الإنسان إذا أدرك جيدا وبشكل عميق إن هذه العادة اللي أصبحت جزء من هويته، جزء من شخصيته، هي شيء سلبي، يبدأ في ذلك الوقت يبدأ في التحرك نحو التغيير، ويبدأ ويسعى إلى الانفكاك من هذا التصلب ومن هذا يعني الارتهان إلى هذه العادة. يعني يقول أنا ليه ما أتغير؟ هنا أول شيء يقول أنا ليه ما أتغير، خلاص، إذن هذه الخطوة الأولى، أدرك جيدا أن هذه العادة اللي أصبحت جزء من شخصيته وتعبر عن هويته أمام الناس أمام نفسه أنها عادة غير جيدة، خلاص، هذه الخطوة الأولى. بعد ذلك يبدأ في خطوات إجرائية وعملية واقعية قابلة للتحقق، بحيث أنه يتخلى عن هذه العادة، وبالتالي يكتسب عادة جديدة. إذا

0: أن يبدأ أولا بالتخلي ثم التحلي. لابد أن يفرق الكأس أولا،
1: التخلية قبل التحلية.
0: نعم، يعني يفرق الكأس أولا ثم يملأه ويسكبه بعادة إيجابية جديدة. هنا يبدأ في نمط جديد لحياة وهوية، وتجد أنه تغير مثلا مع يعني مع الناس في معاملته، تقديره لنفسه، وهذا أهم شيء وهو الركيزة الأولى، نظرة الإنسان لنفسه بدون إفراط ولا تفريط. وحنا نعاني كثيرا من نظرية أنه أنا أنظر إلى نفسي بشكل مفرط، يعني بشكل يعني في مبالغة.
1: تقصد الأنانية يعني؟
0: نعم، أنا المفرطة. لكن لابد للإنسان التوسط والاعتدال. الاعتدال هنا محمود في نظرة الإنسان لنفسه، ومن ثم نظرته للناس. كثير من الناس يعرف الصح لكنه ما يستطيع تطبيقه. ليه؟ لأنه اعتاد على عادة سلبية تجره إلى الخطأ،
1: تعيده إلى المربع الأول. طيب أنا استأذنك، نعم، بس نطلع فاصل قصير ثم نعود إليكم في نقاش.
2: جدة اف ام على هواك.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة اف ام.
3: نقاش على جدة اف ام.
1: حتى لا ينكسر الزجاج، كيف نشكل حياتنا دون أن نضطر لكسرها لاحقا؟ طيب أبو عمر، في رحلة التغيير ما دور المحيطين بالشخص، الأهل والأصدقاء، في مساعدته على أنه يتخلص من التصلب ويغير حياته للأفضل؟
0: طبعا دور الأسرة مهم جدا، ودور الناس يعني لا يقل أهمية. لكن احنا دائما ننطلق من يعني من الإنسان نفسه. إذا آمن يعني وأيقن أنه في مشكلة وفي مأزق، يعني أدرك هذه المشكلة ومن ثم بحث عن الحل، هنا ينطلق. دور الناس ودور البيئة، في مقولة عجيبة جدا، أنت كما أنت بعد 5 سنوات إن لم يتغير فيك أمران. الأمر الأول، من تصاحب، يعني البيئة، وماذا تقرأ. أنت متوسط 5 أشخاص تصاحبهم، يعني إذا أنت مثلا في بيئة محفزة، بعد مرور من الوقت ستجد نفسك متحفز، وستجد نفسك تبحث عن الإنجاز وتبحث عن منطلقات للنجاح وهكذا. لكن إذا كنت في مثلا يعني ناس سلبيين، سيسحبونك إلى هذه السلبية وسيسحبونك إلى مستنقع السلبية، وتجد نفسك بعيد عن إنجازاتك وتركت أهدافك التي كنت تسعى إلى تحقيقها. أمر مهم آخر، المجتمع، الإنسان يحتاج إلى يعني الصداقة، وكذلك دور الأسرة ودور المجتمع ودور شريك الحياة. شريك الحياة مهم جدا جدا جدا، يعني إذا كان شريك الحياة متفهم لكثير من الأمور، الأبناء أشركتهم في هذه الأمور، هم العون يعني والرفيق الجيد لك في رحلة الحياة. لكن الإنسان لا يعتد بنفسه كثيرا، يعني صحيح أن مثلا أعتمد على نفسي مثلا، لكن العون والسداد أستمده من الله عز وجل ثم من الرفقة. هذه الرفقة هي تتمثل في الأسرة، الأبناء، العائلة، الأصدقاء، وليس كل صديق يعني يعنى بهذا الأمر. لابد للإنسان أن يختار جيد

0: جدا من يرافق. أنت يعني تأمنه على عقلك.
1: طيب أنت هنا أبو عمر تتكلم عن تغيير البيئة عشان يكون جزء من رحلة التغيير وكسر التصلب، لكن يمكن البعض يرد عليك يقول لك تغيير البيئة مكلف، أنا ما أقدر أغير مثلا عملي، يمكن ما ألاقي عمل أساسا أو ألاقي عمل أقل مثلا راتب، ما أقدر أغير مثلا المكان اللي أسكن فيه، أنا عندي ذكريات في هذا الحي، عندي جيران، عندي فتكلفة التغيير بهذه الطريقة اللي هو تغيير البيئة كبيرة جدا، تخلي الواحد يقول أنا أستمر زي ما أنا ولا أدفع هذه التكلفة. كيف نرد على هذا الطرح؟
0: أولا لا تؤجل إصلاح نفسك، يعني إحنا درسنا في يعني زمان في المدرسة لا تؤجل عمل اليوم إلى القد. إحنا اليوم نقول لا تؤجل إصلاح نفسك، لا تؤجل سعادتك، يعني إصلاح نفسك هذا جزء من أدبيات السعادة. يعني احرص على البيئة حتى لو يعني انك انت مثلا في بيئة يعني غير جيدة، حاول انك انت يعني تجد لنفسك حدود مثلا يعني معينة، لأن ما يتكرر حولك يتحول مع مرور الوقت ومع مرور السنوات إلى جزء منك.
1: ما تكرر يعني تقرر.
0: نعم، يعني الشيء اللي يعني يكون حولك وانت تعايشه يتحول جزء منك، يعني هذا مع الوقت. على الإنسان أن يدرب نفسه على مراجعة أفكاره، هل هذه الفكرة اللي أنا أؤمن بها أو نمط الحياة هو يخدمني، يحقق أهدافي، يعني يجلب لي السعادة مثلا، يوفر لي حياة كريمة. هذه المراجعة، المراجعة الذاتية لأفكارنا ومشاعرنا. حتى لو أنا وجدت مثلا في بيئة يعني مثلا
1: بيئة عمل، بيئة اجتماعية،
0: نعم، على الإنسان أن يكون له بيئة خاصة. يعني إحنا مثلا يعني نعيش في بيئة، هذه البيئة هي ممكن تكون فرضت علينا مثل ما تفضلت، يعني أنا في بيئة عمل مثلا في حي، لكن على الإنسان أن يخلق داخله بيئة جديدة يتعلم فيها شيئا جديدا باستمرار. التعلم هذا يحافظ على مرونة العقل، على تعلمه، وبالتالي يعني يترك كثير من الأفكار اللي مثلا يعني أعاقت تقدمه وازدهاره ونموه في الحياة. أيضا على الإنسان أن يمارس مهارة تقبل النقد. الإنسان اللي ما يسمع إلا صوته يبدأ بالتصلب دون أن يشعر، يعني أنا ما أسمع إلا رأيي، ما أسمع إلا صوتي أنا، فكرتي، فبالتالي أنا يعني لن أستمع لأي رأي آخر حتى لو كان صحيح. أمر آخر، الإنسان اللي يعني الله رزقه بأبناء عليه أن يبدأ بتربيتهم مبكرا، أسهل بكثير من إصلاح الأخطاء. يعني كثير من الآباء أو الأمهات يعني يبدأ في إصلاح الأخطاء، لابد من التأسيس أولا قبل أن يحدث الخطأ ثم تبدأ المعالجات. المعالجات هذه المفترض أن يسبقها ما يسمى بالتأسيس التربوي. التأسيس التربوي هو قرص القيم والمبادئ في نفوس النشأ أو في نفوس الأبناء مبكرا قبل حدوث الأخطاء، ومع ذلك ستحدث الأخطاء. الخطأ لابد أن نترك له هامش، الحياة فيها هامش من الخطأ، لكن أنا أقول مثلا أنا مارست تربية جيدة، فبالتالي أنا أعيش أو أبنائي يعيشون بدون يعني خطأ، لا، لابد من وجود هامش للخطأ. وهذا حتى على الإنسان الكبير، الإنسان يعني حتى لا يجلد ذاته لابد من وجود أخطاء ووجود هامش من الأخطاء، وهذا يريحه نفسيا ويعني يسكن قلبه ويرزقه الطمأنينة في نفسه، أنه أنا حتى لو أخطأت لابد يعني من وقوع هذا الخطأ، لكن لا يمنع من إصلاحه وتفادي في المرات القادمة. هذه البيئة ليست بعذر بأي شكل من الأشكال إني أنا وجدت في بيئة مثلا غير جيدة أو إني أنا ما مقتنع بها.
1: نعم.
0: ممكن أنا أخلق بيئة داخلية لي أنا.
1: نعم. في كتاب جميل اسمه العادات الذرية لجيمس كلير. هذا الكتاب يقوم على مبدأ فيزيائي، كما نعرف أن الذرة هي أصغر جزء من المادة، فهو يرى أن التغيير يبدأ بتغييرات ذرية يعني بسيطة جدا، تتراكم
0: جدا.
1: نعم، تتراكم مع الوقت بحيث أنها تؤدي إلى تغيير جذري، وأنه خطأ كثير من الناس أنه يبدأ بتغييرات جذرية مباشرة بعد فترة يفتر وما يقدر يستمر فيها. لكن إذا كما يقول الكاتب أنه إذا غيرت 1% من عاداتك السيئة أو اكتسبت 1% من العادات الجيدة يوميا، في نهاية العام راح تلاقي نفسك أفضل بنحو 37 مرة. كيف ترى هذا الطرح؟
0: الطرح جميل جدا، والكتاب يعني يعني أكيد كثير من الناس طلع عليه وقرأ، وهو ما يسمى بالتحسين المستمر
1: التراكمي.
0: أي نعم، لكن الأشياء البسيطة هذه هي يعني تشكل وتعيد صياغة حياتنا. الأشياء البسيطة هذه اللي وهي 1% يعني العادات البسيطة، ولذلك كثير منهم يقول لك ابدأ بترتيب سريرك. الترتيب هذا ترتيب غرفات، كيف احنا يعني ننشئ عادات جيدة وبسيطة وصغيرة، يعني نربي أبناءنا مثلا على تربية غرفهم، مثلا تربية الأماكن اللي
1: ترتيب
0: الترتيب هذا الترتيب مهم جدا. الأشياء البسيطة هذه لكنها لابد أن تحتفظ بالديمومة، يعني الحيوية والاستمرارية في التناول. يعني أنا ما مثلا يعني لو أخذنا مثال ممارسة الرياضة، لو أنا مشيت مثلا يوميا من 20 إلى 30 دقيقة بشكل يومي أفضل من أني أنا أمارس هذه الرياضة بس بشكل متقطع لمدة ساعة في اليوم. أيهما يعطي نتائج جيدة؟ الشيء البسيط لكنه
1: أدومه وأنقل.
0: نعم، بشكل دائم لكنه غير متقطع. لكن الشيء اللي مثلا يجي فجأة، أنا أحدث يعني تغيير مفاجئ وكبير على حياتي.
1: يمكن أقرب مثال الاشتراك في الأندية الرياضية، يسجل 6 شهور وأول أسبوع ما شاء الله تبارك الله

0: العادات البسيطة هذه نحرص عليها كثيرا، بشرط أنها تكون مستمرة وبشكل يعني غير منقطع.
1: طيب هل فيها أمور لا يمكن تغييرها ولا نقدر نغير كل شيء؟
0: على الإنسان أن يدرك أين الخطأ، يعني ما يسمى بالتأمل الذاتي. التأمل الذاتي يعني إيش؟ أني أنا ما أحكم على نفسي، لكن أنا أعرف فين قوة نقاط القوة ونقاط الضعف. نقاط الضعف هذه أبدأ في معالجتها، ونقاط القوة أبدأ على تعزيزها وعلى تنميتها. لكن أني أنا أقول مثلا في أشياء مستحيل أنا أغيرها، لا، ما في شيء مستحيل، هو ممكن في شيء صعب في بدايته. طيب هذا الشيء الصعب إذا كان يشكل عائق لي أنا في تحقيق أهدافي، لابد من وضع برنامج معالجة لهذا الشيء حتى أنا أتفادى وحتى أنا أحل هذه المشكلة. ما في شيء مثلا يعني مستحيل يتغير، يعني حتى مثلا الطفل يدخل المدرسة أو يدخل الروضة وهو لا يقرأ ولا يكتب، كيف يكتسب هذه المهارة؟ اكتسبها من خلال المداومة، من خلال الممارسة، من خلال التدريب، من خلال كثافة الحضور. هذه كثافة الحضور اللي احنا نمارسها على اكتساب عادات جديدة ممكن تجعلنا يعني نتخلى عن أشياء يعني كنا نظن أن صعب يعني نتخلى عنها، أشياء صعب أني أنا أغيرها. صعب أني مثلا لو ضربنا مثال عادة التدخين، التدخين يقول لك أنا والله أنا مستحيل أقلع عن التدخين. طيب عادة الإقلاع عن التدخين هذه الإنسان ما يقول أنا والله فجأة أنا بنقطع تماما عن التدخين، لابد من الأمر التدريجي. التدرج في هذا الأمر هو يحفز الإنسان. يحفز الإنسان تناول مثلا أو نظام غذائي معين، هو تعود مثلا على يعني جانب أو على نمط غذائي، لكن هذا النمط الغذائي أدى به مثلا
1: إلى سمنة وأمراض مزمنة،
0: سمنة طيب. مثلا وأمراض، وبالتالي الإدراك لهذا الأمر ويبدأ بالتدريج شيئا فشيئا، وهي ما يسمى بالعادات البسيطة، العادات الصغيرة، هي في نهاية الأمر مع التزامه ستقود إلى مواجهة هذه الأمور اللي كان يظن في يوم من الأيام أنه صعب أنه يتخلى عنها أو صعب أنه يقتلعها من حياته.
1: طيب إحنا في الأمتار الأخيرة من الحلقة ودنا نستثمر ما بقي من تقريبا دقيقتين بقي معنا أو ثلاث دقائق، موضوع الثمن اللي يتوقع الإنسان أنه يدفعه كثمن للتغيير، ومتى تكون كلفة التغيير أكبر من كلفة الاستمرار على نفس النمط؟
0: طبعا الإنسان ممكن يكون عنده القدرة على التغيير، لكن كل ما كان التغيير بشكل مبكر في مراحل مبكرة كل ما كان أسهل
1: والكلفة أقل،
0: والكلفة
1: النفسية، الكلفة المادية، الكلفة الاجتماعية.
0: نعم، وبالتالي يعني ظهرت النظريات كثيرة، يعني سواء في التربية أو في التعليم أو في النواحي الاجتماعية، أنه أنظر إلى مدى التكلفة. وهنا نقول إحنا التكلفة مش المادية فقط، التكلفة حتى النفسية حتى المعنوية. من الناحية الواقعية التغيير ممكن مدام الإنسان يعني لديها الرغبة، لكن درجة الصعوبة تزداد مع الزمن، يعني كل ما تأخر الإنسان في مسألة التغيير كل ما زادت درجة الصعوبة وزاد الأمر تعقيدا. الإنسان ما يفقد القدرة على التغيير، لكنه يفقد شيء من مرونته. هذه المرونة إذا ترسخت شيء من العادات وشيء من القناعات وشيء من المعتقدات يفقد شيء كثير من المرونة. وأبسط مثال، إحنا وجدنا أشخاص غيروا في حياتهم مثلا بعد بلوغهم 40 أو 50، لكن احتاجوا إلى ماذا؟ احتاجوا هذه الكلفة التي ذكرتها سيد عزام، الصدمة الكبيرة،

0: كبيرة جدا، يعني انصدم في حياته بشيء خلى يعني أحدث لديه زلزال داخلي أو هزة داخلية أو خسارة مؤلمة أو ممكن إحنا تكلمنا عن النمط الغذائي السلبي أو إلى يعني الأمراض، نسأل الله عز وجل السلام للجميع، أو تجربة حياتية قلبت نظرته للحياة، يعني الخيبات وتوالي الهزائم هذه مضرة جدا لي يعني.
1: هل هذه الصدمة هذه، وهذه نقطة جدا جوهرية، هل هذه الصدمة ضرورية للتغيير ولا الواحد يقدر يغير بدون ما يتعرض للصدمات؟
0: إذا كان عنده وعي وأدرك وجود المشكلة ما يحتاج إلى وجود يعني يصل إلى مرحلة الصدمة أو وجود الصدمة الكبيرة والخسارة المؤلمة هذه. لكن في كثير من الناس أنه ما يدرك نفسه أنه في مأزق أو أنه في خطأ أو في يعني هذا الطريق يؤدي به إلى مثلا هذه الهاوية، فجأة يجد نفسه أنه انجرف إلى هذه الهاوية
1: مضطر للتغيير اضطرارا.
0: نعم، لكن تكون الكلفة عالية جدا وممكن يعني التكلفة تكون صعبة كثير في هذا،
1: حتى الوقت يكون أطول.
0: نعم.
1: طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ سليمان البلادي الكاتب المهتم بالقضايا الاجتماعية، شكرا جزيلا لك.
0: العفو أستاذي.
1: الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي ومشاهدي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش، هذه تحية لكم من محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي عبد اللطيف عنبر في الإخراج. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من نقاش، نقاش أن نفكر أولاً.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم، محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا، وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلاً وهواءً نقياً وجمالاً لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها. فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.
3: في 60 ثانية.
4: دعماً للكفاءات الوطنية، هيئة المسرح والفنون الأدائية تطلق النسخة الرابعة من مبادرة العمل والتعلم في مدريد وأثينا. لصناعة سينمائية مبتكرة، جمعية الثقافة والفنون تدشن مبادرة أفلام الذكاء الاصطناعي لتمكين المبدعين وصناع الأفلام. اعتزازاً بعراقة الماضي، أمانة الرياض تحيي تاريخ ساحة الصفا بصورة نادرة، مستذكرة أيقونتها الشهيرة بيج بن الرياض. في مؤشر على بيئة صحية مستدامة، رانيا وحقل وجزيرة فرسان تتصدر رسمياً قائمة المدن السعودية الأكثر نقاءً للهواء. وأخيراً مشهداً استثنائياً وثقته الحياة الفطرية يتمثل بأكبر تجمع لطيور الغاق الكبير في محمية الجبيل البحرية.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام.
2: 5 4 3 2 1 0.
3: مساكم الله بالخير ويا هلا يا مرحبا فيكم جميعا. حيا الله كل متابعينا واصدقائنا واحبتنا في كل مكان. منورين اصدقائي هذه اليوم هذا المساء من 4 لـ6 ومشوارنا مع برنامج في الزحمه. فحياكم الله وين ما كانت زحمتكم، وين انتم واقفين الان، وين انتم صراحه قاعدين تقولون اوف متى بس الاشاره تصير خضراء، متى يعدي الوقت، متى أوصل حق بيتي. دائما هذه المصطلحات وهذه المفردات وهذه التعليقات لا تحطونها ببالكم، لأن في هذا التوقيت وفي هذه الحزة ينطلق معاكم البرنامج الأجمل والأكمل والأمثل، برنامج في الزحمة. معايا أنا مينا العبدالله من خلف المايك والإعداد. مسيناكم مسونا وعلى جدة أف أم دائما انتظرونا. طبعا أصدقائي تروح تردداتنا وتطبيقاتنا سواء على منصة إكس على جدة أندرسكور راديو أو على صفحتي الشخصية. أتمنى أنكم تنضمون تسمعوني والاستماع، نبغى نكون صراحة متصدر لتكلمني. أيضا لا تنسون أنكم تسمعونا من خلال سعودي راديو بلس. ساعتنا الأولى مثل مشوار كل يوم، ساعتنا الأولى من 4 لـ6 راح يكون معانا سناكة، وسناكتنا اليوم سناكة ظريفة وسناكة صراحة حلوة، من السناك اللي الكل يحبها والكل حط راس على المخدة يقولون باي متى يجيني الدور، متى أحلق، متى يجيني الدور، متى أروح لدرب السعادة. باللي حابين يشاركوني في سناكة اليوم راح تكونون فقط من خلال الواتساب على 8002-442-8828. ساعتنا الثانية راح تكون عبارة عن مقولة، ومثل ما تعودنا أصدقائي مقولات الفلاسفة والحكماء دائما بطرحها على طاولة النقاش في زمن معين لجيل معين، أحداث معينة صارت في حقبة زمنية معينة قديمة جدا، ولكن أكيد إحنا أيضا في حقبتنا هذه الزمنية لنا آراءنا ولنا طبعا تعليقاتنا حول هذه المقولات. فاللي حابين يشاركوني راح تكونوا من خلال الأرقام التالية على طبعا 6477154. سمعوني أصواتكم وشاركوني بالإضافة إلى 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012. مهيب إيش سناكة اليوم؟ ماني قايلة يا مهيب، تبي تعرف شنو سناكة اليوم؟ انطر عقب الفاصل تعرف شنو سناكة اليوم. مازن الغانمي إن شاء الله أمينة تكون حلقة حلوة مثل عوايدك. إيه حلقتنا اليوم هم بعد خفيفة وظريفة ورشيقة وحلوة، رح تستمتعون فيها

لكن اللي عليكم انتم ايضا تكونون سبورتنج لبرنامج في الزحمه ويكون في مشاركات مكثفه. احلى واجمل الساعتين راح تقضونها معانا ان شاء الله مع طبعا راديو جدة اف ام، مع احلى واجمل المنوعات اللي تسمعونها خلال هذا التوقيت من 4 لـ 6، احلى الاغاني اللي تنضربوا لها مع طبعا فنانينكم المفضلين، كلها من اختيار اليوم مخرجتنا مناهل دحمن، ويلا بينا.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

0: حياكم الله أصدقائي من جديد، يا أهلا مرحبا فيكم. أنا قاعدة أشوف أسماء جديدة قاعدة تشاركنا من خلال الواتساب، فيا أهلا مرحبا بالكل، يا أهلا ومرحبا باللي الأسماء الجديدة اللي قاعدة تنضم حقيقي البرنامج في الزحمة. ونروح مع بعض
1: سناك.
0: نعم السناكة اليوم، سناكة اليوم أصدقائي بتتكلم عن السفر. احنا عارفين اليوم 3 أغسطس، احنا خلاص دشينا، يعني احنا بنعرف في جولاي وأغسط الإجازة الصيفية، والعالم خاصة في أغسط يبدون السفر. يبقى كثير بيقولون ما حد سافر، لكن مجرد ما يدش أغسط خلاص بتشوفون الناس فعلا بدت يعني حقبة قفلت حقائبها، وتشوفونهم يلا التصوير في الطيارات، والتصوير كل واحد يروح المكان اللي يعجبه واللي مخطط له. بصراحة أنا فعلا اليومين هذه قاعدة أشوف كثير كثير، لأن اليوم الفجر يمكن واحدة من خواتي كمان، فقاعدة أشوف الكل. شهر أغسط هو شهر معروف، الشهر اللي بيرمز عادة للسفر. سناكتنا اليوم تتكلم عن هذا الموضوع، بعد السفر لماذا يعود البعض بشخصية مختلفة؟ هل فعلا في ناس بيرجعون عقب السفر بشخصية مختلفة؟ أبيكم تفكرون في هالموضوع أو تفكرون بهالسؤال وإجابته لين ما نشوف سناكتنا لليوم. سناكتنا اليوم أصدقائي بتقول إن كشفت تقارير ودراسات نفسية إن السفر لا يغير وجه الإنسان وجهة الإنسان فحسب، بل قد يترك أثارا واضحا على طريقة حديثه وسلوكه وحتى مظهره. وبينما يكتفي كثيرون بالعودة بصور وتذكارات، يعود آخرون وهم يتحدثون بلهجة مختلفة أو يستخدمون كلمات وعادات اكتسبوها من البلد الذي زاروه، وهذا ما يثير استغراب المحيطين بهم. رأيكم في بداية السناكة؟ صراحة أنا أول ما قريتها ابتسمت، إنه السفر التقارير والدراسات اللي قاعدين يجرونها بيقولون إن السفر نفسية السفر يعني بتغير ملامح الوجه، الإنسان بيرجع بملامح وجه مختلفة وبيترك أثره حتى واضح بكلامه، حديثه، روقانه، سعادته. يمكن كثير بيرجعون زي ما قالوا بتذكارات، بصور، بهدايا لأصدقائهم، لأقاربهم، لأهلهم، لكن حتى ممكن يكتسبون بعض المصطلحات يحبون يكررونها علشان يتذكرون هذه اللحظات الجميلة. تتذكرون لما رجعت أنا كنت أقول لكم الكلمات اللي اكتسبتها من البلد، حتى سلوكياتهم، كان عندهم سلوكيات، طريقة التحية، طريقة السلام، هذه كلها أخذتها منهم. طبعا الخبراء أصدقائي بيشير الخبراء إلى أن اكتساب بعض ملامح اللهجة المحلية ليس أمر المستغرب. يقولون أبدا مو مستغرب أن أي واحد بيسافر لبلد بيتكلم لهجة لغة مختلفة، مو عجيب أنك تاخذ من لغاتهم أو لهجاتهم. ليش؟ لأن بيميل البشر بشكل لا واعي إلى تقليد أنماط الكلام والسلوك لدى الأشخاص من حولهم، خاصة عند الإقامة لفترات طويلة في بيئة جديدة. أيضا يقول لكم أن كما أن التجارب العاطفية القوية اللي بيعيشها المسافر ممكن أن تدفع إلى الاحتفاظ ببعض العادات وبعض طبعا التعبير اللغوية كوسيلة للحفاظ على شعوره بالارتباط بالمكان الذي زاره، وهذا صحيح، هذه صحيح. أعتقد كثير من المصطلحات، كثير من المفردات نحبها، زي مثلا التحية، زي السلام عليكم أو مرحبا، الأولى مثلا، كومستاس، بعض المصطلحات، شكرا، ثانكيو، في مصطلحات إحنا بنحب أن نحتفظ فيها، يعني نحفظها عشان نعرف حتى نتعامل معاهم، نعرف نتعامل معاهم حتى لو كانت مصطلحات مرة بسيطة. الاحتفاظ ببعض عادات أو التعبير اللغوي، العادات، أنا من الناس اللي أحب أتعرف على عادات البلد اللي أسافرها، كثير أحب أتعرف على عاداتهم. أوكي نروح الأماكن المعروفة، المطاعم، الأشياء اللي بينصحون فيها اللي سبقونا لهذا البلد، ولكن الأشياء عاداتهم وتقاليدهم كثير، أنا شغوفة جدا، حتى لو كان اللبس اللي بيلبسونه أحب أني ألبسه مثلا، أشوفه شلون يطلع. صراحة ما أدري أنتوا كذا ولا لا. طبعا بتوضح عالمة النفس الإكلينيكي شارلوت راسل إن تبني بعض الكلمات والعاد أو العادات الأجنبية، هذا أصدقائي بيعكس ارتباط حقيقي بثقافة معينة. شفتوا الأشخاص اللي لما يسافرون بلد زي مثلاً اللي بيروحون على الصين مثلاً، أو اللي بيروحون ألمانيا، أو بيروحون مثلاً الأمريكا، أو مثلاً بيروحون لأي دولة عندها ثقافة تماماً مختلفة، اللغة مرة مختلفة وثقافات مختلفة، هذه بتقول الكلمات اللي إحنا بنحفظها والعادات الأجنبية هذا بيعكس ارتباط حقيقي بثقافة معينة. لكن الدافع ممكن يكون أحياناً مختلف، إذ يلجأ بعض الأشخاص إلى إظهار هذه التغييرات للتأكيد على خبراتهم في السفر أو لإبراز هويتهم الجديدة أمام الآخرين. ممكن أنا شوف، مو بس إنه بيبرز صراحة خبراتهم أو هويتهم الجديدة، أنا بشوف إنه ممكن يبرز إنه استمتع قد إيش هو استمتع بهذه السفرة. لما أنا مثلاً أجي وبحكي وبستخدم بعض المصطلحات مثلاً عند

اهلي او مثلا عند صديقاتي، مو بس اني يعني بوريهم هويتي الجديده او خبرتي، اي بعطيهم خبرتي او اي احد بيروح اقول لهم خبرتي في المكان، ولكن انا احس قد ايش انا بعبر قد ايش انا كنت سعيده ومبسوطه. هذا تعبير انا بشوفه واضح. ايضا الدكتوره شارلوت بتقول اصدقائي او بيرى عفوا استاذ الانثروبيولوجية وعلم الاجتماع جاريث باركن ان تقليد لهجات او عادات المجتمعات المضيفه بيرتبط بما يعرف بالرغبه المحاكاتيه. شفتوا هذه اسم، هذه لها اسم، طلع العالم اللي بتقلدهم واللي بتشتري من لبسهم وتسوي حركات او يلبسون مثلا هات او بيلبسون قبعات خاصه بيلبسونها، يقول لكم هذه بيعرف اللي يعني بيتقمص عادات المجتمع المضيفة يرتبط بما يعرف بالرغبة المحاكاتية، وبيسعى المسافر إلى استيعاب الثقافة المحلية وليس مجرد زيارتها. That's it. Yes. أيضا جارليث بيضيف وبيقول إن وسائل التواصل الاجتماعي عززت هذا السلوك، وإثبات بعض المسافرين بيتبنون ممارسات ثقافية مميزة لإظهار اختلافهم عن السائح التقليدي، وفي محاولة لإبراز عمق تجربتهم وانتمائهم المؤقت إلى المكان اللي زاروه. This is our snack for today. دن دن. حلو حلو. طيب تشوفون في تلفزيونات شباب، مجموعة من الشباب في برامج كثيرة اثنين أو بيجيبون مجموعة من الشباب بيعملون رحلات بيروحون لأماكن، صراحة بيسافرون أماكن، وبنشوف مجموعة الشباب هذه كان بالذات خلال السنتين الماضية كان في تكثيف سواء على السياحة الداخلية، بالذات على السياحة الداخلية حتى السياحة الخارجية، بنشوف كيف بيلبسون لبسهم. مثلا اللي راحوا منطقة جازان، احنا بنعرف جازان عندهم هوية في اللبس وفي الشعر والريحان اللي بيحطونه بشعرهم او المشموم، اللي بيروحون اماكن، هل انتم بتحبون تتقمصون مثل كذا، بتلبسون هويات، تلبسون من لبسهم، تتقمصون من شخصياتهم، تشترون، ممكن تشترون من ثقافاتهم، تشترون اشياء تاخذونها تذكارات، تاخذون صراحة في ناس كل ما تزور بلد تاخذ شيء مشهور من عندها، انا واحدة منهم، انا بحب اخذ شيء، بحب اقتني شيء، يعني ما شاء الله عندي اشياءات صارت فبحب. في ناس يحبون يحطون خريطه كل ما زار بلد حط دبوس انا زرت هذا المكان. هل بعد السفر احنا بنرجع بشخصيه مختلفه؟ بعد السفر يلا جاوبوني، احنا بالفعل اصدقائي بنرجع بشخصيات مختلفه؟ واللي بيرجع بشخصيه مختلفه ليش بترجع بشخصيه مختلفه؟ واللي ما يرد بشخص، هذا اللي ما يرد بشخصيه مختلفه اللي يقول ما حسيت اني سافرت، ما حسيت اني انبسط، ابي اعرف ليش انت بالذات ولا انت بالذات، هذول موجودين، ابي اعرف ليش مناسبكم، ترى في كذا هذول المدمرين عموما موجودين، بتاخذون من سلوكياتهم من انطباعاتهم، بتحفظون من بعض، انتم من الناس اللي بتحفظون من بعض من كلماتهم ولا ما تحبون صراحه، بتحبون تشوفون عاداتهم وتقاليدهم، تدخلون الاماكن التراثيه حقتهم، يعني زي مثلا على سبيل المثال في مثلا المانيا، في مثلا عندنا في الصين، او مثلا عندنا في اندونيسيا بالي، بنشوف الثقافات العريقه جدا، بتحبون تدخلون بتشوفون صراحه تتعرفون ولا ما يهمكم؟ احنا عندنا بروجرام، عندنا يعني ليش احنا مسافرين فنطبق احنا سبب سفرنا، قولوا لي يلا ابدوا شاركوني اصدقائي وقولوا لي مين تاخذون معاكم في السفر، كم شخص تحبون تروحون، مجموعه ولا اثنين، تكتبون باثنين ثلاثه، ابدوا شاركوني من خلال الواتساب على 800 2 4 4 2 8 2 8 يلا بينا.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
2: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع آلاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
2: الزحمة على جدة اف ام.

هلا أميغوس، يا هلا مرحبا فيكم جديد أصدقائي. حيا الله أصدقائي الواتسابيين. أنا قاعدة أشوف كمية من الواتساب جميلة، في تفاعل. سنكتنا اليوم كانت بتتكلم عن بعد السفر لماذا يعود البعض بشخصية مختلفة، وعطيتكم الأسباب وأسألتي لكم كالتالي: فعلا هل إحنا بعد السفر بنعود بشخصية مختلفة ولا لا؟ هم قالوا حتى ملامح الوجه ممكن الشخص يرجع بشخصية ثانية. هل فعلا إحنا بعد السفر بنرجع بشخصية ثانية؟ بتحطون ميزانية للسفر؟ بصراحة اللي بيسافرون بتحطون ميزانية ولا بتقولون لا أنا ما رح أحط ميزانية، على قد ما أنبسط على قد ما أنبسط؟ يعني في ناس تحط ميزانية في ناس ما تحط ميزانية. أنا مثلا صراحة أنا ما أحط ميزانية، أنا أحط ميزانية مثلا في السكن في التيكت، لكن ميزانية وين حروح المطاعم لا حسب، لأنه ممكن أكتشف مطاعم جديدة. على إيش بتشوفون أنتوا أصدقائي يعتمد نجاح السفرة؟ السفر على إيش يعتمد نجاحه؟ هل يعتمد نجاحه على الرفقة، الربع اللي معاك أو اللي بناء اللي معاكي أسرتك صديقاتك، أو يعتمد نجاح السفر على كمية المال المتوفرة بيدي بنجح، أو بيعتمد على الوجهة أو بيعتمد على النفسيات؟ قلولي على إيش يعتمد نجاح السفر. طيب الأشخاص، أحلى بلد سفرتوها، أعطوني أحلى بلد سفرتوها تمنون إنكم تكررونها. في حوار كبير صراحة صار بيني وبين مناهل تحت الهواء، الأشخاص اللي بيسافرون وحدهم، أنت منهم ولا أنت منهم؟ منهل تقولي يا مين أنا أسافر، ممكن أسافر وحدي، لكن أنا قلت لا مستحيل أنا ما أقدر أسافر وحدي، يعني أمبوسيبل ولا يمكن. اللي بيسافر بوحده، يا مسافر وحدك والله الصوت ساير مع هذا، ينفع اني اغني؟ اللي بيسافرون بروحهم، ليش تسافر بروحك؟ عطني المميزات اللي انت يعني بتلاقيها انك بتسافر بروحك، وهل انتوا تقدرون تسافرون بروحكم ولا لا؟ بصراحه جاوبوني على هالسؤال، ولا لازم يكون أحد معاكم؟ يلا نبدأ مع بعض، جاوبوني على الأسئلة هذه على قد ما تقدرون على 800-242-8-8. أنا إبراهيم الحجي من الأحساء، حي الله إبراهيم، حي الله أهل الحجي، أهلا ومرحبا فيك، حلوين إذاعة جدة، حلوة فيكم ومشاركاتكم يا إبراهيم منور. مهيب محمد أيضا حياك الله يا مهيب، أيضا يا هلا وغلا. فائزة عسيري أول مرة بشوف اسمك، أنت وإبراهيم الحجي، فيا هلا مرحبا فيكم، صراحة أصدقاء جدد البرنامج، إذاعة جدة أهواها بكل صدق، برامجها روعة، شكرا لك وشكرا على الإطراء يا فائزة، لكن أتمنى أنك تشاركين بالأسئلة اللي طرحتها لكم اليوم. طيب مساعد من الرياض، حياك الله يا مساعد، صراحة البوست اللي حاطه مرة حلو، اللي ناظر كده من وراء الشجر طالع ونازل، يقول أمينة أنا أرد من السفر مطفر والفيزا بالسالب، أمشي وأتصدد على البنك. يا معود الفلوس تروح وتي الفلوس، شفت عشان كده أقول لكم، هل بتحطون ميزانية؟ هل بتدرسون يعني قبل أنا حصرف مبلغ وقدره، ولا زي مساعد الفيزا اسحب اسحب اسحب ما تحسبوا لها حساب، خلاص انا مسافر معناته انا انبسط اصرف ما في الجيب يتيك على المبلغ. في ناس كده تقول لك انا راح اصرف طالما انا مسافر انا بنبسط، ما يهمني المال ما يهمني فلوس. فشكل مساعد من الناس هذولا اللي لما يسافر لا، اهم شيء وناستي. طيب هاني الثقفي حياك الله يا هاني، يقول روح انبسط تغير جو تغير النفسية واكتشف وتكتشف ثقافة جديدة. أبو عبد الله ويلكم يا أبو عبد الله، منور يا أبو عبد الله. أبو عبد الله يقول مساء الخير أمون، حياك الله، معك أبو عبد الله من الطايف، حيا الله أهل الطايف عروس المصايف. أعتقد السياح كثير عندكم الآن، راح تشوفونهم أكيد من كثير كثير أو أوريدي يعني كانوا في السياح عندكم كثير بالطايف. يقول أنا أحب السفر لحالي وأغلب سفرياتي الحالي، أحس استكنان وروقان وأحاول أنعزل عن عالم الروتين اليومي. شلون أبو عبد الله تحب تسافر بروحك؟ طيب يعني تقعد تتريق بروحك، تتغدى بروحك، لما تطلع في الليل مطعم أو تبي تسهر كله بروحك، يعني إيش تحس فيه صراحة؟ يعني هذا كان جدل تحت الهواء، إيش تحس فيه؟ يعني ما أدري، تقعد ماشي بروحك تتفرج مع منو تتكلم؟ بتكون على السايلنت يا ابو عبد الله. ما ادري انا صراحه مستغربه، انا في يعني واحده من صديقاتي من احدى الاعلاميات معروفه تقول امينه دائما انا وياها يعني لما نتلاقى غالبا كل سبت
يعني بنفتح مثل هذا الموضوع تقول مين عادي، تقول انا من عمر لعمر ما سافر الا بروحي، ما اخذ حد معايا، ليش اخذ تقول حد معايا يصدع لي راسي، ما لبست ما خلصت، تقول واقعد ناطرتها، تقول لها اقوم البس على كيفي وعلى راحتي واطلع وقت ما ابي وارد وقت ما ابي واروح الاماكن اللي ابي. تقول اصلا في كل بلد انا بسافرها بكون صداقات فيها، تقول كل بلد بسافر تقول في عندي صداقات من هذا البلد. وجهة نظر. طيب فهد العتيبي ولكم فهد، مساء الخير أمينة، أنا على حسب الدولة، إذا عجبتني بصراحة أخذ من كلامهم. أوبا يا فهد والله أنك بتأخذ من كلامه، إذا عجبتك ما أنت مسافر لأن عامل لك لأنك مسوي عليها سيرش، شلون تسافر دولة انصحك فيها ما تعرفها ولا حد من ربعك قالك يلا تعال معي ما كانت جايزت لك، لا تسافر، فلوسك بتصرفها لا تسافر، لا تصرفها إلا في بلد أنت تبيها. وكمان لازم أشتري من عندهم شيء تذكارة، وعلى حسب المدة، إذا طولت عندهم يعني جلست مثلا شهر لازم تتغير شخصيتي وحتى طريقتي في الكلام، شفتوا تتغير، لازم تتغير. والله أنا آخر مرة فعلا أخذت كثير من كلامه واشتريت أمبيت تذكارات روعة صراحة. البلد ونيسة، والبلد بالذات لما يكون أهلها فريندلي، الناس كثير سوفت في المعاملة معك وذا، أعتقد هنا أنت راح تتغير شخصيتك وراح تأخذ منهم قصب قصب. شكرا يا فهد. ما قلتوا لي أكثر بلد تحبون تزورونها.

صحي مال صوتي، انا مريضه امسك. يلا بقى اقول سلامات. طيب قبل اطلع الفاصل اصدقائي، اسئلتي لكم كانت بعد السفر هل احنا بنرجع بشخصيتنا بتتغير او فعلا احنا بنرجع بشخصيه ثانيه عقب السفر؟ هل احنا فعلا بنرجع بشخصيه مختلفه ولا لا؟ بتحطون ميزانيه اصدقائي ولا بتخلونها زي مساعد من الرياض مفتوحه، السفره مفتوحه يعني خلاص عندي البزنس كارد او الماستر كارد وخلاص اصرف، ما انا بصرف قد على قد ما اتونس. على ايش يعتمد السفر عندكم؟ نجاح السفر، النجاح السفريه عندكم على ايش تعتمد؟ على المال، على الربع، على البلد؟ اعطوني نجاح السفر على ايش تعتمد. واللي بيسافرون بروحهم، ليش تسافرون بروحكم؟ ليش؟ شو اللي خليك تسافر بروحك او خليك تسافرين بروحك؟ احلى بلد زرتوها وحاطينها في السكجول مالكم انه ممكن تكررونها كذا مره؟ ابدوا شاركوني اصدقائي على الواتساب على 8002 4428.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

طبعا اصدقائنا ما شاء الله تبارك الرحمن قاعدين يعبرون عن السفر. ماكو احد اوغست، قلت لكم اوغست شهر السفر بامتياز. شهر اوغست السفر بيغير نفسيتنا ولا لا؟ اللي بيسافرون تحسون يغير نفسيتكم؟ اصدقائي بترجون تردون بنفسيه مختلفه ولا لا؟ تحطون ميزانيه للسفر ولا مفتوحه؟ ها قولوا لي. انا في اماكن صراحه احطها ميزانيه مفتوحه حسب الدوله او حسب الدوله مثلي. على ايش يعتمد نجاح السفر؟ على المال، على الرفقه، على المكان، على السيرش اللي بتسوونه، على الترتيبات، ترتيبات الحجوزات، ترتيبات اشياء كثير. اللي بيسافرون بروحهم ليش تسافرون بروحكم؟ عطوني صراحه. تنبسطون صراحه؟ تنبسطون اللي بيسافرون بروحهم ولا لا؟ شلون تنبسطون وانت بروحك؟ احلى بلد سافرتوها وممكن تكررونها مره ثانيه؟ يلا الواتسابين اصدقاء الواتسابين ابدوا شاركوني من خلال الواتساب على 800-244-8-8. طيب انا يقول انا مو مع السناكه مازن الغانمي. والله يا مازن اقرا شنو انت كاتب، لان السفر بيغير النفسيه، يغير كل شيء فيك، المزاج يتغير. نجاح السفر يكون امينة مع المجموعه، المجموعه هي اللي تنجحها، ويقولوا بشوفها افضل. وافضل سفره سافرتها لتركيا. ايضا روح انبسط، تغير جو النفسيه واكتشف ثقافه جديده. هاني الثقافي ممكن فعلا تكتشف ثقافات جديده. ايضا عندنا من هذا ابو عمر، ابو عمر ما صاحبك هذا مبهين يا ابو عمر، يقول والله عندي واحد من اصحابي امينه لو سافر مكان يغير شخصيه اهل البلد. هذا تلاقيه اجتماعي، هذا يا أبو عمر تلاقيه مرة اجتماعي، حيل اجتماعي، ويسولف ويضحك، فتلاقيه هو يضفي ثقافته على الآخرين. هم أكيد بيجون يعلمون عن ثقافتهم وإيش يسوون كذا، لكن تلاقيه هو، تلاقيه أبو عمر هو، لا تلاقيه هو بيعلمهم إحنا بنسوي كذا، إحنا بنعمل كذا. فأتوقع هي الشخصية كيف بيبرزها أمام الآخرين. طيب هشام من جازان، حياك الله يا هشام، مساء الورد. أنا من عشاق السفر، ومن أفضل الانطباعات عن أي مكان سافرت غير الاستمتاع بطبيعة المكان هي طبيعة الشعوب. أضلاع عليك، تونا قاعدين نتكلم عليها تحت الهواء. مين ألطف الشعوب؟ مين ألطف شعوب سافرتوا لهم؟ في شعوب لطيفة جدا صراحة، أنا بشوف الشعب النمساوي يقول هي طبيعة الشعوب نفسها، وخاصة من لديهم ثقافة ثقافة تقبل الآخر فعلا، وحسن استقبال الأغراب بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين. صحيح اتفق معك، أعتبر ده في حد ذاته قمة الرقي والتحضر والسلوك الأخلاقي. الله عليك، حلوة جميلة. في ناس فاهمين ان هذول سياح جايين عندنا واحنا كضيوف، فيكونون وجهة جميلة في استقبال الضيوف، استقبال يدلونهم لما يشوفونهم عارفين انهم مش من بلدهم، جايين سياح عندهم، فتلاقي الابتسامة. الايطاليين برضو، الايطاليين من الشعوب الجيدة حقيقي في استقبال السياح. لؤي ويلكم يا لؤي، حياك الله، مساك الله بالخير، امون مساك اجمل. النفسيه تتغير ولا يقول نعم امين، نفسياتنا بتتغير عقب السفر. بالنسبه للميزانيه يقول انا ما احط ميزانيه، الميزانيه بتكون مفتوحه. امينه قد جيت الاردن؟ لا صراحه ما قد جيتها، ولو اني كنت مخططه كنت ابي اروح الاردن، لان عندي صاحبات، عندي صديقات اردنيات، وكل ما بيجون من الأردن بالذات اللي بالمنطقة الشرقية وجه لهم تحية، بيجيبون زيت الزيتون، بيجيبون مثلا الزيتون، بيجيبون شغلات صراحة جيدة، وبيجيبونها للوالدة. فأهل الكرم صراحة، أهل الكرم. طيب نروح لأبو رهف، ويلكم يا أبو رهف، يقول من وسط جدة سمعت صوتك بالأثير، يخفف الجروح يعالج القلب الكسير. الله عليك وصوتي الحين، الله عليك وعلى رفع المعنويات، أشكرك أشكرك. تطرح مواضيعك وتشرح همومنا وتسعد العالم وخلق الله تسير، شكرا لك. سفرياتي يقول أبو رهب كلها محلية، وتعتمد السفرة نجاحها بتعتمد على الرفقة. عافية. فايزة عسيري، حياك الله يا فايزة، تقول بالنسبة لي أمينة السفر لما أرجع تتغير نفسيتي ويصير نشاط وحيوية. فعلا نفسيتك تتغير، أنا أتفق معك 100%، حتى لدرجة أنها تظهر في معالم الوجه. النفسية تتغير، وبتشوفين حتى صديقاتك، حتى شوفي فايزة من سفرة لسفرة بتلاقين صحباتك صديقاتك يعلقون، يقول أمينة أنت سفرتك المكان الفلاني كنت مثلا مبسوطة فيها أكثر، لأن أنت ردتينا بنفسية مختلفة، طريقتك في الكلام الضحك. ف
فبتبين فعلا مدى انك مبسوطة في السفرة. ايه عوض الرياض، حياك الله يا عوض، حيا الله الاسماء الجديده صراحه اللي معانا اليوم، في كميه كبيره من الاسماء الجديده بتشاركنا برنامج الزحمه، بتشاركنا زحمتنا. عوض الرياض يجيك صدمه معاكسه، رايح يجي صدمه انت راجع يجي. عموما حياك الله يا عوض. اوكي حياك الله ابو عبد الله، مسيهم واحفظهم، مساك الله بالخير، يا هلا ومرحبا فيك. يقول انا برجع نفسيتي عال العال، بحط ميزانيه حسب الدوله. عفي عليك، شفتوا انا مثلك، انا حسب الدوله صراحه، حسب الدوله يعني بالذات لما تكون دوله جديده اكتشاف جديد، بدش بعمل عليها سيرشينج، بشوف الناس تعليقاتهم، الكومنتات، الريفيوز عليها، عموما الريفيوز على البلد هذه، وكم تحتاج باكج، كم الباكج اللي المفروض اخذه، بس بزيد في الباكج بحيث اني ابغى استمتع. حلو هذا انك تحط ميزانيه. طيب مساء الخير دكتور أمينة، طبعا السفر بينجح عندي بالصمت الكامل. دكتور ملاذ زهير الطيب، حياك الله يا دكتور ملاذ. شلون الصمت؟ تعالي هني قولي. طبعا السفر ينجح عندي بالصمت الكامل. شلون الصمت الكامل؟ تسافر وانت ساكت وترد وانت ساكت، ما تتحكى ما تتكلم؟ اشتحوا عليك دكتور، من جدك دكتور؟ لا اكيد تتغشمر صح؟ تتغشمر، انا متاكده انك تتغشمر. شلون يعني اول ما تركب الطيار توصل المطار تعطيهم الباسبور، وبعدين هذا وانت في السعوديه ساكت، بعدين تركب الطياره تحط السيت بلت وانت ساكت، توصل البلد وانت ساكت، تروح الاوتيل وانت ساكت، تطلع تتمشى وانت ساكت، كله ساكت على السايلنت. قويه، وش هالسفره هذه؟ طيب عندنا اصلا احاول الطف الجو لكن طيب طارق وغسان وحسان من الباحة، يلا انك تحيي أهل الباحة، ما شاء الله شو المشاركين الجدد اليوم. طارق وغسان وحسان من الباحة، تحية الراديو جدة، حياك الله يا طارق وحياك الله يا غسان وحياك الله يا حسان. السفر أجمل أجمل حاجة فيه بالرفقة الحلوة، حفي عليك والله، انتقوهم انتقوهم إن وتكشف رفيقك، ترى تكشف الناس من السفر في السفر. طارق وغسان وحسان إن شاء الله أنكم أنتوا أحلى رفقة مع بعض، وقولوا لي اكتبوا لي الآن شو الأغنية اللي تبون تسمعونها، أبي أهديكم أغنية، يلا أبي أهديكم أغنية. أحمد من الرياض، أحمد صالح، يا هلا مرحبا فيك يا أحمد، حياك. إيش المستمعين الجدد، منورين منورين منورين، والله خاطر أدلعكم كلكم وحطركم الأغاني اللي تبونها. أحمد بيقول أنا لسه راجع من سفرة من سلطنة عمان، بصراحة كثير كثير انبسطت، خصوصا كنت مع زوجتي والبلد فيها كثير حاجات جميلة. صحيح الميزانية كانت أمينة مفتوحة، أتمنى أزورها مرة ثانية، نفسيتي طبعا تغيرت. أحمد بسمعك من السيارة، حياك الله يا أحمد، وإذا المدام معك حيا الله المدام. أحمد لا تقول لي ما اشتريت من الشامبو مالهم، عندهم شامبو وعندهم بخور يا معود ماكو مثله، أحلى شامبو عندهم، وعندهم الحلوى مالتهم. أخذت من الحلوى مالتهم ولا ما أخذت؟ أنا أحب الحلوى البحرينية، بس حتى الحلوى العمانية روعة. طيب أقول لي يجيكي صدمة حضارية وأنت رايح لهم تجيك صدمة؟ لا لا لا لا لا، طب مو قصدي أظل صامتة، قصدي ما أخبر أحد. دكتورة ملاذ، دكتورة عفوا افتكرتك دكتور، دكتورة ملاذ، أظل صامتة ترحين. شوفي شوفي ملاذ، هذه السياسة أنا قمت أخذها آخر سنتين صراحة، بالذات الحين إن شاء الله بإذن الله بوي بقولها على الهواء الحين يعني. وصارت سر، ما أتكلم، أنا مثلك ما أعلم أحد، اللي بسافر سرد معاها ما أعلم أحد إلا متى؟ لما نوصل البلد. حتى أي سنابات ستوريز ما تنزل إلا عقب ما نخلص، ما نعلم، سكتم بكتم على السايلنت. وفاهمة قصدي، ما قلتيها إلا فاهمة قصدي، عفي عليكي والله العظيم. طيب أستاذة أمينة أحب أسافر مع الفلاوي علي طيارة، علي يا هلا أبو يزن، شل الأسماء الجديدة اللي اليوم معانا، حياك الله يا أبو يزن منور. ويقول أحب أسافر مع الفلاوي، طبعا طبعا هم تكتشفهم، بس شوف أي واحد بيجي من ربعك يقول لك أبا أسافر معاك وهو مو فلاوي، قل له والله صراحة أنا مسافر بلد مرة غالية، أنا ستسويها لما يقول أمور بنسافر معاكي،
لما تشوفون الستوريات اقول لهم انا بسافر بلد مره، قالوا اتس اوكي ايوه بنجي معك عادي. فايش اسوي؟ اقول لهم الاوتيل مثلا 50-60 ألف، التكت 20 ألف، ارفع سقف السفريه عشان يضطرون مثلا يقولوا لك لا، لانك انت عارف انك حد يعني محسوب عليك، البني ادم هذا محسوبين عليكم، السفريه ما راح تنجح. طيب اخر ناخذ عمر السفر مكان بالمكانه، السفر بالرفقه. ابو خالد عفي عليك يا ابو خالد، فعلا انا هذه دائما بقولها، عشان كذا انا برفع السقف، برفع السقف كثير. السفر بالرفقه يا ابو خالد، اي والله ونشد كل مكان وربعك اللي معاك ونيسين كل ما استانست بالسفره. طيب مساء النور. السعودية بلدي الثاني، أنا مقيم في السعودية من 8 سنوات، أتغير الكلام عندي مثلا أعطيني الكاسة، إحنا في السودان نقول الكوباية، تقول لي زوجتي أعطيني موية، تقول لك إيش بتقول. بشارة خضر عمون حياك الله يا بشارة، أبدعت صراحة، فسفريرة فسفريرة فسفريرة فسفريرة، يا رب اكتب لنا سفرتنا الجاية ونبسط ونستانس. نطلع فاصل، بعد فاصل أصدقائي راح نروح لمقولة اليوم، اللي حابين يشاركوني في المقولة دشينا الساعة الثانية على 6-4-7-7-1-5-4، أيضا على 6-4-9-5-1-5-4.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغط الزر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك. لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك. جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام. حياكم الله اصدقائي في ساعتنا ومشوارنا الثاني من برنامج في الزحمة. في ساعتنا الثانية مثل ما تعودنا راح نروح المقولة، وأي مقولة بطرحها على طاولة النقاش، كل واحد فينا بيدلي بدلوه بكل شفافية وبكل مصداقية، واختلاف الرأي هو شعارنا دائما لا يفسد للود قضية. اليوم أصدقائي طبعا مقولة اليوم هي للكاتب والصحفي جوزيف أديسون. جوزيف أديسون بيقول إن الجمال هو من يشق الطريق إلى الروح بالشكل المباشر، يعني دايركت. شو رأيكم؟ تتفقوا مع أديسون ولا مع جوزيف ولا تختلفوا معه؟ إن بالفعل الجمال هو اللي بيشق الطريق إلى الروح. أي إنسان جماله بيعتبر هو بوابته، هو بوابة صراحة، بوابة للروح، بوابة للفكر، بوابة. بيعتبر الجمال نوع من أنواع المفاتيح اللي ممكن الإنسان يستخدمها وبشكل مباشر مثل ما بيقول جوزيف أديسون. تتفقون أو تختلفون أصدقائي؟ تشاركوني، سمعوني أصواتكم على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطوات الجدة على 012.

0: والكم من خلال الواتساب، الواتسابيين على 800-24-4-2-8-2-8. أخذ علاء. بونسوار علاء.
1: يا مرحبا ومسهلا.
0: مرحبتين ومسهلتين منوري علاء، شلونك؟
1: والله نحمد
0: كوستاس.
1: الله
0: تمام؟
1: نحمد الله بخير صحة وسلام.
0: الحمد لله. دوم من وين تكلمني علاء؟
1: جدة. طال
0: عمرك. من جدة، أهل الرخاء والشدة. سمعت مقولة توماس جوزيف أديسون؟
1: وش ذا مخترع الكهرباء؟
0: عشان بغيت أغلط باسمه توماس أديسون. لا، أنا كاتب صحفي بيقول إن الجمال هو اللي بيشق الطريق إلى الروح بشكل مباشر، صح؟
1: لا ما اتفق معه، فيلسوف زمانه ذا ما اتفق معه.
0: ليش ما تتفق معه؟ قلتها انت فيلسوف زمانه، ليش ما تتفق معه؟ الجمال.
1: لا يا حبيبتي، انا اؤمن بالفلسفه الرومانيه يا حبيبي.
0: طيب عليك. طيب طيب، الجمال مو هو اللي اول شيء يشق الى الروح دايركت؟
1: لا، المال طال عمرك يشق الروح ويشق الحياه كامله.
0: قويه قويه
1: قويه حيل.
0: المال شفتوا، يقول مو بالجمال يا أمينة، المال هو اللي بيشق الطريق.
1: أمي جمال مين هو؟ حتى أنتم بعد الفريق الثاني همكم المال، يعني بلا مثاليات زايدة.
0: شوف أنا بتفق مع أنت بتخليني الحين من جد أغير رأيي على، لأنه بشوف الجمال بعد الشكل الحلو، الشخص يكون جميل هانسم، البنت الحلوة أكيد هذا بعد يعني تفتح لها الأبواب، بتشق الطريق إلى الروح بشكل مباشر دايركت. يعني لما تشوف إنسان جميل وذا على طول بتحب أنك تتعرف عليه، بالإضافة إلى المال.
1: يا الغالية، في عصر الرأسمالية سقطت الأقنعة دي كاملة. لا عاد يهمني جمال ولا عاد يهمني كمال ولا اكتمال.
0: أوكي.
1: المال، المجد للمال وأبو المال وتاريخ المال.
0: أبوه. تمام، عموما تمام تمام، شكرا لك يا علاء.
1: الله يعز محمد حمزي.
0: شكرا لك. طيب أخذ اتصال ثاني. امتنان. بونسوار امتنان، شلونك؟
2: أهلين أمونة. يا
0: منورة منورة أنت. تمام تمام، أنت كيفك شخبارك؟
2: والله بخير، النور نورك يا قلبي، الله يسعدك.
0: ايش رايك سمعتي التصريح، عفوا مقولة اليوم؟
2: لا صح، بس انه اشوف انه الجمال مو كافي، انه خلينا كذا نوصل الارواح بعض، احس الاخلاق لما نكتشفها بعدين اذا هي وحشة نسحب عليه ونسحب على الجمال.
0: يعني الاخلاق هي اللي بتخلي الواحد، هي الطريق المباشر إلى الروح بشكل مباشر.
2: أمونة أوقات نشوف ناس أشكالهم مرة جميلة، يعني حقيقة جميلين.
0: طيب.
2: بس تحصليهم شايفين نفسهم وشوفت النفس، يعني ما في شيء اسمه تواضع، هي اللي تبعدك شوية.
0: طيب بس أول ما تشوفين واحدة حلوة على طول هذه يعني متلف على طول تدخل الروح على طول.
2: طيب نتعامل معها أخلاقها تخليني أبعد حتى لو يعني.
0: طيب بعد ما حتى طيب. بس أول شغلة مش الجمال يعني؟
2: شوف الجمال مهم بس الأخلاق أهم أحس، يعني الواحد اللي صار جميل وبدون أخلاق إيش أبي فيه؟
0: طيب عموما الأخلاق وجهة نظر يا امتنان، شكرا لك عموما
2: حبيبي.
0: شكرا لك يا عزيزتي، أهلا مرحبا فيكي. أطلع فاصل؟ في اتصال ولا فاصل؟ رح أطلع فاصل سريع أصدقائي، بعد الفاصل نرجع لاتصالاتكم ومشاركاتكم على 6477154، أيضا على 6495154، ومقولة الكاتب الصحفي جوزيف أديسون إن الجمال هو من يشق الطريق إلى الروح، الجمال هو اللي بيشق الطريق إلى الروح بشكل مباشر دايركت، أسرع حاجة. أيضا على 6478544، الواتساب على 800-244-28-28.

0: مكاني.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: الزحمة على جدة اف ام.

الجمال بيدخل القلب بدون موافقة العقل، بتقول توتا اتفق، يوصل دايركت للروح قبل ما نلحق نفكر. الله عليكي، ومساء القهوة ومساكي أحلى استكانة شاي، أحلى بيالة شاي توتا. شفتوا بتقول على طول إيه، الجمال بيدخل القلب حتى بدون موافقة العقل، بدون ما يستأذنه، بدون ما يقول تعرف على شخصيتي أكثر. طيب أيضا مازن يقول أنا مع التصريح أمينة، لأن الجمال لما تشوفه ينعكس عليك مباشرة دائما. ففعلا يقول أنا أتفق، أتفق مع جوزيف، مو معاها، معاه جوزيف أديسون. يقول الجمال بوابة الروح، الله جميل يحب الجمال. أيضا سعيد القحطاني حياك الله يا سعيد، يقول مساء الخير علينا، عليك مبيعاتنا، شكرا لك. أتفق مع مقولة الكاتب والصحفي جوزيف أديسون اللي بيقول إن الجمال هو من يشق الطريق إلى الروح بالشكل المباشر، لأنه يلفت النظر، سواء يتعلق فيما يتعلق بالتناسق الجسدي، الملامح والأناقة أيضا الخارجية. يقول فنعم إيه أتفق، في ناس جميلين لكن متكبرين. الجمال طيبة، طيبة وطيبة وأخلاق، الجمال مهم لكن

0: لازم تكون طيب عشان يكتمل البشارة. أنتوا لا تقرنونها، أنتوا لا تقرنونها إنه جميل، ولكن دائما إحنا أي شيء حلو دائما بنشوهه بصراحة. جميلة لكن ما تعرف تتكلم، دائما أي شيء جميل دائما إحنا ما نعرفه ليه بنشوهه. فجاوبوني بدون أي تشويه، بدون أي يعني تدخلات، ولكن لا، أنا أبي هو جوزيف أديسون استخدم كلمة واحدة، فأنتوا تتفقوا معاها ولا لا بدون أي حاجة؟ أتفق معاه من حيث المبدأ، الجمال ليس البوابة الوحيدة، ولكن قد يكون هذا الجمال أشبه بأداة ترويجية لاكتشاف باقي صفاته الجميلة التي قد لا تكتشف لولا جماله. الله عليك، الله عليك يا أبو خالد. يقول ولكن على النقيض تماما، قد يكون هذا المظهر خادع لصفات قبيحة ساهم جماله في تغطيته. ممكن، جايز، ولكن أنت في البداية قلت نعم، اتفقت. الكاتب والصحفي جوزيف أديسون بيقول إن الجمال هو من يشق الطريق إلى الروح بالشكل المباشر. إيش رأيكم؟ الشخص الجميل أو الإنسان الجميلة على طول مجرد ما نشوفهم على طول بيشقون الطريق إلى النفس، إلى الروح دايركت، بننبهر فيهم دايركت. تتفقون ولا تختلفون مع جوزيف؟ يلا عطوني رأيكم وسمعوني أصواتكم على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. إذا مو الجمال أجل وشه؟ يلا ناخذ اتصال. ألو ألو سلطان،
1: مساكم الله بالخير.
0: يا هلا ومرحبا، شلونك سلطان؟ منور.
1: ابشرك على ما يرام.
0: الحمد لله.
1: طيبين؟
0: تمام تمام، ان شاء الله ان كلنا تمام. هاي سلطان، ايش رايك بجوزيف؟ تتفق ولا تختلف معه؟
1: لا لا اتفق معه يا مينا، طبعا لا شك.
0: الجمال،
1: الجمال مو بس الوجه، لا لا. انا طب كلام الله اللي يقول ان الله جميل يحب الجمال، يحبه طيب عمرك، يحبه بهيئته، بلبسه، بكشخته، بأناقته، سواء الرجل أو امرأة.
0: طيب
1: طبعا. أما الجمال، الجمال الشكل هذا طبعا ينحب، لكن بالنسبة لي أنا كنظرة إعجاب مؤقتة زي فقاعة الصابون فقط، أنا أدلو بدلوي.
0: طيب إيه طبعا، كل واحد أدلو بدلو، كل واحد رأيه هو يعني بيمثله. معناته أنت ما تتفق، أنت تختلف. هو قال الجمال، هو قال الجمال، هذه بوابة، ما قال بوابة، قال الجمال هو من يشق الطريق إلى الروح بالشكل المباشر.
1: جمال الوجه.
0: إيه إيه، جمال الوجه، جمال الجميل، سبحان الله. يقول لك الجميل حتى لو لبسه خشة طلع حلو عليه. إيش ما لبس، إيه الجميل جميل، حتى اللبس يطلع عليه حلو سمبتيكي. طيب
1: يا سلام، إيه؟ شكل طبعا.
0: معناته أنت تختلف مع جوزيف؟
1: والله شوف، انا اللي نظرتي اني احب مثل ما قلت لك بالروح والجمال، ان الله صح، ان الوجه له دور في الجمال، يعني يلفت نظرك. بس زي ما تقولين
0: ها،
1: ممكن انا رحت للحب يعني نسيت، لكن برضه الجمال له دور،
0: الجمال
1: إيه؟ الوجه له دور بالشكل. بضرب لك مثال بعد، مثال كثير يا امينه. انا الناس في بدأت ياخذون يعني الحين في الحسابات اللي في السوشيال ميديا وهذا، يعني الآن البعض وش يحط؟ يحطون صور، مش صورهم، يحط الرجل، يحط شاب وسيم،
0: صح؟
1: نعم، شاب وسيم مش صورته. هذا ليش حطها؟ عشان يطبق مقولة، يتفق مع الفيلسوف هذا، لأن حط الصورة الجميلة هذه تشوفين، مش حتى لو غرد تشوفين الجسم
0: الطيب.
1: طبعا تعلمنا الثقافة منك يا أستاذ أمينة. تشوف عليه إقبالية من البنات وجزء آخر،
0: بيكون يعني قبول، له قبول عند الكل، حتى البنات يعني. هذا ما بينطبق بس على الرجال، حتى السيدات يعني كثير، ويمكن قلناها قبل أمس، بيحطون صور مو بصورهم.
1: نعم
0: بيستخدموا. طب ليش ما تستخدم يعني حتى الشكل تماما مغاير، تماما مو إنه شكل مثلا قريب، فليش دلالة على أن الشكل هو اللي بيوصلني للجمهور أكثر قبل؟
1: هذا أكبر خطأ، وأنا قلتها الناس ثانيين، وقالها بعد خالد عبد الرحمن، قال لي مقابلته مع فهد المالكي، قال أنا ليش أحط فلتر؟ وإذا أحط فلتر بالصورة بيشوفوني الناس على طبيعتي. أنا قلت الناس ثانيين، قلت خليك على صورتك علشان الناس تقبلونك، بيتقبلونك بشكل بالضبط. حتى ما تتفاجئ يوم من الأيام أنت بيشوفونك يوم من الأيام مو أنت اللي في الصورة. ليش كذا؟
0: مو أنت اللي في الصورة، صحيح،
1: مو أنت اللي في الصورة، صحيح يا مينا. الآن يعني مثل الحين شوف، خلينا نكون يعني نسولف بالعامية وكذا، مثل حتى المرأة الآن حطت صورة وهمية، شوف

0: شوف لو مثلا غردت شوف الكلام الحلو الرجل ايضا يحط صوره وهميه شوفين الردود البنات
1: صحيح
0: وهي مش صورته يجون تعرف الخاص والله انت حلو انت ما شاء الله اخذت قلبي اخذت عقلي والله صحيح يا
1: مينا. إيه لا صحيح هذا صحيح.
0: إيه وهو يصدق نفسه خلاص مشت عليه.
1: حلو حلو هذا يصدق نفسه عاد مصيبة هذه إذا حط يستخدمون صور غيرهم يصدقون أنفسهم لنا أهما.
0: إيه والله يا مينا يعني يصدقون أنفسهم ويعني كذبة صدقها خلاص تمشي معاه. عرفتي.
1: صحيح ممكن إيه ممكن خلاص جازت لو هذا أنا وأنا صار عندي قبول عند الناس كلها بسبب هذه الصورة الوهمية عموما شك أيوة شك.
0: ايه خلاص انا اتفقت معه الان انا متفق معه
1: الحين انتفق طيب يلا شكرا لك عموما يا سلطان يا رجل جميل ان شاء الله
2: الله يسعد ايامك
1: شكرا لك الحلو حلو يا امون الجمال مفتاح القلوب لو اي شفتوا يقول الجمال مفتاح القلوب بكير دهمش يقول حين تعثر على الجمال في قلبك ستعثر عليه في كل قلب طيب هذا بالقلب مع معناته أنت تختلف محمد أدهم يقول الجمال ليس ما تبصره العيون بل ما تدركه الأرواح فهو إذا حل في القلب أنار الفكر وإذا سكن الخلق أبهر الأبصار وإذا نطق بها اللسان صارت الكلمات عطن لا يبدل طيب شكرا لك هذه مقولات فلسفية أنتوا قاعدين تستخدمونها يعني إحنا بنتكلم عن مقولة يعني ذكرها الكاتب والصحفي جوزيف أديسون بشوف أنتوا تتفقون معها ولا لا لما قال إن الجمال يا جماعة الجمال هو اللي بيشق الطريق إلى الروح بشكل مباشر بشكل دايركت دون أي استئذان زي ما قالت توتا بيوقف العقل حتى طيب الروح الباسم عدل باسم شلونك
3: بخير والحمد لله
1: يا هلا مرحبا شخبارك يا باسم
3: والله بخير قبل ما أقول مقولتي قبل ما أقول طرفي الجمال أسرع ما يهواه الإنسان
1: الله الجمال أسرع شيء بيبهر الإنسان وأسرع ما يهواه الإنسان أتفق معك أتفق
3: أي يعني حلو. جملته صح بس خلنا نقول اللي ألفته
1: يلا
3: عشان ما ننساه ننطرد الطرب الشوق يبهج فؤاد قلوبنا ونهيم بأنغام الهوى وفي الزحمة شوق الطرب أحلى ويحلى مع مينا ومناح
1: ما يبيلها حكي ما يبيلها حكي ما يبيلها حكي مع مينا ومناح ومعاكم الله عليك وعلى هالجمال هذا الجمال بعينه معلمه
3: لا أول شيء قبلها الشوق الطرب أحلى عندكم أيه؟ يعني في الإذاعة في الزحمة في البرنامج
1: دائما أقول لكم أنا من 4-6
3: ويزيد حلا مع مينا ومناح
1: الله عليك تستاهل تستاهل هالتحية الحلوة تستاهل يا باسم يا مبدع الجمال شكرا يا باسم عموما طيب باسم معناته أنه
3: الجمال
1: الجمال فعلا هو اللي بيشق الطريق إلى الروح بشكل مباشر حتى بدون استئذان هو بيكون بوابة نعم. للبني آدم بيكون بوابة للإنسان بيكون
3: أسرع
1: عنده
3: شيء.
1: أسرع شيء فعلا نعم. الأشخاص الجميلين تتفتح لهم الأبواب
3: مو بس تتفتح يزيد الهوى يعني
1: كمان.
3: تهويه بسرعة حتى لو أنت ما أنت عارف ممكن هو شر لكن تهويه يعني
1: ممكن ممكن ممكن صحيح العين يعني تعشق قبل انه احيانا
3: ايوه يعني ابليس لو تصور بصوره جميله هواه الناس
1: ممكن وجه ايوه ممكن وجه
3: ايوه ليه
1: طيب
3: ليه لانه الهوى بدايته الجمال ونهايته عاد الله يستر
1: عاد الله يا ويلي منكم طيب معناته انت تتفق انت تتفق صح
3: 100% نعم
1: اي باسم يتفق طيب اوكي
3: الحين
1: عدلتوا الاصوات عدلتوا الاصوات طبعا يعني الانسان الجميل اصلا حتى لما يدخل او الانسان الجميل لما تدخل مكان كل الانظار تسقط عليه دايركت
3: او بعدين كمان في شيء تصحيح للضيف السابق شو اسمه
1: سلطان
3: الله يحب اي الله يحب الجمال او معنى ما قال بالمظهر الجمال هو جمال الوجه والجسم
1: هو رجع وتكلم عن هذا الموضوع مره ثانيه عدله بعدين
3: ايوه يعني هو طيب. اي فالتغيير تدخل اشياء فاشياء مي
1: زينة طيب شكرا يا باسم ايوه شكرا يا باسم عموما يومك جميل ان شاء الله مشكور مشكور طب ناخذ اتصال. يحيى بونسوار. يحيى شلونك؟ يا هلا ومرحبا، شخبارك يا يحيى؟ شلونك؟
2: الله يسلمك. طيب الحمد لله بخير
1: ان شاء الله. تمام التمام ان شاء الله اني كويسه. انت شخبارك؟
2: الحمد لله
1: بصحه وعافيه. الكاتب والصحفي جوزيف اديسون يقول ان الجمال هو من يشق الطريق للروح بشكل مباشر. فعلا الجمال الخارجي بيشق الطريق للروح بشكل مباشر بدون استئذان؟
2: لا، الجمال الداخلي
1: يعني تختلف معه.
2: نعم.
1: ليش الجمال الداخلي والخارجي؟
2: لأنه يقول لك زي ما قال، يقول لك جمال الروح. طبعا
1: جمال الروح. طيب بس هو ما بيكون بوابة؟ يعني إنسان بيكون قدامك جميل بتتعرف عليه، هو بيكون بواب يخليك تتعرف عليه، لكن شخص عادي لكن جمال روحه جدا جميلة ممكن ترى ما يعطيه هذا التشانس،
2: لأن ممكن تنخدع بالجمال الخارجي.

0: نفتح قدام الأبواب.
1: نعم بس أنت ما تنخدع يعني بالجمال الخادم.
0: مش ما تنخدع، طيب مو شرط أن ننخدع، بس هم الأغلبية، هم بيكونون الأغلبية لهم الأولوية.
1: ممكن يكون جميل بس الصفة هذه ما تكون يعني لايقة صراحة فيه، يعني
0: ما تكون إيه؟ لا
1: يعني ما تكون لايقة هذا يعني صراحة. يمكن هو جميل بس إنه هو يعني إنسان عنده شوية غرور وشوية يعني.
0: ممكن يكون جميل ومتواضع ورائع. ليش لا تشو ليش تشوهون الصورة؟ أنا قلت تشو، أنتوا دائما تشوهون الشيء.
1: لا إحنا ما نشوه، بس يعني من ما شفنا ومن يعني عايشنا.
0: مو كل مو كل جميل معناته إنه يكون سيء.
1: نعم نعم إحنا ما بس يعني بالأغلبية يعني في البعض.
0: في الأغلبية طيب يحيى. شخص جميل شكلا ومرتب مهندم ملفت للنظر
1: إيه؟
0: أوكي وروحه جميلة، روحه جميلة، ثنتين عنده الصفتين هذه. إيش أول إيش أول شغلة لفتك فيه؟
1: والله يعني ما شاء الله من طريقة كلامه ومن أدبه ومن
0: ما لفتك شكله؟
1: طبعا الشكل يجي فيما بعد.
0: بعدين الشكل يعني أنت أول ما تشوفه عادي شكله ما يبهر ولا يلفت النظر ولا شيء صح؟
1: نعم لا بس لما يكون مثلا ما شاء الله يعني كعايشته وأخلاقه زينة وكذا أكيد أنك فيما بعد تنجذب لها الشيء.
0: بعدين تنجذب لها الشيء. طيب نعم. أوكي وجهة نظر عموان. شكرا يا يحيى يومك جميل.
1: الله يعني.
0: شكرا لك. الشكل يا جماعة الشكل ما يلفت، الشكل اللي الحين أنا ماني مقتنعة صراحة، بس خلينا نشوف محمود، يمكن محمود نشوف محمود شلونك يا محمود.
2: هلا مساك الله بالخير.
0: مساك الله بالنور والسرور يا هلا منور يا محمود، ازيك عامل ايه؟
2: نورك شكرا.
0: اها مع جوزف؟ تتفق مع جوزف ولا تختلف معه؟
2: اتفق.
0: ها
2: تتفق.
0: طيب تتفق ليه؟
2: والله بدون تفكير يعني بدون تفكير واعتبارات، الجمال آسر للروح.
0: الجمال آسر للروح.
2: ده في المطلق.
0: في المطلق
2: جمال اي شيء، جمال الطبيعه، جمال المشاعر، جمال الكلمات، جمال الوجه،
0: الله،
2: جمال الابتسامه،
0: الله، جمال الابتسامه عفي عليك.
2: دي يعني اللي هو ايه يعني ده بشكل موضوعي وحيادي وصريح وقوي
0: يعني. عارف محمود كلهم قاعدين يقولون لا الجمال لا ما يلفتنا الجمال.
2: ما هي شوفي انت دائما برنامج حلو، في انت بتقولي الاختلاف لا يفسد الود قضيه.
0: طبعا طبعا
2: فكل واحد بيعيش الحياه من منظوره، ده
0: من منظوره
2: طبعا. مش انا ازعلش ان حد له راي ما يوافقش رايي، لا
0: ابدا ابدا ما نزعل. انا هو حالاتها
2: حلو وده كمان بيعمل حاجه حاله اجتماعيه ان احنا ازاي نتعلم ادب الحوار والاستماع ونتقبل.
0: صحيح
2: دي حاجه،
0: بس في اشياء ما تحسها بديهيه
2: زي
0: الجمال.
2: ايه
0: الجمال؟
2: ايه
0: الجمال؟ جمال حتى انت قلت جمال الابتسامه.
2: بص انا هقول لك بيت شعر يعني من قصيده انا كنت اديتها لزوجتي، فهي خاصه فانا ما حدش سمعها قبل كده، بس بمناسبه الحاجه، لان الجمال نفسه سواء بقى ده يشمل جمال الوجه، جمال الجمال الداخلي، يعني جمال. فانا مش هكمل يعني عشان بس هي ما تطلبوش ان اكمل دي حاجه يبقى يعني حاجة إكسكلوزف. فكنت بقول أصبحت أرى نفسي فيك، أصبحت أرى روحي فيك مشرقة، أو أصبحت أرى نفسي فيك مشرقة كأن روحي ذهبت إليك، أصبحت أرى روحي فيك روحي كأن لم أرها من قبل. بس كفاية بقى.
0: جميل عموما شكرا يا محمود لك، شكرا على اتصالك، شكرا أنك شاركتنا.
2: شكرا
0: ممنونة لك. طيب محمد وهبان حياك الله يقول أتفق الجمال هو مرآتنا في الحياة، الجمال هو مرآتنا في الحياة، ولكن دائما الشكل جمال الشكل هو اللي بيكون بوابة

0: في الألوان أول ما يلفت نظري أكيد هالشيء، عقبة أتدخل في جمال الروح والأسلوب والشغلات هذه، بس الأول يلفت نظري جمال الوجه.
1: يلفت نظرك جمال الوجه أول شيء؟
0: أول شيء صراحة ما أشوف الإنسان أشوف وجهه بالأول،
1: يعني هو اللي بيشق الطريق للروح بشكل مباشر
0: على طول. أقول سبحان الله يمكن يا ربي يكون جميل من الداخل والخارج فأجرب.
1: فهو فعلا بيكون جمال
0: هو مفتاح صراحة. في ناس كثير يعمون الله فيهم جمال لا إله إلا الله، لكن مجرد ما يتكلموا أو تشوف السوق بدون ليته هو ساكت، يعني احتفظ بالصورة الأولى اللي أنا أخذتها منه. في ناس لا، جمال داخل وخارج ما شاء الله. أي كذا خلاص هذه بوابة الجمال الخارجي، يعني مفتاح لكل شيء لكل شيء. أمور
1: الجمال فعلا هو اللي بيشق إلى الروح بشكل مباشر
0: على طول.
1: طيب طب انت تتفقين معه اماني اللي راحوا قالوا الفلوس واللي قالوا الاخلاق واللي قالوا الشغلات الثانيه، هذا متى نكتشفه؟
0: هكذا بعدين عقب العشره عقب التعامل عقب ذا. بس انا اول مره اشوف مثلا امون على طول اقول روحها حلوه، انا ما سولفت معها ولا ادري عنها ولا شيء، ولا اقول ما شاء الله ربي لك الحمد وجهها مره حلو جميل مريح. تسمعين هذه المصطلحات، مو شرط يكون الجمال الجمال الواو، يعني حتى في الراحه القبول في الوجه
1: القبول صحيح
0: يلفت نظرك عقبات تقولين اتعامل معها بعدها انا عارف امون اذا كريمه او بخيل او لا بعد التعامل. بس الاول لا،
1: الجمال الخارجي غالبا هو اول شيء بيلفت
0: كل شيء.
1: هو
0: امون حتى سبحان الله يوم تروحين الان اي مدينه وتشوفين حديقه حلوه من برا تتحمسين لها صح ولا لا؟
1: طبعا طبعا طبعا.
0: احيانا يغشك الداخل تقولي والله انا غريت مظهره مره حلو، فهي كانت بوابه هذه انك تعرفينها من الداخل.
1: صحيح اتفق معك. اي مكان بنشوفها من برا عجبني على طول صحيح.
0: على طول ندخله من غير تفكير.
1: صحيح تشبيه صحيح. شكرا لك. شكرا لك يا أمان، يومك جميل ان شاء الله
0: بجمال
1: هذا يا حبيبتي وبجمال اتصالك. اسعدتيني اسعدتيني شكرا اكيد يوصل.
0: الله يسعدك. طيب
1: جمال ابو سراج ورتاج اسمك جمالي، يا سلام عليك جمال، ومشاركنا في حلقه اليوم اللي بنتكلم فيها عن الجمال يا ابو سراج. يقول جمال الروح ذاك هو الجمال تطيب به الشمائل والخلال، ولا تغني اذا حسنت وجوه وفي الاجساد ارواح ثقال، كم انا فرحان باسمي فعلا كانوا يسموني جمال الروح. يا سلام عليك، وعندك سراج ورتاج أكيد، واسمك جمال، كل واحد اسمه جميلة، اسمك جميلة ولا جد صراحة المفروض تفتخرون بأسماءكم. عموما الاتصالات حسمت بمحمود وأماني، كانوا بيتفقون فعلا مع الكاتب والصحفي جوزيف أديسون إن الجمال هو اللي بيشق الطريق إلى الروح بشكل مباشر من خلال منصة إكس. 69% اتفقوا مع جوزيف، 69% اتفقوا، مقابل 31% كانوا بيختلفون مع مقولة اليوم. فوسفوريرا سوبر نار نيرو، حقيقي كنتم مبدعين ورائعين، شكرا لكم، شكرا لكل اللي شاركون حلقة اليوم من الاتصالات من الواتساب من خلال منصة إكس. شكرا مناهل دحمان من الإخراج، وشكرا أمينة العبدالله من خلف المايك والإعداد. نطروني بكرة في نفس الحزة ونفس التوقيت إن شاء الله من 4 ل 6، ومشوار جديد يجمعني معاكم ببرنامج في الزحمة. فمان الله.

0: على هواك. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة FM.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: استهلاك الطاقة ليس أمراً عابراً بل مسؤولية بيئية. كل جهاز يعمل دون حاجة هو استنزاف لموارد الأرض. كن واعياً واطفئ ما لا تحتاجه واختر البدائل المستدامة، فترشيد الطاقة حفاظ على البيئة واستثمار في المستقبل.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة FM.
1: التنمية المستدامة مصطلح شائع يحمل معناه أمورا عدة، من أهمها تحسين الظروف المعيشية للفرد وتطوير وسائل الإنتاج بما لا يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معا لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة.

تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السرور. حياة كل أصدقائنا يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت.

0: إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: جدة FM على هواك.
4: قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءاً.
3: جدة FM على هواك.

0: يا رب. سبحان ولك الحمد، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إليه، ومن أخلص من قام إليه، ومن أتقى من نصب جسده لك، ومن أقرب من تقرب إليك. اللهم إليك الرغباء والعمل، وعسى أن يكون عند ربنا عملا خالصا متقبلا مأجورا. وسبحان ربي المحمود بأطيب الكلمات، الموصوف بأحسن الصفات، المنزه عن كل الكائنات.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
2: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: دعما للكفاءات الوطنية، هيئة المسرح والفنون الأدائية تطلق النسخة الرابعة من مبادرة العمل والتعلم في مدريد وأثينا لصناعة سينمائية مبتكرة. جمعية الثقافة والفنون تدشن مبادرة أفلام الذكاء الاصطناعي لتمكين المبدعين وصناع الأفلام. اعتزازاً بعراقة الماضي، أمانة الرياض تحيي تاريخ ساحة الصفا بصورة نادرة، مستذكرة أيقونتها الشهيرة بيج بن الرياض. في مؤشر على بيئة صحية مستدامة، رانيا وحقل وجزيرة فرسان تتصدر رسمياً قائمة المدن السعودية الأكثر نقاءً للهواء. وأخيراً مشهداً استثنائياً وثقته الحياة الفطرية يتمثل بأكبر تجمع لطيور الغاق الكبير في محمية الجبيل البحرية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، مساء الخير ومساء السعادة ومساء بداية جديدة نبدأها معاكم في برنامج صيفنا أحلى.
1: بسم الله، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، حياكم الله معنا في بداية مشوارنا وممتد معكم إن شاء الله إلى 10 مساء.
0: ساعتين راح نكون برفقتكم من أمام الميكروفون زميلي خالد مستور وأنا لولو العبد الله، ومن الإخراج وسام بحا.
1: يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء، ومساء اثنين سعيد وجميل إن شاء الله عليكم وإن ما كنتم يصلكم الصوت. أرحب فيكم في مساءات أصبحت مزدحمة وشوارع أكثر اكتظاظاً بالناس وصيفية في آخرها، والعالم يعني يلا خليني ألحق، خليني أتمشى، خلينا نقضي نشتري إلى آخره من هذا الأمور كلها.
0: واللي زي يقول متى تخلص الإجازة.
1: أي، والناس اللي يعني أعمالهم بعيدة عن مساكنهم ويحتاجون يطلعون إلى طرق رئيسية زيك تقريباً، ففعلاً خلاص صار يقولون يا رب خلاص تخلص
0: بالضبط.
1: أي نبغى نرجع للأيام العادية. مشوار بدال ما هو 45 دقيقة صار كم الحين؟
0: ساعة وثلث، ممكن
1: ساعة وربع.
0: إيه؟

0: هذا في الحالات العادية.
1: إيه بالضبط. فإذا في حالة إنه زاد الزحمة ترى عاد ممكن يوصل ساعة ونص يعني كاملة.
0: إيه بس عاد تظل صيفية.
1: بالضبط. وأحيانا كذا تحس إنه ما أدري إيش في اليوم الناس ما قررت تطلع. فشكلي حط رقمي كذا مسألة صح؟ إنه لو ما أنتوا طالعين أرسلوا لي يعني أحيانا عادي أقطع بس 45 دقيقة ترى أو أوصل. أيه. هذا يوم طبعا سعيد بالنسبة لي
0: يعني. فعلا هذه يعني خلاص تعتبر أقل الأوقات بالنسبة لك. اللي اليوم يمكن ما في زحمة بس أيام اللي فاتت أمس أيه. كان زحمة زحمة مرة قوية غريب ما لها تفسير بس يعني كانت توافق يمكن مع إيداع رواتب وكذا بعد تاريخ 27 بداية شهر.
1: هو هذا كان أول ويكند بعد 27.
0: أي اليوم لسه يعني إحنا كم اليوم اثنين
1: أي
0: يعني ما
1: راح تجمع ثلاثة أوغست
0: ثلاثة عفوا
1: أي
0: ثلاثة يعني ما راحت أيام كثيرة أقل أسبوع تقريبا يعني أو أقل فيمكن هي هذه من سبب الزحمة.
1: بالضبط. وكمان في ناس ترى بدأت الآن تبدأ تجهز تدريجيا للأشياء ولوازم المدرسة يعني في ناس ما تنتظر إلى آخر يوم وفي بعض تستثمر مثلا الراتب هالشهر بحيث أنها تخفف من أعباء الأشياء وبحيث أنها تشتري بعض الأشياء للمدارس
0: صح. يعني آخر شهر صيفية طبيعي تكون فيه زحمة
1: ترى الشعور يكون مرة مو حلو ترى حتى وانت بتشتري أغراض المدرسة ترى كنت أنا ما أحب الفترة هذه اللي أنا أروح أشتري فيها أشياء
0: ما عشان بترجعي تدرسين
1: عشان أنه خلاص قربت خلوني أستمتع. أنا كانت عندي فكرة أنه خلوني أستمتع وقبل آخر يومين قبل المدرسة أعطوني
0: أي.
1: يعني ودوني عشان أشتري أغراض
0: زي حق مقضى العيد
1: بالضبط يعني
0: نزاحم بعض. لا الحين وضع وضع مختلف الحين لا صار في تخطيط وصار في يعني جدولة يعني مشتريات معينة عرفتي إلى الموضوع مختلف لكن أي خل إيه أنت رايح يعني معك أغراضك وكذا وأشياءك الجديدة. عموما في طلاب وطالبات يسمعون الحين أكيد قاعد يقولون لأباهم وأمهاتهم غير الراديو ما نبغى نزعلهم
1: غير الموضوع
0: غير
1: لا ترى لسه باقي لكم أيام استمتعوا فيها وانبسطوا فيها وشوفوا إيش الأشياء والأكتيفيتي اللي أنتم ما عملتوها ودكم تعملوها استمتعوا ابدأوا اشحنوا نفسكم بطاقة إيجابية عشان حتبدأوا بداية إن شاء الله تكون حلوة ومثل ما حققت النجاح اللي أنتوا تستحقونه أكيد راح تبدأوا بداية قوية ولكن هذه اليومين هي لكم بكل ما فيها
0: صح.
1: أهم حاجة أنكم تحاولوا كمان شوية ترتبوا يوم نومكم وتعطوا جسمكم النوم الكاف عشان ما تكونوا مرهقين.
0: الله ليتني أنا الأب بعد النومي. عموما إن شاء الله الأمور زينة نرجع نفتح الموضوع هذا بعدين
1: إن شاء الله.
0: صيفية ولا مو صيفية؟
1: صيفية.
0: نبغى ننطرق وسام أبغى شيء كذا صيفي نغني معه
1: الله نروح نسمع ونرجع لكم.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لـ iOS والأندرويد. إذا

0: SBA صوت يسمعك.
1: جدة FM على هواك. صيفنا أحلى على جدة FM.

0: حياكم الله وأهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام من جديد. نواصل معكم مشوار في صيفنا أحلى، ونتمنى الأجواء إن شاء الله أنها حلوة ومقدور عليها. كمان إحنا ما تكلمنا عن درجات الحرارة، يعني هاليومين ما شاء الله وقست يعني كريم معنا بدرجات الحرارة، فإن شاء الله عاد أجواء ممتعة وإن ما كنتم، سواء كنتم في المصايف أو في السواحل أو في الشمال في الجنوب، وإما كنتم في الوسطى نتمنى لكم إن شاء الله ليالي وقات جميل. إيه صح، جنوب أمطار
1: أكيد طبعا، أجواء ماطرة وجميلة. دائما شهر أغسطس هو شهر الأمطار، فدائما تلاقي الناس حتى في فترة الإجازة تحرص على نهاية جولاي بداية أغسطس تكون موجودة في الجنوب، لأنه صح. غير جمال الطبيعة وجمال الجو فوقها كمان أمطار. الأمطار بصراحة المستمرة.
0: يعني إذا كنت هناك على نهاية الإجازة تحسف ما ودك ترجع، الأجواء حلوت.
1: أي والله.
0: إذا بنطلع مثلا بنروح نتمشى، بنروح حد الرياض ولا تبوك ولا الجنوب، إذا كنا مجموعة من الأصدقاء في سيستم جميل كذا وحبي بين الناس اللي يتمون على بعض، اللي هو سيستم القطة ونتقاط، يعني في طلعة معينة أو في جلسة، وإذا كنا في استراحة. السيستم هذا أنا أحسه يعني له جوانب إيجابية وله جوانب سلبية. حلو أنه مثلا التكلفة تكون أقل، يعني أشخاص مثلا طالعين لمطعم مثلا على سبيل المثال وتكلفة هالمطعم وأكلهم وإلى آخره، خلينا نقول طالع بقيمة 1000 ريال مثلا، عرفتي 5 أشخاص كل واحد طالع لي 200 ريال. حلوة
1: حلوة.
0: أي في ناس تقول لك لا أنا أحب النظام إيش، إنه إحنا نروح كأصدقاء وكجروب مع بعض، خلاص كل مرة تكون التكلفة على شخص ما.
1: أي
0: فتصير التكلفة هذه يشيلها شخص، بعد فترة العزيمة الثانية شخص ثاني، الرحلات نفس الشيء، الجلسات في الاستراحات مثلا او الاماكن المغلقه اللي يكون فيها تجمعات للناس غالبا تعتمد على نظام القطه، هو حلو وجميل ولكن لين يكون مكلف احيانا، واول لما يمسك شخص يعني معامل الموضوع معامله ميزانيه
1: فعلا.
0: اي لا ابغى ميزانيه للمبات، ابغى ميزانيه لمدري ايش بسوي في المدخل، ميزانيه لمدري ايش. فالموضوع حلو لما يكون بسيط وايضا في متناول الجميع، وما فيه نوع من واحد مثلا معلي اللفل بزياده وثاني لا والله موطي اللفل. اي وانهم كلهم يكون عندهم نفس المقدر الماليه او متقاربه، ما يصير جسم مع واحد قطته 10,000 والثاني قطته 200 ريال، ما تصير. صح. ما حقيقي. ما تمشي الامور مع بعض. فاليوم صراحه انا بتكلم عن السيستم هذا، اذا هو من الانظمه الحلوه يعني بين الناس والمعارف بين الاخوان، نظام القطه نظام جميل ولا نظام ثقيل ومزعج؟
1: حقيقة خلينا نقول أنا أشوف النظام ميسر للجميع. يعني على سبيل المثال في مثلا بيطلعوا مجموعة مع بعض، وانت عارف دائما إحنا في إجازات الصيف دائما تكثر الخرجات والطلعات، ونبغى نصيف نروح لاستراحة، نطلع شاليه، نبغى نطلع المطعم، في كافي افتتحه جديد، في منطقة تم افتتاحها للفعاليات، فتلاقي إيش إنه مجموعة أصدقاء دائما ممكن في الأيام العادية بس يلتقوا بس نهاية الأسبوع أو حتى كل أسبوعين مرة، لأنه في ارتباطات وفي التزامات. أما في الأيام العادية أو في إجازة الصيف هو فاضي ما عنده شيء، حتى مباريات ما في تفرجها بعد كاس العالم، وش في ما في
0: فراغ والله،
1: فراغ يعني
0: فراغ اللي عند الرجال صعب صراحة.
1: فراح تلاقي ان الموضوع يعني صعب، فدائما تلاقيهم في ممكن في الأسبوع يجتمعوا مرتين، فهذه أكيد مكلفة للأشخاص اللي هم يعني عندهم التزامات مالية وحاطين ميزانية خاصة للطلعات. فهنا القطة تعتبر ميسرة، يعني مثلا حتى لو رحت تعشيت مع بعض زي ما قلت الحساب 1000 ريال ولا 500 ريال، وانت خمسة حتطلع على 100، وحيانا ترى القطة تطلع 50 ريال وحيانا تطلع أقل أكثر، ولكن المتعة فيها أنك أنت قاعد تطلع وفي نفس الوقت تستمتع بالمكان، ومو الكلفة ما هي كلها عليك.
0: نعم.
1: هي شيرينج من الأصدقاء. صح. فأنا أشوف أنه هي ميسرة. متى تكون ثقيلة؟

0: يطلع لك الثري اللي في وسطهم
1: او مهاي طيب
0: اي صراحه او واحد يعني واحد قال احنا كذا نايم وهو اليوم اللي حيخطط الطلعه عارف بالضبط فجاه
1: حسسك انه على قول وسام
0: يجيب لك مطعم وفي النهايه يكون عارف هو صحي كذا يقول بعيش عيشه الاثرياء صحيح. انا اليوم يبعيش انه هو رصيده بالبنك 3 مليار ففجاه طالع ومعه اصحابه واخر الشهر ومفترض يعني يقضونها يعني ممكن عادي سندوتشات عادي اهم حاجه الطلعه
1: فكره في الجامعه
0: فجاه يعني يقول لك والله لا
1: هذاك اللي يلف البرجر قصير ايش فيه
0: مره رائع
1: ممتاز والله مره ممتاز
0: بالضبط يعني عادي وينك تلاقي ايش تلاقي فجاه يا شباب وكتب في الجروب وما اعرف انت الشباب او البنات يا بنات خلونا نروح الكف الفلاني اللي داخل الفندق الفلاني أبا يعني قطعة الكيك حتكون لوحدة قيمتها كمية وشوية أيه. ولا العشرة حيكون قيمتها حول قريب 1000 ريال وفي الأخير تلاقي ممكن البنات عاملين حساب والله أنا طالعة آخر شهر ترى في اللي موظفة ما شاء الله راتبها كويس في اللي متفاوتة الأسعار فتلاقي أن المبلغ طلع عالي جدا
1: أو أي تكلفة فلكية
0: أو مثلا
1: يعني.
0: تقول
1: بالنسبة لوضعك يعني
0: مثلا تقول لك الوحدة أنه لا انتوا ليه كذا ما تحب تروحوا مكان مره واو ترند
1: اي
0: انتبه على النغمه
1: اي صح
0: ومره ترند انتوا ليش كذا ناس كئيبه
1: فعلا في اتهاماتكم
0: اي طب عايشين الترند اوكي يا مهايطيه وانت شيل الحساب تقول لا خلينا نكون شيرينج طب اوكي انت راعي انه يعني لابد ان انت تراعي ظروف الناس اللي حولك
1: صح
0: نقطه اخر السطر قررنا الكل نصير مهايطيه في ذاك الوقت مستلمين رواتب اوكي نقول صح. يلا خلينا نطلع ونروح ندلع نفسنا
1: جيب المنيو كام
0: جيب نزل المنيو كام المقبلات على
1: اي في اوقات يعني الواحد فعلا ممكن ان يعني خلينا نقول يسوي اللي فيه خاطره في نفسه ممكن
0: صح.
1: مو دائما كل يوم تقدر تروح احسن مطعم وافضل مكان ولا فيها شيء لو رحت مكان عادي يعني واستمتعت فيه الفكره انه تلاقي لحظه سعيده وين ما كانت ما لها ارتباط بالشارع الفلاني ولا بمطعم ابو 5 نجوم ولا ابو نجمه ولا غيره هي دائما الفكره ان انت تطلع من بيتك بحثا عن تغيير جو وتكون ترجع مبسوط وبس يعني الفكرة كذا وتكون الجلسة ما فيها نوع من التكلف يمكن ما أدري أنت عندكم البنات شو الموضوع أصعب يعني في رفض مكان معين بداعي البرستيج أو ما شابه ولا
0: بساط
1: أحمدي
0: أي أحيان
1: لأنه إحنا عادي اليوم أنا ووسام مثلا لو قال لي وسام لما نطلع مكان فلاني أقول له والله ما نقدر نروح اليوم ليش ما في أخ بعدين نروح نأجلها في الوقت الفلاني
0: لا حد يعني خصوصا لما نكون الأصدقاء مثلا والصديقات عارفين بعض يكون هم عارفين مود بعض في اختيار الأماكن
1: أي نعم
0: أوكي يعني مثلا في ناس تقول لك والله أنا ما أحب الأماكن المزدحمة في بنات تقول لك إحنا ما نحب الأماكن اللي فيها صخب ويعني وزي كذا نحب الأماكن المتوسطة الهادية
1: ممكن
0: اللي تميل مثلا الطابع الأسري أكثر الطابع اللي يكون فيه عوائل أكثر ففي بعض المعايير إحنا كبنات نأخذها مع بعضنا البعض بمعايير معينة
1: أي.
0: فنختار المكان وفق المعايير هذه
1: ممتاز. أي
0: بحيث إن هي تكون مناسبة للكل
1: اي ممكن هذه من عيوب القطه انه يكون في تحرج نوعا ما انه والله مجموعه كلها تبغى تروح بس ما اقدر صراحه اكون صريح معاهم واقول والله انا لا شويه ظروفي الماديه ما تسمح وما الى ذلك
0: اعتذر مباشره
1: اي
0: ايوه الحل
1: اي وهذا اللي يقترح اماكن اخر الشهر لازم يعني نحذفه من المجموعه
0: كلام وسام كمان وحقيقي انه احيانا يكون الاتفاق على المكان ولكن التوقيت غلط يعني انت مثلا جاي مثلا تبغى تطلع مثلا لمكان واو جا في بالي مكان يعني عادي هذه ممكن تدفع فيه انت 3.7 ألف مثلا احد المأكولات محلات المأكولات البحريه
1: نعم
0: فمعروف ان هي تكلفتها عاليه في الغالب
1: صح.
0: يعني فانت تجي تاريخ 26 يعني حتى ما جت الساعة 12 عشان ينزل الراتب ولا 25 تعالوا يا جماعة نروح المكان الفلاني يعني تعرف انه بالمية حتكون قطتك عادي 300 ريال وانت اصلا ما عندك حق البنزين
1: اي لسه
0: المكان حلو بس الوقت غلط فصح كلام وسام اختاروا الوقت المناسب لما تطلع حتى لو الموضوع قطة ترى القطة الآن اختلف مفهومه. أول كانت عادي تكون مبالغ بسيطة، الآن المكان هو اللي يحددك القطة كم، ترى عادي ممكن توصل قطتك لـ 500 ريال.
1: صح صح بالضبط، حسب المكان اللي تروحه وحسب يعني حالة هذا المكان، عوامل كثيرة
0: تلعب دور يعني. مشكلة أو حل، فمتى تكون القطة حل ومتى تكون مشكلة؟
1: أي بالضبط.
0: أو عائق.
1: أي يلا اطربنا طال عمرك. الأغنية قطة ولا؟ يلا بنولها.

0: جدة اف ام على هواك. البيئة ليست مجرد مساحة نعيش فيها، بل هي مصدر حياتنا وامتداد مستقبلنا. كل شجرة، كل قطرة ماء، كل نسمة هواء تحمل في طياتها معنى الاستمرار. ولنسأل أنفسنا، ماذا قدمنا لكوكبنا؟ لنكن أكثر وعياً وأكثر حرصاً، فالحفاظ على البيئة ليس خياراً بل مسؤولية مشتركة تبدأ من كل واحد منا. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرف، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجه، ضغطه زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بامكانك الاستماع الى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: لون صيفك قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية. صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.
4: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
5: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
4: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
5: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
4: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
5: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
4: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
5: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
4: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى على جدة اف ام.
1: ورجعنا لكم مستمعين، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على السمع عبر أثير جدة اف ام وبرنامج صيفنا احلى. طبعا في هذا البرنامج دائما تعودت انه احنا دائما نسلط الضوء على بعض المواقع التراثية والأثرية في المملكة ونعطي معلومات عن المكان ونقول لك خمن هذا المكان. وصلنا لفقرتنا الحلوة هذه اللي دائما نستمتع فيها معاكم.
2: نعم، اليوم اخترنا منطقة القصيم. طبعا هذه المعلومات التالية واللي عليكم تحاولون تعرفون شو اسم هذا المكان، وراح ان شاء الله نقول كامل المعلومات بالنهاية واذا كانت اجاباتكم صحيحة ولا لا. طبعا

0: هي بلدة تعد يعني هذه البلدة أو القرية التراثية أحد أهم المواقع التراثية على مستوى منطقة القصيب. وصلنا كذا حلينا نص الموضوع. يرجع تاريخها لعام 1115 هجريا. منطقة زراعية مهمة حيث كان غالبية سكانها يعملون بالزراعة والتجارة ورعي الإبل، وصفت بأنها حصن حصين صمدت أمام الحملات العسكرية والجيوش الغازية. شوفي عمرها كم، يعني قديمة جدا.
1: صحيح.
0: هي من البلدات أو القريات، القرى عفوا، التراثية الموجودة في منطقة القصيم، وهي يعني معروفة وكان فيها سوق يعني يقام كل جمعة. فش اسم هذه القرية التراثية؟ شاركونا يا أصدقائنا، أرقامنا على الواتساب 8024-24-88 وأيضا على 012-64-77154. كذلك بالعودة لموضوعنا اليوم، تكلمنا في موضوع القطة، هل هو يعني تشوفه من السيستم يعني كويس بالنسبة لك وأصدقائك، ولا تحس أنه عبء، ولا أحيانا كذا يعني بعض الناس تخرب شوي لأنه قطاتهم صراحة أحيانا مكلفة. ما تعتبر قطة هذه؟
1: صحيح، هذا مبلغ يندفع.
0: أي مبلغ يعني كان قاعد تضحي بنص راتبك.
1: إيه يعني عشان تخيل خمسة أنتو ويطلع العشاء ب5000 مثلا.
0: هي جمعت ناس وفرقت ناس.
1: صحيح.
0: الأمانة يعني. طيب ناخذ معنا أول اتصال اليوم، نقول ألو. هلا يا محمد.
2: هلا الدكتور ألولو.
1: أهلين، كيف حالك يا محمد؟
2: والله بصالح الحمد لله، الله يسلمكم جميعا المستمعين إلى جدة وطاقم البرنامج ومن يسمع محمد الحلقة
0: فيك. ونعم، حياك الله يا محمد. محمد، في عندك بينك ومن أصحابك نظام القطة ولا في واحد قلتهم يشيل الليلة؟
2: لا والله الحق حق، يعني إحنا إذا طلعنا سون لابد يعني مفرقة ومشتركة بيننا.
0: أوكي.
2: يعني سواء قطة وإنها يعني الاشتراك المسمى بالاشتراك اللي بيننا، عشان صعب إنه واحد يعني بيتكفل بعشر أيام أو 15 يوم على 10 أنفار زي كذا.
0: تمام.
2: بس كنا يعني ثقيلة عليها شوية.
0: لا 10 أيام هذه فاتح بيتها.
2: أيوة يعني سواء سفرة داخلية وخارجية وإنه يعني طلعت يومين كذا، يعني رحلة هي.
0: أيوة.
2: ما بيننا البين أنا.
0: نظام القطية بينكم. طيب تحس هذا الموضوع يسر عليكم الطلعات ولا أحيانا يكون موضوع شوية فيه نوع من الاعتراض؟
2: لا لا لا، هو الحق ما في شيء، بس أحيانا الواحد يمكن وضعه ما يسمح، فصعب إني أنا مثلا بحمل نفسي فوق طاقات، يعني صح. بدفع مثلا 1000 أو 2000 لمدة 10 أيام، فيمكن يعني أو إني إذا حصلت أحد مثلا من الزملاء دفعها عني وقلت له أنا بعدين يعني اعتبر السالف علي أرد له، أو إني أتعذر إذا ما مدي، لأنه صعب يعني حتى أنا ما بروح مجانا وأرجع مجانا.
0: أكيد.
2: يعني الواحد يفهم إن بيننا البين، يعني ما في فرق بين شيء، يعني أنا يوم أعشيكم على حسابي يوم كون بيننا يعني لمدة 10 أيام صعب.
0: صح.
2: إني يعني
0: صح
1: شكله وراء خرجة 10 أيام ماسك. أيه. على 10 أيام بشكله عنده
0: خطة
1: الجاية. طيب
2: لا لسه ما فكرت إني، بس أنا يعني أقول 10 أيام على الأقل تقدير يعني كرحلة يعني بيننا.
1: يلا إن شاء الله يعني بإذن الله تجيك رحلة 10 أيام وتستمتع فيها يا رب يا محمد.
2: إن شاء الله بإذن الله للجميع.
1: طب عرفت المكان اللي تكلمنا عنه؟
2: إجازة سعيدة يعني للجميع. أنا أقول في مكان، أنا قبل أمس قمت مرة عند الصيف، وفي مكان اسمه متحف العقل، إذا كان هو فأنا شفت المتحف، بس أنا مريته قبل سنة.
0: ما هو متحف، تتكلم عن قرية؟ إحنا
2: هي قرية ولا متحف؟
0: قرية.
1: قرية.
2: طيب في اختيارات للقرية؟
1: لا أنت اجتهد، وإذا عرفت أرسل لنا على الواتساب. أوكي.
2: طيب أنا بقول هذه اللي هي قرية الغضا أو حاجة زي كذا ممكن.
0: طيب تمام
2: أو مدينة الأنعام، يا قرية الغضا أو مدينة الأنعام.
0: زين حلو، تحط إجابتين خلاص. تمام يا محمد، شكرا لك يا صديقي العزيز.
2: بس أكثر شيء يعني عاد بالتوفيق لك.
0: خلاص حبيبي، خلاص شكرا لك. حياك الله، يا أهلا وسهلا.
1: مازن مساء الورد.
3: يا مساء الجمال عليكم دكتورة لولو وخالد، والحمد لله على السلامة يا دكتورة.
1: الله يسلمك يا رب، كيف حالك يا مازن؟
3: والله الحمد لله بخير، جعلك بخير يا رب. كيفك أبو فيصل؟
0: بخير حبيبنا، شلون أمك طيب؟
3: والله حبيبي الحمد لله.
0: يا حبيبنا قل لنا، ها حكينا عن نظام القطية بينك وبين أصدقائك.
3: والله هذه القطيات جميلة جدا يعني بيننا، والحمد لله يعني في طلعات تكون مثلا طلعت استراحة

0: كان الإجازة يروح ينبسطوا.
1: يا رجل شهرين راح تديرة.
2: والله
1: هذا شهرين تكيف يعني. شهرين قاعد بدربين. أي أحلى مكان تروح. طيب عرفت المكان ولا لا؟ عرفت المكان؟
2: زي ما قال محمد الحربي قبل شوي.
1: وش قال طيب؟
2: قال قرية ال على اللقطة الثانية بس إن شاء الله اللقطة الثانية.
1: طيب قل لي وش قال الحين خد خيرنا.
2: أنا والله ما أخير.
1: طيب ها.
2: طيب خلنا نقول الاختيار الأول اللي قاله.
1: وش هو طيب اختيار الأول؟
2: طيب أنا ما عاد حتى أنطقه يعني.
1: خلاص إذا عرفت كلمنا واتساب.
2: أنا عارفه بس إن شاء الله أصيده من الحبايب المستمعين.
1: خلاص
0: بيصيد بعد. أوكي أيه. طيب شكله في رحلة بحر. أيه. يعطيك العافية يا مازن. شكرا لك. هلا ومرحبا.
2: العفو.
1: يا مرحبا يا أهلا وسهلا. طيب نكمل المساحة صيفنا إحنا بس نروح فاصل ونرجع يلا.

0: لون صيفك قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى على جدة اف ام. حياكم الله من جديد، اهلا وسهلا فيكم اصدقائنا. ساعتنا الثانيه من برنامج صيفنا احلى، نجدد لكم التحيه الدكتوره لولو عبد الله، وانا خالد مستور، وفي الاخراج وسام بحا.
1: وطبعا مثل ما تعودتوا في برنامج صيفنا احلى، عندنا فقره وين نروح اللي نقول لكم فيها مجموعه من الاخبار الترفيهيه والسياحيه. وطبعا صيف جده 2026 يتلألأ بفعاليات ترفيهيه متنوعه. تشهد محافظة جدة

0: حراك سياحي وترفيهي لافت بعد نجاح الفعاليات الصيفية الكبرى في جذب آلاف الزوار من داخل المملكة وخارجها، مقدمة تجارب مبتكرة تجمع بين المغامرة والفن والترفيه العائلي في أجواء حماسية. وتصدر فعاليات هذا الصيف منطقة غابة العجائب، وهي منطقة تفاعلية مغلقة ومكيفة بالكامل تتيح للزوار خوض تجارب وكذلك مغامرات فريدة ومباشرة مع الحيوانات الطليقة، وحضور مسرحي كذلك، عروض مسرحية غامرة، إلى جانب تناول كمان المأكولات وسط ديكورات مستوحاة من تفاصيل الأدغال الأفريقية الخلابة ومناطق الألعاب والمهارات الفريدة. كمان أصبحت المدن المائية الوجهة كمان المفضلة للعائلات، حيث يشهد منتجع سيان ووتر بارك في أبحر الشمالية إقبال قياسي على ألعابه المائية الضخمة والمطورة. وكمان تواصل الوجهات الترفيهية الكلاسيكية مثل ملاهي الشلال اللي تقدم ليالي مفعمة بالحيوية خلال حزمة من الألعاب المخصصة لكافة الأعمار، وعروض ترفيهية كذلك حية على مدار الأسبوع. أما مجال العروض الفنية الحية طبعا، وكمان الليالي الشاطئية الساحرة، تحتضن جدة سلسلة من الحفلات الموسيقية الحية، وكمان مسرح الكوميديا ستاند أب كوميدي اللي يحيى نخبة من النجوم العرب والعالميين، وعلى صعيد الشواطئ يقدم شاطئ أورا بيتش ومنتجع القرية تجارب استثنائية. وطبعا ليالي الصيف الشاطئية تجمع بين الرياضات البحرية وكمان الموسيقى والاسترخاء على واجهة جدة البحرية.
1: يا السلام. وبعد الفعاليات والاكتيفيتي هذه بصراحة يبغانا أكلات فواكه موسمية. خليني أحكيك عن هالخبر اللي جاء بعنوان عناقيد العنب تزدهر على سفوح الجبال في ميسان. تشهد مزارع العنب في محافظة ميسان جنوب الطائف ذروة إنتاجها السنوي خلال هذه الفترة، في مشهد تتزين فيه المدرجات الزراعية بعناقيد العنب الممتدة على سفوح الجبال، لتتحول المحافظة إلى إحدى أبرز الوجهات اللي يقصدها الزوار والمصطافون الباحثون عن المنتجات الزراعية الطازجة والتجارب الريفية في أجواء جبلية معتدلة. وتضم محافظة ميسان عدد من المراكز الزراعية من أبرزها بني سعد، بني مالك، ثقيف والقريع والصور وأبو الراكة، اللي تحتضن مزارع واسعة تنتج أصناف متعددة من الفواكه، يتقدمها العنب إلى جانب الرمان والتين، برشومي، الحماط وغيرها من المحاصيل اللي أسهمت في ترسيخ الهوية أو هوية المحافظة بوصفها إحدى البيئات الزراعية المميزة في جنوب المملكة. أكمل لك وقولي إذا جئت في نهاية الخبر ولا لا. طبعا تنتشر مزارع العنب بين المرتفعات والوديان مستفيدة من اعتدال درجات الحرارة، خصوبة التربة، وفرة الأمطار الموسمية اللي كنا نتكلم عنها قبل شوي، فيما يعمل مزارعون خلال موسم الذروة على قطف الثمار وتسويقها مباشرة للزوار والأسواق المحلية، الأمر الذي ينعكس على تنشيط الحركة الاقتصادية ويدعم دخل الأسر العاملة في القطاع الزراعي.
0: الله.
1: أحد المزارعين محمد بن سعد الحارثي في حديث الوكالة الأنباء السعودية ذكر أن موسم العنب يمثل أهم المواسم الزراعية في المحافظة، إذ تبلغ المزارع أعلى معدلات إنتاجها خلال هذه الفترة الحالية، مشيرا إلى أن جودة الثمار تعود إلى المناخ الجبلي المعتدل الذي تنعم به ميسان، إلى جانب خبرات الزراعية المتوارثة اللي أسهمت في المحافظة على جودة الإنتاج وتنوعه. وأفاد أن الإقبال على المزارع يزداد أو يتزايد خلال موسم الحصاد، يحرص الزوار على شراء العنب مباشرة من المزارع والاستمتاع بالأجواء الطبيعية اللي تحيط بها، مبينا أن ذلك أسهم في تعزيز السياحة الريفية وربط النشاط الزراعي بالتجربة السياحية التي أصبحت تشهد نموا ملحوظا في المحافظة. طبعا الخبر يعني في تتمة أوضح كذلك أنه لا يقتصر أثر الموسم على الإنتاج الزراعي فحسب، بل يمتد إلى تنشيط الأسواق المحلية، حركة البيع المباشر، الأنشطة المرتبطة بالنقل والخدمات في وقت تواصل في ميسان، تعزيز مكانتها بوصفها وجهة تجمع الزراعة والطبيعة والسياحة ضمن منظومة متكاملة تعكس ثراء المحافظة وتنوع موارده. قد رحتي مزرعة مثل هذه؟
0: لا، أكثر شيء مزرعة الورد رحت في الطائف.
1: هذه أيضا من التجارب الجميلة أن أنت تدخل مزارع العنب، وبعضهم يعني بعض المزارعين وأصحاب المزارع العفو يسمح لك أنك تقتطف أنت بنفسك، وبعدين أنت تحاسب يعني أنت فعلا. تختار بنفسك يعني بطريقة معينة حتى ما تخرب المحاصيل.
0: هي مثل طريقة موسم الفراولة أكيد.
1: أي نعم،
0: موسم الفراولة اللي في الطائف نفس الفكرة، أنك أنت تدخل للمزرعة وتبدأ تأخذ السلة اللي حتقطف منها، وحيكون في بداية كيف تقطف عشان ما تضر بالمحصول، فتبدأ تجمع في الأخير اللي أنت أخذته حتوزنه وبعدين تأخذ لك. يعني ترى هي تجربة حلوة وكمان تجربة جميلة كمان للأطفال، بحيث ان هم يتعلموا مهاره جديده ويستمتعوا في مثل هالاجواء الحلوه.
1: صح صح،
0: الأخير غسل التمر
1: العنب
0: ولا غسل الفراوله وكلها فريش.
1: اي فعلا، وبعدين هالفتره برشومي وعنب ورمان بعد، يعني خلاص انت تاخذ المحصول الافضل، التين، الحماض، هذه كلها تستمتع فيها وتنبسط، فعد رحلتك في الجنوب كلها فواكه.
0: بالضبط، يعني شوف، هي مسألة انك انت ترجع لمدينتك بدون ما انك ترجع بالفواكه الموسمية، ترى هذا شيء غريب.
1: صح،
0: كل واحد على طول اصلا يرجع وجبت لنا.
1: اي والله، غير مسموح يعني. فان شاء الله مستمتعين دائما اصدقائنا الكرام، نواصل معكم في ساعتنا الثانية من صيفنا احلى، ونذكركم برقم التواصل معنا 012-64-7715-54.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جد FM.

0: جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى على جدة اف ام.
1: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا وبكل اللي انضم معانا على سمع برأثير جدة اف ام وبرنامج صيفنا احلى. واكيد وصلنا الى فقرة تقريرنا لليوم. طبعا رحلتنا اليوم راح تاخذنا لواحدة من اروع واعظم الكنوز البحرية اللي تطل على ساحلنا الغربي الساحر والجميل. وجهتنا اليوم هي جزر ساحل مكة المكرمة، درر الطبيعة اللي تفتح باب جديد للسياحة المستدامة والاقتصاد الأزرق. طبعا استعدوا لأنه إحنا اليوم راح نستكشف جمال يفوق الخيال، وعشان صيفنا على كيفنا خلينا ننطلق ونروح ونسمع هذا التقرير.
2: أهلا بكم. لما نتكلم عن جزر ساحل مكة المكرمة في صيف 2026، إحنا بنتكلم هنا عن لوحة فنية ربانية تزخر بشواطئ بيضاء ناصعة ومياه فيروزية صافية وتكوينات مرجانية غنية تعزز مكانة مملكتنا كوجهة عالمية رائدة. بفضل الجهود الكبيرة للهيئة السعودية للبحر الأحمر، تشهد هذه الجزر مشاريع نوعية تجمع بين روعة السياحة الفاخرة وحماية البيئة لترسخ مفهوم الاقتصاد الأزرق بكل أبعاده، وكل هذا بأجواء بترفع الرأس وتدعم شعارنا الدائم بأنه صيفنا على كيفنا. أول ما نوصل لهذه

0: هذه الوجهات الاستثنائية بيخطف بصرنا الإبداع المتكامل في توزيع المشاريع. فعلى جزيرة ضمن أرخبي المرجاني قبالة جدة يبرز منتجع ثول ليقدم نموذجا فريدا للضيافة فائقة الخصوصية بنظام الحجز الكامل للمجموعة الواحدة. وقبالة سواحل الليث تطل علينا جزر الأخوات الأربع مرمر دهرب ملاتو وجدير بتحفتها البيئية وموائلها التي تحتضن أكثر من 2500 عش للسلاحف البحرية لتصبح مقصدا ساحرا لهواة الغوص والرحلات البحرية. وفي جنوب الساحل تتألق جزيرة جبل الصبايا بمحافظة القنفذة وشاطئها صبا لتجمع بين نقاء الطبيعة وأنشطة الرحلات البحرية الممتعة عشان نطلع بنزهة تروي الظمأ وتنعش الروح ولا أحلى ولا أروع ضمن خيارات صيفنا على كيفنا. وإذا حابين الراحة والوناسة على أصولها المكان فعلا ساحر جدا بكل تفاصيله من تنوع بيئي استثنائي إلى معايير استدامة تضمن الحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة. باختصار هذه الوجهة تدعم برنامجنا لتقديم ترفيه يجمع الفخامة والطبيعة البكر والمغامرة البحرية عشان نصنع ذكريات ما تتنسى مع شعارنا الدائم صيفنا على كيفنا ضمن فعاليات صيف السعودية 2026 اللي دائما بتبهرنا وتبهجنا بتطور جودة حياتنا. إذن مستمعينا، جزر ساحل مكة المكرمة مو بس وجهات بحرية بل هي العنوان الأبرز للسياحة المستدامة والمغامرة الرائعة. إذن مستمعينا ومتابعينا، إذا جدولكم الصيف محتاج هدوء ومغامرة بحرية تفتح النفس، فهالجزر تستناكم وتأكدوا دائما أن التجربة هناك فعلا غير.
1: أكيد التجربة حتكون غير على سواحل غرب المملكة إن شاء الله بإذن الله. اللي قريب من أي شاطئ من الشواطئ اللي ذكرناها بإمكانكم تروحوا وتستمتعوا بأجواء بحرية صيفية جميلة ورائعة. نشكر الزميلة أكيد نهى الجديبي على هذا التقرير. وفاصل مستمعينا ونعود لاستكمال مشوارنا معكم، لا تغيروا الموجة على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل أتباعنا.
2: يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
3: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
4: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: جدة FM على هواك.
1: صيفنا أحلى على جدة FM.
4: رجعنا لكم أحبتنا مستمعينا مستمعي جدة FM وبرنامج صيفنا أحلى، وتحية للي انضموا معنا من خلال تطبيق الإذاعات السعودية ساودي راديو بلاس ومن خلال البث المباشر في منصة إكس. حياكم الله،
5: يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء. اليوم في سالفة الصيف تكلمنا عن موضوع القطة والقطية، يعني بين الأصدقاء إذا تشوفهم الأشياء اللي تسهل على الناس

0: التواجد مع بعضهم، ولا احيانا يعني تكون ثقيلة بالنسبة لك يعني لأسبابك الخاصة أو المجموعة اللي انت معها، تبالغ احيانا موضوع القطات، تتنفس قطات يعني عرفتي، في ناس كذا وضع دائما. فشاركونا وحياكم الله على 012-64-77154. كذلك عندنا اليوم في خمن المكان ذكرنا المعلومات التالية عن بلدة أو قرية تعد يعني كأحدى القرى التراثية وأحد أهم المواقع التراثية على مستوى منطقة القصيم، يرجع تاريخها لعام 1115 هجريا، وصفت بأنها حصن حصين صمدت أمام الحملات العسكرية والجيوش الغازية، ومعروفة كمنطقة زراعية مهمة. فإيش اسم هذه القرية أو هذه البلدة؟ يلا نرجع ناخذ اتصالات، والفقرة الجاية نقرأ رسائل نقول له.
1: أبو سعود مساء الخير.
2: هلا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هلا مرحبا.
2: يسعد الله مساءكم يا أهل جدة،
1: ومساءك بكل خير
2: في الدنيا وفي الآخرة. كيف حالكم طيبون؟
1: الله يحفظك ويبارك فيك. الله.
2: يا هلا بكم، يا هلا يا هلا، وألف وألف هلا.
1: ها قل لنا يا أبو سعود، الآن في طلعاتكم أنت تفضل تشوف أنه هي القطة تكون هي حلوة، اللي بتشوفها هي أحيانا تكون ثقيلة في الطلعات؟
2: والله القطة أحيانا أثرت ثقيلة ما تصلح.
1: الله عليك،
2: هي ما تصلح ثقيلة، تخسر أحد، تخسر هذاك الحالة. شوف شوف الحالة وشلونها قبل القطة، حالة حالة أخوياك، حالتها طيبة، حالتها وسط، حالتها مردية.
1: الله عليك.
2: وما نعم، وشوف الحالة وشلونها، تحط القطة تدد الحالة اللي همها. كان لو الأمور طيبة ما شاء الله، لو حط القطة، كان الأمور وسط، حط القطة وسط.
1: الله عليك، كلام سليم.
2: هذا اللي عندنا الموجود الآن،
0: أي
2: هذا نمشي حلو، تابع تابع الوضع، اللي أمورهم طيبة وأمورهم هاي هاي قطتهم عالي، واللي وسط قطتهم وسط، واللي أرده شوي أرده شوي.
0: لا بس يعني هي لما تتم القسمة تتم على الجميع، ما والله فلان أغنى ندفعها أكثر.
2: لا بنواني أنا ما أروح، أنا ما أروح مع هاي
1: هاي قصد المجموعة،
0: يا المجموعة أيه صادق فعلا،
1: تقييم الحالة المادية.
2: أيوة أنا صرت حالتي وسط، ما راعي اللي فوق، يقول لا تنظر للي لا تنظر لهالك وكيف هالك، انظر للناجي كيف نجح.
0: الله حكيم طال عمرك، تعلم منك. عرفت القرية اللي نتكلم عنها اليوم طال عمرك؟
2: نعم.
0: إيش اسمها؟
2: الشنانة، معروفة هذه، ما تبي
0: شنانة؟ طيب طيب طيب، حنعرف إن شاء الله في الجزء الأخير.
2: شنانة ورسك الوقت، الرس بس الحين قال ما قال قرية، قال مدينة.
0: طيب.
2: هو اللي قاومك الوقت، والشنانة قاومة قال قرية الآن. حتى أني صليت بها لي كم سنة بها مسجد تراثي طين، اللي الآن هو طين ما تحرك.
0: صح صح صح.
2: يقول هذا من قديم الزمان مسجد، حتى يالا يالا دخلوا له كهرباء.
0: طول لي بعمرك يا أبو سعود، كرمتنا بهالاتصال الجميل، ويومك سعيد إن شاء الله.
2: الله يكرمكم بالدنيا يكرمكم بالآخرة.
0: حياك الله.
1: تحياتي لك. هلا مرحبا. ناخذ اتصال ميلا مساء الورد.
3: يا أهلين ومساء النور والسعادة عليك سلالولو.
1: هلا مرحبا، كيف حالك؟
3: الحمد لله ماشي الحال، كيفك؟
1: أنا بخير الله يسلمك.
3: دوم يا.
1: طيب قولي لنا يا ميلا، موضوع اليوم بالنسبة لك القطة بتشوفيها إنه هي حل ولا ممكن تكون ثقيلة على بعض الناس؟
3: والله شوفي، هي في حالتين، مرة بتكون ثقيلة ومرة بتكون لا بالعكس حلوة، فأشخاص هم اللي بيحددوا إذا هي ثقيلة أو لا. بعض الناس يعني يكون مزاجه في الطلعة، أو يكون إنه لازم كل شيء اختياره هو، لازم على كيف نمشي مثلاً. هنا بتكون ثقيلة، بس إذا كنا متفاهمين وفي احترام وفي تفاهم في الجمعة، فهنا بتكون حلوة وطيبة.
1: حلو،
0: سلام.
1: تمام، كلام جميل. يعني مثلا واحد أو واحدة تكون مودها بس الأماكن الفايف ستار اللي فيها تكلفة مادية، فتختار الوقت وتختار المكان وقد يكون مو مناسب لأحدهم، هذه مشكلة. أما بالمشورة ما بينكم كل الأمور تنحل وتكون سهلة.
3: فعلا الأمانة، لما نكون كلنا متفاهمين ونعرف الظروف بعض خلاص، فنحدد الوقت ويمشي الحال.
0: يا سلام.
3: ما إذا نسيب ترفع من أخيرك ومدري إيش، وهذا روحي لحالك.
0: طيب جميل. عرفت اليوم القرية اللي نتكلم عنها؟
3: ما بعرف والله.
0: ما بتعرفي. طيب عرفتي، لا تنسين واتساب وحياك الله.
3: شكرا.
0: يا أهلا وسهلا، حياك الله. طيب يبقى عندنا فقرة الرسائل، كل الرسائل اللي وصلتنا راح نقرأها إن شاء الله، بالإضافة إلى أنه راح

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: جد أف أم على هواك. صيفنا أحلى على جد أف أم.
2: يا أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا في الجزء الأخير من صيفنا أحلى، وإلى رسائلكم. مازل غانم يقول هلا الدكتورة لولوة، أبو فيصل وسام يقول نظام القطة، إحنا عندنا الشباب نظام جميل وفي استراحة الكل، يعني قط عادي وتصير ميسرة، إحنا الشباب. كررها مرتين، شكل فيه رسالة مبطنة لك. شكرا لك يا مازل. طيب مساكم سعادة، إن شاء الله يكون صحيح. بلدة الخبراء متابعتكم من كندا يارا سكر، يا اهلا وسهلا يارا، شكرا لك على المشاركه.

0: أيضا وين صديقنا العزيز، يا سلام، يقول مساء الجمال خالد ولولوة، يقول أحلى ساعتين في اليوم هم بتوع صيفنا أحلى. يقول يعني أصبح روتين يومي، أجهز نفسي وألبس الطقم الجميل وتعطر وأنزل أركب عربية وألف في الشوارع وأسمعكم. مليش ولا صديق في الرياض، وصيفنا أحلى هو صديقي الوحيد، بحبكم جدا وأتمنى لكم التوفيق. يقول اختياراتكم الأغاني اليوم تحفة خصوصا المصرية، تقول تحسسني أني في بلدي مصر. يا حبيبنا شكرا لك،
1: وسهلا فيك، وحنا أكيد سعداء بتواصلك وإن إحنا جزء من يومك.
0: الله يسعدك، شكرا أيها الصديق العزيز، وليت دائما يعني تذكرون أسماءكم نتشرف بقراءتها. مساكم بالخير خالد ولولو وسام. بالنسبة لي أشوف إنه القطة فيها من التوفير، لكن أهم شيء ما تزيد عن حدها، وأهم شيء الكل يدفع ما يتهرب. هذا اللي يطفى جواله فجأة ما يقدر يحول. عبد الله بركات، شكرا لك يا عبد الله بركات. طيب محور الكون شخصيا، هي رسالة محور الكون شخصيا، بعد طول غياب تمسي عليكم تحية.
1: هلو مرحبا،
0: تقول مليانة حب وتقدير لكم أعزائي، الله يديم علينا أصواتكم يديم سعادتكم. موضوع القطة جدا جميل، تجمع رائع، وأيام لا تنسى، بتكلفة خفيفة لطيفة، وعادي أحظك لقالوا لك لا تجيب غير قهوة والباقي علينا. ضياء محور الكون، شكرا ضياء. أيضا هذا مازن يقول إيش، بلدة الخ...

0: راح يخليه يكون محرج. فإذا بصراحة ما يملك القطة فأنا أتوقع أنه يعتذر أفضل، وكل مكان كل واحد فينا يعرف قيمته وكم راح يكلف، فعندك حدود معينة. وفي أيام بصراحة تقول إيش معنى ذا اليوم اللي اختاره، وكأنه يقولوا ما راح يطلع إلا اللي عنده فلوس.
1: أي صح، قبل راتب يومين وكلنا في نفس المكان نشتغل، أو ما تدري. صح
0: فكرة، يعني قد تكون اختبار.
1: هم اثنين كلموا بعض،
0: إيه؟
1: وفي شخصات مستحيل منه، هم معهم فلوس هم عارفين ما عندهم فلوس، بنطلع إيش رايك القطة 400 ريال يا ماني طالع.
0: طيب هذه رسالة من عبد الله يقول مساء الخير، يقول القطة تخفف على الشخص حتى لو انك رايح المكان غالي، بدل ما انك تدفع الألف بروحك راح تتقسم، فانك رحت شفت مكان راقي وجميل وفي نفس الوقت ما دفعت التكلفة كاملة. كمان وجهة نظر حلوة يا عبد الله، شكرا لك.
1: نعم.
0: هذه رسالة من محمود يقول مساء الجمال مساء الأمطار، يقول الحلوة أنتم عندكم أمطار بس مكونة من رطوبة البحر، أما إحنا عندنا الأمطار الجميلة. ويقول بصراحة أقول تعالوا عندنا الجنوب في أبها، وتحديدا كمان في مرتفعات السودة وكمان في الباحة، كل الأجواء هناك ساحرة، وأعرف أنه شهر أغسطس هو الأحر شهرا، ولكن ربنا أنعمنا بجنوب المملكة اللي فيها الأجواء تزين في أكثر شهر تشتد فيه الحرارة.
1: نعم الحمد لله.
0: طيب هذه رسالة من غزل تقول مساء الخير أول مرة أراسلكم، وتقول تحية حب ليكم، قاعد أسمع لكم وأنا رايحة المشواري، وأقول لكم بصراحة أنتم رائعين استمروا. وتقول كمان بالنسبة للمكان والله جلسة أحاول أبحث حتى ما عرفت، قولوا لي بسرعة وين المكان هذا عشان أقول صح ولا لا اللي في مخي. طب قولي لنا اللي في مخك في البداية بعدين.
1: إيه شاركي. حاولي يعني. شكرا لك.
0: شكرا لك يا غزل، إن شاء الله ما تكون آخر مرة. خلينا على السريع آخر رسالة أقرأها، رسالة من حسن يقول مساء الخير لخالد مستور ولول واو وسام، يقول بصراحة أطربني اليوم وسام وأحب أقول له شكرا، أما أنتوا خلي المكان لكم لأنه صعب.
1: طيب إلى اليوم صعب شوي. بس يعني هو من الأماكن التاريخية، هي طبعا جابها صح محمد ويارا ومازن، ماشي يا مازن انت صح. وكمان اتوقع اشخاص اخرين شكرا لهم. هي بلدة الخبراء التراثية، احد مواقع التراث العمراني بمحافظة رياض الخبراء في منطقة القصيم بالسعودية، تقع على الضفة الشمالية لوادي الرمة، وتبعد نحو 60 كيلومتر عن مدينة بريدة، مساحتها نحو 80,000 متر مربع، سميت بالخبراء لأنها كانت يعني تتجمع فيها مياه الأمطار الفائضة من وادي الرمة، وعرفت قديما باسم خبراء الجال، وفي العصر الجاهلي كانت تسمى خبراء السدر وخبراء المجادير. طبعا يعني تاريخ هذه البلدة التراثية إلى 1115 هجريا 1703 ميلاديا، حيث وصفت بأنها كانت حصنا منيعا، وتتألف البلدة من 400 منزل طيني بنيت بأحجام مختلفة. قبل 40 سنة يمكن تعرضت لبعض السيول فهدم يعني جزء كبير منها، وعيد ترميمها لاحقا من بلدية الخبراء في القصيم. وهذا كان تحدي اليوم في من الأماكن التاريخية والتراثية، ممكن تبحث عنها وتشوفون
0: أكيد.
1: أنها منطقة كبيرة يعني
0: وتستحق الزيارة حقيقة،
1: أي ضاربة في جذور التاريخ، وتشوفون يعني صورها فعلا وكيف بنيت البيوت الطينية وكيف كانت الناس يعني تعيش في هذه القرية قديما. إن شاء الله يكون وفقنا يعني في تقديم حلقة اليوم، ونلتقيكم دائما نفس الموعد من 8-10 مساء. أجمل التحايا لكم من داخل الاستوديو الدكتورة لولو عبد الله، شكرا لك.
0: الرائع خالد مستور، شكرا لك خالد.
1: الرهيب وسام بحا، شكرا لك.
0: شكرا وسام، ونقولكم شكرا على طيب المتابعة، ونتلقيكم على خير، وباي باي.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: دعما للكفاءات الوطنية، هيئة المسرح والفنون الأدائية تطلق النسخة الرابعة من مبادرة العمل والتعلم في مدريد وأثينا لصناعة سينمائية مبتكرة. جمعية الثقافة والفنون تدشن مبادرة أفلام الذكاء الاصطناعي لتمكين المبدعين وصناع الأفلام. اعتزازاً بعراقة الماضي، أمانة الرياض تحيي تاريخ ساحة الصفا بصورة نادرة، مستذكرة أيقونتها الشهيرة بيج بن الرياض. في مؤشر على بيئة صحية مستدامة، رانيا وحقل وجزيرة فرسان تتصدر رسمياً قائمة المدن السعودية الأكثر نقاءاً للهواء. وأخيراً مشهداً استثنائياً وثقته الحياة الفطرية يتمثل بأكبر تجمع لطيور الغاق الكبير في محمية الجبيل البحرية.
0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن على جدة اف ام.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف التاسع والعشرين. راح نكون معكم على مدى ساعة. يا هلا وسهلا بالجميع، و29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء. ويا مساء الخير والسعادة والأخبار الطيبة الجميلة لكم، تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. أكيد نوعدكم بساعة استثنائية مع مخرج استثنائي أكيد وسام غازي بح.

أهلا وسهلا بكل مستمعينا في كل مكان، أكيد أنتم معانا في الحرف 29. أذكركم برقم الواتساب 800-200-44-28-28، مرة أخرى 800-200-44-28-28، وأكيد دايركت مسج في الحسابات سواء في سناب شات أو منصة إكس. وأهلا وسهلا بالجميع، شكرا لكل أصدقائنا وللأمسيات الحلوة والافتتاحيات الحلوة اللي بيرسلوها. أبو عماد يا هلا وسهلا، يقول أنشئ مكتبة ولو من 3 كتب وستقاوم جزءا من قباحة هذا العالم. كل مكتبة هي صفعة في وجه العالم الجاهل. أبو عماد صح، وكمان يعني مصور كتب كذا وجنبها كاسة شاي، يا سلام. أكيد الكتاب يظل هو الأنيس والرفيق المخلص يعني، ولا يمكن يتغير عليك ولا يمكن يبتعد عنك بحجة أنه ما في شبكة أو بحجة أنه ما فيش انترنت أو كذا. هو الصديق الوفي فعلا هذا الكتاب. نعم، معاذ العيسائي هلا وسهلا، يقول مساء الخير مريومة، مساء النور مخرجنا وسام. هلا وسهلا بك يا معاذ، مساءاتك أنت وكل مستمعين الكرام كلها خير وسعادة وأخبار حلوة يا رب. يقول الحياة رواية لمن يهوى القراءة، ودفترا لمن يجيد الكتابة، ولوحة لمن يتذوق الفن، ورحلة لمن يستمتع بالسفر، بينما هي دار عبور لمن أحسن وأتقن. معاذ العيسائي. مازن الغانمي هلا وسهلا بيك، يقول هلا وسهلا بحبايب الحرف 29 ومريم ووسام. يا هلا وسهلا بيك وأهلا وسهلا بكل مستمعين الحلوين. طيب اليوم موضوعنا أو عنوان حلقتنا، ليش إحنا نبحث عن علاقة طويلة الأمد؟ خلينا نختصرها ونقول شريك الحياة. هل إحنا نبحث عن الحب أم عن الأمان والرفقة؟ طبعا خلينا ننطلق من دراسة حديثة بحثت في دوافع الناس لتكوين علاقات عاطفية طويلة الأمد. الدراسة تمت على مرحلتين، الأولى شملت أكثر من 200 مشارك وحددت أكثر من 100 سبب محتمل، والثانية شملت 621 مشارك لتصنيف هذه الأسباب ضمن 13 فئة، أي أن العدد الإجمالي كان 830 مشارك. كانت النتيجة الأبرز أن الإشباع العاطفي جاء في المقدمة. هم طبعا سألوهم أسئلة أنه أنت ليش تبحث عن شراكة في الحياة طويلة الأمد، لماذا؟ وحطوا أسباب وصنفوهم وإلى آخره. النتيجة كانت الأسباب أو أبرز الأسباب أنه الإشباع العاطفي جاء في المقدمة. زي إيه؟ زي الدعم النفسي، الرفقة، الشعور بمشاعر إيجابية. بعد كده جاءت الأسباب العملية والاجتماعية مثل الدعم المالي أو تخفيف الضغط الاجتماعي المرتبط بالبقاء بدون شريك. وجدت الدراسة تشابه كبير بين الرجال والنساء في دوافعهم الأساسية مع اختلاف بعض الدوافع باختلاف العمر. طيب اليوم سؤالنا يقول إحنا ليش نحب؟ ما الذي نبحث عنه داخل الحب؟ هل نبحث عن شخص بعينه أم عن إحساس إحنا نفتقده؟ هل نريد شريك طويل الأمد يكون معنا بحياتنا على طول؟ أم إنه نبغى أحد يكون شاهد معانا على قصتنا وعلى حياتنا؟ هل إحنا بنخاف الوحدة؟ أم نخاف أن تمر أعمارنا دون أن نكون مهمين لأحد؟ هذا هو الموضوع باختصار اليوم. أذكركم برقم الواتساب 800-200-44-28-28. نروح نغني ونرجع على تروح بعيد.

نعود لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن. أكيد أنتم معانا في الحرف 29 800-244 28-28، الواتساب اللي ممكن ترسلوا عليه مشاركاتكم، افتتاحياتكم، اقتباساتكم. اليوم احنا بنتكلم عن حياة الإنسان وشريك الحياة، وكيف الإنسان يسعى طول عمره علشان يكون في علاقة طويلة الأمد. يعني من بداية الحياة والإنسان يبحث عن إنسان دائما، طول الحياة هذا الإنسان يبحث عن إنسان آخر، شخص يعود له بعد يوم طويل، يخبره بما حدث، يتقاسم معه الخوف، الفرح، الحزن، التعب. لكن إحنا دائما نسأل ليش إحنا نسوي كده؟ لماذا لا يكتفي الإنسان بنفسه؟ لماذا رغم ما نراه من خلافات، انفصالات، خيبات، انكسارات، يظل معظم الناس يحلمون بعلاقة طويلة ومستقرة؟ هل السبب الحب فقط؟ أم أن العلاقة تمنحنا أشياء أعمق؟ تمنحنا الأمان، الانتماء، الرفقة، الشعور بأن هناك من يشهد حياتنا ويعرف قصتنا. طيب، العلاقة الطويلة طبعاً في صورتها الصحية أكيد بتمنح الإنسان نوع من السكون والسكينة، ما يشبه البيت النفسي. البيت مو بس جدران، هو شعور بأنه يستطيع العودة إلى إنسان يعرفه ويفهمه. عشان كده الوحدة ما بتكون دائما هي غياب الناس، قد يكون حولك الكثير والكثير من الناس، لكن لا يوجد شخص تستطيع أن تكون أمامه كما أنت. أيضا إذا بنتكلم عن محور آخر، تنظيم المشاعر، يمر الإنسان بضغط شديد أحيانا، مرحلة فيها ضغط شديد، وجود شخص آمن أكيد يساعده على الهدوء. مش عشان هو حل المشكلة، أحيانا ما يكون الشخص اللي معاك بيده أنه يحل المشكلة، بل إن المشاعر حين تشارك تصبح أقل ثقلا. العلاقة الصحية دائما بتساعدك على تنظيم مشاعرك، ما تخليك عاجز عن تنظيم

تقييمها يعني إذا ما كان موجود الطرف الآخر. العلاقة الاعتمادية بتخلي الإنسان يعتمد اعتماد كامل بشكل كلي على هذا الإنسان، إنه أنا ما أستطيع الهدوء إذا ما رديت، ما إذا ما رد عفوا، ممكن هنا تحول الأمان إلى تعلق مؤلم. فعشان كذا التوازن في كل شيء مهم. كمان قالوا، وفي الدراسة كمان دراسات كثير تحدثت، إنه هل أنت كإنسان تبحث عن الحب أم الهرب من الوحدة؟ قالوا إنه مو كل شخص دخل علاقة دخلها عشان وجد الشخص المناسب، ممكن ما يكون هو الشخص المناسب. بعض الناس بيدخلوا العلاقات لأنهم ما بيتحملوا الفراغ، يبغوا أي شخص يكون معاهم وحتى لو كان مش مناسب، يخافوا أنهم يواجهوا الحياة أو المجتمع دون لقب اجتماعي أو لقب عاطفي. هنا الفرق بين أنك أنت تختار العلاقة لأنها تضيف لحياتك، وبين أنك تتمسك بها لأنك تخاف مواجهة حياتك بدونها. لأنه بكل بساطة العلاقة اللي تبدأ من الخوف قد تجعل الإنسان يقبل أي شيء حتى لو كان هذا الشيء لا يناسبه، عشان لا يعود إلى الوحدة مرة أخرى. طيب نروح لمشاركاتكم. يا هلا وسهلا بالجميع. علي الطماحي، يا هلا وسهلا. يا سلام، علي الطماحي سماها علاقة العمر. الله، اتفق معك. يقول البحث عن شريك الحياة أو علاقة العمر هو حق أصيل لكل إنسان، حيث تبنى العلاقات الناجحة على أساس الوعي والتوافق الفكري والنضج النفسي، بعيدا عن القيود الوهمية أو الاستعجال، لتكون رحلة استقرار ومودة حقيقية. الاستقرار الذاتي هو حجر الأساس الذي تبنى عليه كافة العلاقات الناجحة والاستقرار المتبادل في الحياة. خطوات تحقيق الاستقرار الذاتي. علي الطماحي. طيب كمان معانا سطام بن نواف، يا هلا وسهلا. سطام يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير والنور، شكرا على البرنامج الراقي، شكرا لذوقك وشكرا لمشاركتك معنا أنت وكل مستمعين الحلوين. سطام يقول نبحث عن علاقة طويلة الأمد، ليس لأننا نخشى الوحدة، بل لأن الإنسان بطبيعته يبحث عن الأمان، عن الاستقرار، عن الانتماء. لأن العلاقات العابرة قد تمنح لحظات جميلة، لكنها نادرا ما تبني حياة أو تصنع ذكرى تبقى. أما العلاقة طويلة الأمد ليست مجرد بقاء شخصين معا، بل هي شراكة تقوم على الاحترام، على الثقة، على الصدق، والقدرة على تجاوز الخلافات قبل الاحتفال باللحظات الجميلة. كمان يقول سطام وجميع الدراسات في علم النفس تشير إلى أن العلاقات المستقرة والصحية ترتبط بارتفاع الرضا عن الحياة وتحسن الصحة النفسية وانخفاض مستويات التوتر، لأن الإنسان يشعر بوجود من يفهمه ويقف بجانبه دون أقنعة أو مصالح مؤقتة. كمان يقول سطام في النهاية لا نبحث عن شخص يمضي الوقت معا أو نمضي الوقت معا فقط، بل عن شخص يمضي العمر بقيم ثابتة ومواقف صادقة ووفاء لا يتغير بتغير الظروف. فالعلاقة الحقيقية لا تقاس بطول السنوات، وإنما بعمق المودة وثبات الاحترام وصدق النوايا. سطام بن نواف، والله سطام يعني اختصر الحلقة ولخص كل الكلام، شكرا لك يا سطام. أكيد أتفق كل هذه القيم والمشاركة العميقة اللي فعلا بتشير لكذا محور، كلها مهمة جدا.

أهلا وسهلا بكل مستمعينا. مضى من الوقت نصف ساعة عدا دقيقة واحدة. رحب بكل اللي انضم معانا في نصف الساعة هذه واللي كان كمان معانا في نصف الساعة الأولى. 800-244-28-28 رقم الواتساب. لكم تحياتي، أنا مريم العمري، وأكيد الإخراج لمخرجنا وسام غازي بحا. اليوم نتكلم عن العلاقات، شريك الحياة أو شريك العمر زي ما يقولوا، العلاقة الطويلة الأمد. شكرا لكل أصدقائنا. اليوم بنقول هل كل علاقة طويلة هي ناجحة؟ أكيد لا، لأن المدة وحدها ما هي مقياس للجودة. قد تستمر العلاقة بسبب أحياناً الاعتماد المالي، بسبب الخوف، بسبب الضغط المجتمعي أو الأبناء أو الاعتياد أو الخوف البدء حتى من جديد. مو كل علاقة دامت طويلاً هي علاقة سعيدة، وليست كل علاقة انتهت هي علاقة فاشلة. المقياس الأهم إيش العلاقة هذه سوت في الطرفين، تمام؟ هل منحتهم الازدهار، التطور، النمو والأمان، أم خلتهم أكثر خوف وأكثر عقد وأكثر انطفاء؟ هنا الواحد لابد أنه يسأل نفسه. طيب نروح لمشاركاتكم. عبد الله بركات، هلا وسهلا، يقول يميل الإنسان للبحث عن العلاقات طويلة الأمد لأنها تمنحه شعور بالاستقرار، فمع مرور الوقت لا تصبح العلاقة مجرد وجود شخص في حياتنا، بل تتحول إلى مساحة من الثقة والتفاهم والذكريات المشتركة. ومع ذلك فإن طول العلاقة وحدة لا يجعلها ناجحة، فقيمتها الحقيقية تكمن في الاحترام المتبادل والصدق والقدرة على تجاوز الخلافات دون أن يفقد الطرفان إنسانيتهما. والنصيحة أن لا تبحث عن علاقة تدوم لسنوات فقط، بل عن علاقة تستحق أن تدوم، فالعمر الطويل لا يصنع قوة العلاقة، وإنما ما يبنى فيها من مودة وثقة واهتمام. مساء الجمال مريم ووسام، يا هلا وسهلا بك يا عبد الله بركات، وشكرا لك، وحقيقي شكرا على المشاركة الرائعة جدا. طيب مين كمان؟ اوكي، اكتبوا اسماءكم بليز خلف اي مشاركة. اللي بتقول مساء الخير مريم، بخصوص إذا أنت ملخبطة بالإذاعات. إحنا إذاعة جدة FM، أوكي؟ عموما طيب كمان مين معانا؟ والله يا في كثير مشاركات بس بدون أسماء. أوكي نروح اللي بعدها. عاشق إذاعة جدة، هلا وسهلا. علي مهيوب، هلا وسهلا، يقول لمشاركتي إنه العلاقة الزوجية الناجحة الاحترام المتبادل هو الحجر الأساس لأي علاقة صحية. الاحترام يعني تقبل الاختلافات وتقدير مشاعر الآخر وحفظ كرامته في الحضور والغياب. التواصل الفعال، الحوار الصريح والواعي يحل معظم المشكلات. نعم، الاستماع بإنصات يعزز الفهم المتبادل ويبني جسور الثقة. نعم، كمان يقول التغافل والتسامح، لا توجد شخصيات مثالية. نعم، والتغافل عن الصغائر وتجاوز العثرات هو الشريان الذي يضمن استمرار الحياة بهدوء. نعم يا مهيوب، علي مهيوب، نعم متفق معك. طيب كمان معاذ، هلا وسهلا يا معاذ، يقول المحبة الحقيقية لا تحدث في الانبهار. نعم نعم، يعني جمال البدايات وحلاوة البدايات، يعني انتبهوا من هذه البدايات البراقة. أوكي، كل الناس كلها تبدأ، بس مين يبقى؟
عموما معاذ يقول المحبة الحقيقية لا تحدث في الانبهار، بل تحدث عندما تدرك أن من تحب إنسان يقف بجانبك في الرخاء والشدة، والحب فطرة ربانية، فمهما بلغ حبك للأشياء دائما اترك لها حرية المغادرة. فالحب هو أن تكون الإجابات مطمئنة لا منطقية. معاذ العيسائي. كمان المهندس أحمد الحمادي، هلا وسهلا بيك، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أستاذة مريم والمخرج البرنامج وسام وأصدقاء الإذاعة، مساكم الله بالخير جميعا. يا هلا وسهلا بيك ونمسي عليك بالخير يا مهندس أحمد. أوكي، أيضا هادي بحداد، هلا وسهلا، يقول مساء الخير والسعادة. أنا شخصيا مع بناء العلاقة الطويلة الأمد، وخصوصا إذا تم ذلك بين الطرفين، فالحب لا يبنى إلا باقتناع الطرفين. أوكي، تحية لك مريم على الذوق الرفيع، وتحية لمن أحبه، يجعل حياتك كلها محبة وسعادة يا هادي، أنت وكل مستمعينا. كمان مازن، هلا وسهلا يا مازن. طيب مازن يقول العلاقة الطويلة الأمد تحتاج إلى الحب أن يكون هو الدافع الأساسي. نعم، كل العلاقات تحتاج إلى الحب. كمان يقول معاذ، أنا في الأخير أنا مؤمن أن الفصول الأربعة سوف تظل دوما أربعة، وبأن شمسا واحدة وأن بدرا واحدا فتن الوجود إلى السماء السابعة، لكنني حين اكتشفتك كل الأمور تغيرت، فأضفت بدرا ثانيا وأضفت شمسا ثانية وأضفت فصلا خامسا، ما أروعه، هو صديقي. الله، شكرا لك يا معاذ على الكلمات الحلوة، ومكملين معاكم، نروح نغني مع وسام ونرجع.

يا هلا وسهلا بكل أعزاء وأحب فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: إني أغار عليه من كف الهوى لما تصافح عطره فيسيل، إني أغار عليه من كف الهوى لما تصافح عطره فيسيل، ومن الرموش إذ تغازل عينه وكأنها مشتاقة فتطيل. إني أغار عليه من كف الهوى لما تصافح عطره فيسيل، ومن الرموش إذا تغازل عينه وكأنها مشتاقة فتطيل، ومن القصيدة والحروف تألقت وكأنه لبيوتها قنديل. ومن القصيدة والحروف تألقت وكأنه لبيوتها قنديل. إني أغار عليه من كف الهوى لما تصافح عطره فيسيل. قلبي قتيل في هواه وليته، قلبي قتيل في هواه وليته، يدري بأن القلب فيه قتيل.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس.

0: المختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
0: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
0: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

فيها وانت يا كبرك دام انت متلي حرام تغيب وتعاني تجفى حبيبك وتتمادى على صبرك ارجع كفاية لا تنسى العمر فاني ناطر تجيني وانا اللي تحت تعال.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: دعما للكفاءات الوطنية، هيئة المسرح والفنون الأدائية تطلق النسخة الرابعة من مبادرة العمل والتعلم في مدريد وأثينا لصناعة سينمائية مبتكرة. جمعية الثقافة والفنون تدشن مبادرة أفلام الذكاء الاصطناعي لتمكين المبدعين وصناع الأفلام. اعتزازاً بعراقة الماضي، أمانة الرياض تحيي تاريخ ساحة الصفا بصورة نادرة، مستذكرة أيقونتها الشهيرة بيج بن الرياض. في مؤشر على بيئة صحية مستدامة، رانيا وحقل وجزيرة فرسان تتصدر رسمياً قائمة المدن السعودية الأكثر نقاءً للهواء. وأخيراً مشهداً استثنائياً وثقته الحياة الفطرية يتمثل بأكبر تجمع لطيور الغاق الكبير في محمية الجبيل البحرية.
0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة اف ام.
2: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجه، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بامكانك الاستماع الى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة أندرسكور راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي آي أو إس وأندرويد ساودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك.
1: من فعل أدوات الحماية سلم من محاولات التصيد. لا تفتح مجال.
2: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
3: جدة اف ام على هواك.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحا على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
0: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. لون صيفك قرية رجال الماء.

درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.

0: على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

جدة اف ام على هواك. الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقاً كبيراً لنحافظ على هوائنا وحياتنا.

رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام. لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

يا هلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، أوقاتكم دائما وأبدا سعيدة بكم وأوقاتكم تمطر وردا. أكيد أنتم معانا في الحرف 29 الذي يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء. يا هلا وسهلا بالجميع، تقبلوا تحياتنا كفريق عمل من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. أكيد اليوم يشرفنا في الإخراج والإبداع مخرجنا وسام غازي بحّة.

نعود لكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكل من انضم إلينا الآن في الحرف 29. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، مرة أخرى 800-244-28-28. كمان تقدروا تشاركوا على الدايركت مسج في حسابات الخاصة سواء في سناب شات أو منصة إكس. أهلا وسهلا بالجميع، شكرا لكل أصدقائنا. ومن الافتتاحيات اللي وصلتنا اليوم معاذ العيسائي، أهلا وسهلا، يقول مساء الخير مريومة، يا أهلا وسهلا بيك، مساء النور مخرجنا المبدع وسام، شكرا لك. أيضا وسام يمسي عليك بالخير، يقول لا أحب المبالغة في تهوين المصائب والخيبات والمطالبة بالإعراض التام عنها، فهي تنطوي على معاني المكابرة وجفاء الطبع. أحب أن نعطي كل شيء حقه وأن نجود على أحزاننا بالأسى لترضخ ونغسلها بالدمع لتدفن. لا عيب أن نرى مصائبنا عظيمة إن كنا نجاهد لتكون نفوسنا أعظم وصبرنا عليها أغلب. نعم، إذن هذه الافتتاحية من صديقنا وسام معاذ معاذ العيسائي. طيب مخرجنا طبعا وسام. طيب نروح لموضوعنا اليوم، عنوان حلقتنا اليوم فن الاقتراب من الحقيقة. نعم، فن الاقتراب من الحقيقة، ما قلنا الوصول كمان إلى الحقيقة. طيب لماذا الحقيقة لا يملكها أحد كاملة؟ وكيف إحنا نقدر نكون أكثر إنصاف ووعي؟ الحقيقة كلمة كبيرة، نقول أنا أعرف الحقيقة، أنا متأكد هذا هو الشيء اللي صار فعلا، لكن أحيانا ما نملكه في كثير من الأحيان، مو الحقيقة كاملة، هو زاوية منها، جزء إحنا شفناه أو تجربة إحنا عشناها أو تفسير صنعه عقلنا لما حدث. بدليل أنه ممكن يكون في شخصين شافوا الموقف نفسه وبس كل واحد فيهم يروي بطريقة مختلفة، ليس بالضرورة أنه واحد فيهم يكذب، ربما كان كل واحد ينظر من مكان مختلف ويرى تفاصيل لم يرها الآخر ويحمل تاريخا نفسيا جعله يمنح الموقف معنى مختلفا. عشان كده من الحكمة، يعني أو الحكمة ليست أن تدعي امتلاك الحقيقة بل أن تتعلم فن الاقتراب منها. يعني ممكن اليوم إحنا نسأل نفسنا سؤال، هل ممكن إحنا يعني دخلنا نقاش وإحنا واثقين تماما إننا إحنا على حق وبعدين اكتشفنا إنه الصورة كانت أكبر مما رأينا؟ هل في يوم من الأيام إحنا حكمنا على شخص من موقف واحد وبعد كده عرفنا شيء غير تفسيرنا كله؟ هل فكرنا يوما إنه ممكن بعض خلافاتنا ما تحدث لأن طرفا يملك الحقيقة والآخر يرفضها؟ بل أحيانا إنه كل واحد يمسك بجزء من الحقيقة ويظنها الصورة كاملة. الحقيقة لا تكون دائما أمامنا واضحة ومكشوفة، أحيانا نختبئ خلف الخوف أو خلف المصلحة أو خلف الذاكرة أو خلف تجاربنا أو خلف رغبتنا العميقة في أننا إحنا لابد أن نكون على صواب وعلى حق دائما. ولهذا فإن الاقتراب من الحقيقة لا يحتاج إلى عقل ذكي فقط بل إلى نفس متواضعة تستطيع أن تقول ربما لا أرى كل شيء. إذن هذا هو موضوعنا اليوم في حلقتنا من الحرف 29. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نروح نغني مع وسام ونرجع، لا تروحوا بعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: عشرين على جدة FM. هلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان. اليوم موضوع حلقتنا عن الحقيقة، بمعنى أدق فن الاقتراب من الحقيقة. 800-244-28-28 رقم الواتساب. فن الاقتراب من الحقيقة هو أن تبحث عما حدث فعلا لا عما يريحك تصديقه. تمام. اليوم احنا بنقول الحقيقة ونتكلم عنها. احيانا الحقيقة بتكون اكبر مننا، واحيانا نكون احنا او نام لا نمتلك حتى الشجاعة من اننا مو بس نعترف في الحقيقة، انه حتى نقترب منها. يعني معنى الاقتراب من الحقيقة انك تسأل قبل ما تحكم، إنك تميز بين ما تعرفه فعلا وما تتوقعه، وبين ما تخاف منه والشي اللي تتمناه. تقدر تفرق أوكي وتصنف هذه الأشياء لما إحنا في بحثنا عن الحقيقة في أي شيء كان. تعرف اللي فعلا أنت، الأشياء اللي أنت متأكد منها، أو الأمور اللي تتوقعها، أو اللي تخاف منها، أو اللي تتمناها، إذا كانت عندك القدرة على التفرقة بين هذه الأشياء. لابد أن تعرف أن الحقيقة ما هي أبداً في أول قصة تسمعها، أول رواية تسمعها. والحقيقة عمرها ما كانت في الصوت العالي بس، أو في أعلى صوت تسمعه، ولا مع الشخص اللي أنت بتحبه أكتر. الاقتراب من الحقيقة لا يعني أنك سوف تصل دائما إلى يقين كامل، بل يعني أنك سوف تصبح أكثر عدلا، أقل اندفاعا، أقل ظلما، وأقرب إلى الفهم. عارفين أن إحنا ما بنشوف الحقيقة مباشرة، إحنا نراها بعد أن تمر عبرنا. أي حدث يمر داخل الإنسان في كده فلاتر بتكون موجودة. يعني الحقيقة تشوفها بعد أن تمر في داخلك، من خلال تجاربك السابقة، مشاعرك في تلك اللحظة، علاقتك بالأشخاص، مخاوفك، مصالحك، أفكارك القديمة، ذكرياتك إلى آخره. يعني أنت الحقيقة يعني تحكمها أو تحاول تصل إلى الحقيقة بدون أحكام طبعا، من خلالك أنت. إذا كنت أنت زعلان راح تشوف كل التفاصيل اللي تأكد زعلك أو غضبك. إذا كنت خايف راح تفسر كل شيء أنه علامة خطر. إذا كنت تحب شخص راح تجد له ألف عذر وعذر. إذا كنت تكره شخص راح تفسر، حتى لو ما سوى شيء، حتى لو كان ساكت، حتى صمته راح تفسره بسوء. عشان كده السؤال ليس فقط ماذا حدث، بل أيضا كيف أثرت حالتي النفسية في الطريقة التي رأيت فيها الحدث. عارفين إنه الحقيقة دائما بتكون مؤلمة أوكي، وأشخاص كثير يعني، ويمكن كلنا إحنا أحيانا ما بنحب إننا نوصل للحقيقة دائما.

لأنه الإنسان يحب أنه يحمي صورته عن نفسه. الحقيقة أحيانا بتكون مؤلمة، ممكن تكتشف أنك أنت ظلمت شخص، أو أنك بالغت، أو أنك اتمسكت بعلاقة لا ما بتناسبك، أو أنك ما كنت أنت الضحية كما كنت تقول لنفسك دائما أني أنا الضحية. هنا في هذه اللحظة يبدأ العقل بالمقاومة، يبحث عن مبررات، ينتقي تفاصيل معينة ويركز عليها، يعني يأخذ جزء من القصة ويترك الباقي. ومش عشان الإنسان ممكن هو إنسان كاذب، لكن الاعتراف بالحقيقة ممكن يهز صورته عن نفسه أمام نفسه، فما بالك أمام الآخرين. عشان كده الوصول للحقيقة أحيانا بتكون معركة أخلاقية لا فكرية فقط. السؤال اللي ينطرح اليوم كمان للمرة الثانية، هل أستطيع معرفة الحقيقة؟ هل أستطيع احتمالها إن لم تكن في صالحي؟ نترك السؤال مفتوح للإجابة عليه. طيب أنا شايفة في كثير من المشاركات الحلوة معانا كالعادة، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. طيب علي الطميحي، يا هلا وسهلا، يقول تقريب الحقيقة للناس هو فن إيصال المعنى الصعب بطريقة سهلة وواضحة، تعتمد على استخدام الأمثلة وتبسيط الألفاظ ومراعاة عقول المستمعين وضرب الأمثال القريبة من الواقع، يوضح الفكرة الصعبة ويجعلها مألوفة للفهم، والابتعاد عن الكلمات الغامضة والتعقيد، واستخدام لغة سهلة ومباشرة يفهمها الصغير والكبير، مع مراعاة عقول الناس ومخاطبة كل شخص على قدر فهمه واستيعابه دون إفراط أو تفريط، ونقل الحقيقة كما هي دون زيادة أو نقصان ودون تحريف أو تزييف للمعنى. هنا كيف إحنا يعني بنتكلم محاولة إقناع الناس، يعني طرق إقناع الآخرين وإيصال المعلومة لهم، إنك أنت بتقول لي علي إنه نحاول نبسط المعلومة ونبسط الألفاظ ونستخدم الأمثلة وإلى آخره. نعم. طيب معاذ يقول الفن والاقتراب من الحقيقة هو معرفة الخصائص والفلسفة والعلم والخوف من أي محاولة جديدة للفشل. إذا فشلت في تحقيق أحلامك فغير أساليبك لا مبادئك. أوكي تمام. طيب إحنا مكملين مع وسام ونرجع، لا تروحوا بعيد.

أهلا وسهلا بكل أصدقائنا وكل من ينضم إلينا الآن في نصف الساعة الثانية اليوم من الحرف التاسع والعشرين. يا هلا وسهلا ونجدد التحية لكل اللي كانوا معانا في نصف الساعة الأولى. اليوم الإخراج الحلو اللي قاعدين نستمتع فيه أكيد لمخرجنا وسام غازي بحا، يعطيك ألف عافية. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، وأذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، واليوم نتكلم عن فن الاقتراب من الحقيقة. انتوا عارفين انه بعض الناس ما يبحث عن الحقيقة، هو يبحث عن مؤيد له. يعني ممكن الانسان يدخل نقاش وهو لا يريد ان يفهم، ما يبغى يفهم، ما يبغى يسمع الحقيقة، يبغى يسمع انك انت على حق، انت مظلوم، والإنسان الآخر مخطئ. يسأل الناس لكنه يرفض كل رأي لا يؤيده، يبحث عن شهود. هنا يتحول التفكير عنده إلى محكمة لا إلى فهم. ويعني عشان كذا إحنا نبغى نعرف، يعني قبل ما تقول أنا أبغى أعرف الحقيقة، أنت فعلا تبغى تعرف الحقيقة ولا تبغى شخص يوافقك على كل كلامك واللي أنت بتقوله؟ من الحقائق عن الحقيقة إنه ربما تكون أنت مخطئ. جملة إني أنا ربما أكون مخطئ أو ربما تكون أنت مخطئ، بعض الناس يشوفوها من أصعب الكلمات على أنفسهم، إنك كنت مخطئ، لأنه يعني على باله إنه الإنسان يشعر إنه التراجع يقلل من مكانته. أوكي، لكن الحقيقة أن من يغير رأيه أمام دليل أقوى لا يهزم نفسه أبداً، بل هو ينتصر على غروره. الشخص الضعيف هو اللي يتمسك برأيه لأنه يخاف أنه تتغير صورته. أما الإنسان الواثق يعرف أنه سوكي، إحنا عارفين أنه الآن الوضع تغير، أو الحقيقة انكشفت بشكل كبير والحقائق بدأت تتغير أو تظهر، فشيء طبيعي أنه أنا كنت أظن كذا لكن عرفت كذا وكذا. الاقتراب من الحقيقة دائما يحتاج إلى الاستعداد لتعديل الموقف، لا إلى الدفاع عن المواقف الخاطئة حتى النهاية. طيب، هناك من كتب عن الفرق بين امتلاك الحقيقة والاقتراب منها. قالوا إنه من يظن أنه يملك الحقيقة يهزم بسرعة، يرفض الأسئلة، يفسر الاختلاف كتهديد، يبحث عن أخطاء الآخرين، يخشى الاعتراف بأنه لا يعرف. أما الشخص اللي يعني يقترب من الحقيقة يتوقف، يسأل، يتفكر، يفصل بين الدليل والانطباع، يعترف بحدود معرفته، يترك باب المراجعة مفتوح وإلى آخره. طيب، خلينا نروح لمشاركاتكم. هادي بحداد، يا هلا وسهلا من حضرموت، يا هلا وسهلا. يقول: قد أكون أنا وأنت مخطئين للوصول إلى الحقيقة، مهما أقنعنا أنفسنا بأننا توصلنا إلى الحقيقة قولا وفعلا، والحقيقة مؤلمة في ذاتنا، ولا يستطيع المرء بمفرده، لا يمكن الوصول إلى معرفة المعنى الحقيقي للحقيقة إلا عاشها في حياته. شكرا لك يا هادي، قلت تحية للمتألقة مريم ومخرجنا وسام. شكرا لك يا هادي. أبو ناصر، يا هلا وسهلا. أبو ناصر يقول: الحقيقة في أغلب الأحيان تكون صادمة، فالكثير منا يهربون من الحقيقة لكن لكي لا ينصدمون، ولكن إذا كنت تبحث عن الحقيقة أو الاقتراب منها، تذكر دائما أن الاستنتاجات قد توصلك للحقيقة. تحياتي لكم أبو ناصر.
خليني أقول لك شيء أبو ناصر، الاستنتاجات اللي مو يعني بشكل مطلق يعني أنه أستنتج أنا لازم هي تكون الحقيقة، يعني الواحد يتأكد قبل ما يقول أنا وصلت للحقيقة. حين تكون استنتاجات بس ما تكون قد لا يعني تصل للحقيقة يعني أو ترتقي إلى أن تكون حقيقة. طيب كمان مين كمان معانا؟ مازن يقول فن الاقتراب من الحقيقة يعتمد على الذكاء. نعم يعتمد على الذكاء. طيب معاذ كمان يقول فن الحقيقة والعمل الجماعي هو القدرة على العمل معا برؤية مشتركة، يمنحنا القدرة على توجيه الإنجازات الفردية باتجاه الأهداف، ذلك هو الوقود الذي يسمح للناس العاديين بتحقيق نتائج غير عادية. معاذ العيسائي. عموما تقريبا خليني أشوف إنه هذه أيوة أغلب المشاركات، وإحنا مكملين معاكم ونروح نغني مع وسام ونرجع لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل أصدقاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: ومن قال أني أحبك؟ أنا فقط أخشى الحياة دونك. ومن قال أنني أحبك؟ أنا فقط أخشى الحياة دونك، وأكره الوطن بلا عينيك، وأفتش في كل الأشياء عنك. ومن قال أنني أحبك؟ أنا فقط أخشى الحياة دونك، وأكره الوطن بلا عينيك، وأفتش في كل الأشياء عنك. ولا أحب الغزل إلا منك، وأنا لا أنتمي لنفسي، أنا أنتمي إليك. وأفتش في كل الأشياء عنك، ولا أحب الغزل إلا منك، فأنا لا أنتمي لنفسي، أنا أنتمي إليكِ.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة تراها.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجه، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بامكانك الاستماع الى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
3: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.